0: Radio Samar ina lomba alba deling ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien yetin au na belnas bago na au nas kibing ang kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel alye asa joingi kaini kain un adenyare.
1: راديو سمر قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافات، ويوشافات أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسة، ومنسة أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا هو ده التراك مستهلك
1: مستهلك؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: دي
2: هتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. حاسة كده غالباً
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي تتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة. فطلعت من السودان من شهر 10، حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معاي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معاي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها، هسي هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كان انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل move on ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها ولا الوضع.

0: هنا يعني. ف
1: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا اتكسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني، فيعني ليه مهم إني أكون بعمل موف أون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
1: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
1: حقيقي
0: في الرحم، فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي، وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الماء بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله، رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد، يعني انت if لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
1: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخدت زمني في الحزن، فعايز اطلع من الحتة دي، او المفروض انا اطلع عشان اشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حالياً إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
1: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي، فأنا ما عارف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس، طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد، وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعامل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش، وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساساً واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده، فيعني هو فعلاً مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلاً، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
2: حيكون أخطر لقدام.
1: ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبس أنا فعلا مثلا زول ده مات فعلا، أنا ما قادر أصدق الحياة دي، أنا يدوب عايز الله شنو ينهار وكده، لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة، يعني أنا أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه، وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل دايرة عمله، لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر، ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي، فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
2: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي هتكون بتأثر على مستقبلك.

0: غريبة صورة كبيرة شديد. يعني احنا بنتكلم كده يعني بجد، هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتجيف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتجيف، يعني حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وان كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما، لسه اصلا الحياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريم. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده، انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف، يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعامل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت، يعني انا
1: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي، يعني انا زول فاشل
0: بالضبط كده، يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني، يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعامل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت، يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء، زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق، او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، يتربطنا بها عادين، يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير 1 2 3 دي، يعني خلاص. ف الموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
2: اصعب بكثير
0: بكثير شديد، واسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستيبس،
2: ما دفعه واحده خالص،
0: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في نهاية بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
2: بس
0: يعني بس ننوط خلاص، احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصلة، يعني فالموضوع هو بروسس ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصل هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
1: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أدردك، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية، فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد، فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
2: النفس الشبعانة بتدوس العسل، يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس إنه الوضع الكويس أو الحلو أو الباسطك أنت بتكون عايزه يدوم، المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، أو لا أنا ما عايز أكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز أكون حزين، كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعه. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
2: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو؟ انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي بتجاه وانا ماشي باتجاه انت جاي هنا.
1: انا بجري
2: عموما يعني ما فوزا حيستناه ويجي اصلا صح؟ ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
1: تلحق الموقف يعني.
2: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب، لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
1: قيمه.
2: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية؟ طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده. ف
1: وأكون فوتت فرصة يعني
2: فوتت حاجات كثيرة
1: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
2: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد كنت منتهية حرفيا، فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
1: جاتني جاهزه كده غيرت
2: جاتني جاهزه يلا
1: اجباريه
2: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه
2: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص ان تو جراديويت.
1: حلو.
2: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و I just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
0: غير استعجلت نفسك
2: خالص
0: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي، يعني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
1: عندنا لعبه يعني
0: كلام
1: صح اللعبه يا مدر
0: في لعبه مهمه شديد. شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
1: عشر عندي واحده
0: تفضل يا استاذه.
2: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه تعملوا ليه لعب ليه؟
0: ايوه
2: حركات بودكاست عارفه
1: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بيعد الاسئله قولين عشان تطلعوا كده من المود. فقولين دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
2: طيب ده مثل كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره
0: اوكي
1: اشرحي لنا لو فهمتي منه حاجه يعني انت فهمتي الحاصل شنو؟
2: يس
0: ايوه
1: هذا كويس
2: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اشرحي لنا
0: اشرحي لنا بصراحه.
2: طيب دبارة جايه من التدبير
1: الدبارة
2: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
1: مدبر مجهز
2: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
1: لا لا دي عايزين لها
2: شطارة
1: دي دي دي لا درسونا لها دي
2: طيب تهوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
0: انت زود مطبخ طبعا
2: اكيد
0: لا لا يعني
2: اتفاخر
0: نسمع نحيك من هنا يا دلال
1: اها يعني كده كل على بعضه يعني
2: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
1: تشرفنا
2: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
1: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
0: لا شغل عارف صراحه
2: يعني لازم
0: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
1: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
2: اه قدامك
0: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
1: فهمت
0: انت فهمتيها
1: لكن ما دورك
0: لا لا دورك
1: كده يجرب حظك
0: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
1: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراها والقومة
0: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
1: أيوة
0: الموضوع على المهلة
1: المهلة
0: ما له علاقة بالمهلة
2: ما شاء الله
0: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من من المقوله دي
1: طبعا ما في لك الامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حاجات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طلعت يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
0: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده اول جمله شنو عشان
2: كده اول جمله
1: نوم الزيف
0: نوم الزيف
2: نوم الزيف
0: ده اللي هو في نص اليوم كده
2: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
0: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم ممكن
1: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخريف
2: لانه بتقع
1: في الخريف
2: انا حاجه بتقع قال هواء
0: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
1: النسيب الخفيف
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر طلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله

الآن خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة يقوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها وبيردها بإساءة، زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقي صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغا بالتحديد لما نمشي نجيل لغة صح 6 عدد 35، بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام دي، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معاهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس انه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك انت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب انه احنا اذا نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في الملعون زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف الجندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بيها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم دي في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: صباح الخير، صباح المحبة، صباح الرضا، صباح مليان تفاؤل، مليان ابتسامة، مليان بالقوة، القوة اللي احنا بناخدها طبيعي زي ما بنقول في كل حلقة. أبدأ يومك بقدرة الله، وعشان نبدأ الليلة يومنا بقدرة الله لازم كل واحد فينا يكون مستعد، يكون جاهز، ويعرف إنه تسليمه لله ده من أول خطوة في في في النجاح. وقبل ما نحن نبدأ حلقتنا، أنت عندكم حاجة عندنا إنه نحتذر لكم عن التأخير، بس لكن الحلقة والضيف المعاي هتشفع علينا في إنه نحن تأخرنا. ما عاوز أقول السبب لأن هاي ما تتفهم كذا، لكن أنا معجبة جدا بالحلقة، بالضيفة، بالكلام اللي نحن حنسمعه منها. أنا شخصيا متشوقة جدا جدا جدا للحلقة دي ومتفائلة، رغم إن أنا طبيعي إن أنا بكون قاعدة في الكرسي الثاني يعني كلامة، لكن المرة دي حاسة إن أنا حاوز أقعد في الناحية دي عشان حاستفيد منها. فقبل ما نخش في الكلام الكثير خلوني أديها المايك وأصبع عليك يا دكتورة كاميليا. صباح الخير عليك، وصبح على الناس اللي بتتابع والناس اللي بتحضر عشان نراجيكي كثير.
1: صباح النور عليكي، وصباح النور على كل المستمعين واللي بيشاهدونا عبر فيسبوك. صباح للراديو، أنا طولت، أنا ما بقيت أنا اللي بتكلم الكلامة. وأنا مبسوطة إنه أنا يعني رجعت تاني بعد فترة طويلة.
0: لا أنا مبسوطة إنه أنا يعني زي ما بقول أخذت كده من وش القفص من البداية. ممكن يعني نخش طوالي في في في في حلقتنا، لأنه أنا مجهزة لك يعني كمية من خلاصة بتاعت كم حلقة كده احنا أخذناهم مع بعض. ممكن في الفترة نحن يا كاميليا في الحلقات الفاتت ركزنا شوية على الأسرة، أو ممكن يكون الحلقات اللي أنا بقدمها أنا أخذتها جانب أسري شوية، لأنه حسينا إنه الفترة دي حقيقة نحن محتاجين نرمي نظرنا جوا الأسرة، نطلع من الظروف الحوالينا. لكن لقينا نحن ركزنا شديد على الظروف الحريب والظروف الاقتصادية وأهملنا جوا الأسرة، فلقينا إنه حصلت شوية مواضيع بتدي جرس إنذار. فقمنا أخذنا، أنا برجع بك لورا عشان أحدفك لقدام بعد، شو عارفة زي البجرة كده
1: والنبلة
0: البجرة كده وبرمالة قدام. فتكلمنا عن العلاقات الهشة كان مع أستاذ ياكسون ومفهوم الحرية. تكلمت مع الزميلة الرائعة ناس عن أولادنا واختلاف الأم والأب بالذات في الغربة والتطور، الحاجات اللي بتحصل برا وليه بقت أدت نتيجة سلبية، اتملت الجيوب قروش لكن القلوب بقت فاضية وقست. فده خلانا إنه انتبهنا للأسرة. لكن أنا قمت فكرت كده شوية لقيت إنه في أنا لو عندي مشكلة مفروض أرجع لبدايتها أشوف هي تكونت كيف. فقعدت أفتش أفتش أفتش، فما لقيت غيرك، كنت أجيبك كده أول حاجة دكتورة. لا أنا جايبك إلا ثلاثة أسباب، خليني أقول لك وأقول للناس بتتابعنا. أول سبب إنه أنت متخصصة في ده مجالك، طب نفسي. حاجة تانية بيت شابة، عندك أفكار بتاعت الشباب. حاجة تالتة إنه أنا عارفة إنه أنت الكلمة اللي هتطلعيها هتكون ميزان بين رغبات الشباب وأفكارهم وبين الجانب النفسي وبين الجانب الكتابي، فحيكون يعني أكتر شيء زي ما بقول أدي كله العجين لمنه
1: خبازه
0: لخبازه، فأنت الخبازة اللي أنا بتاعنا وده العجين، استنى نديك العجين. رأيك شنو في الورطة؟
1: أتمنى أكون خبازة الشاطر زي ما بقوله.
0: عارفة يا كاميليا، الحلقة ما هي كلام سؤال وجيم ونجاوب ونسأل، لا نحن خدتين أولادنا كده وعايزين نرجع من البداية. عندنا في الأسرة السودانية حصل خلل، إن كان جوا السودان، إن كان مفهوم لسه في راسنا، إن كان وصل حيز التنفيذ، في حاجات كده سحبت دخلت في النص. لكن الحاجات دي عندها بدايات، فأنا رجعت من الخطوة الأولى إنه أنا أنت كبنوتة كده ومؤهلة، بدأت أفكر أول حاجة لما أنا أجي أتزوج هل أنا هتزوج ليه، أو أنا هرتبط ليه، أو أنا هكون أسرة ليه. طيب أول حاجة أصلاً هو حاجة تدرج، أنا تميت 15-16 سنة لازم أتزوج، ولا الفكرة بتجيني لما يكون في مشاعر، لما يكون في خلاص بدأ القلب زي ما بقوله بدأ يدق، اي والله وصلت بديت اسمع الكلام الحلو وبديت اطلع الشارع القى المغازلات ونفس الحكايه للولد يعني نفس حاليا الوضع بقى ما بيفرق بين البيت والولد يعني. لا فهل في فرق عايزين نقول حقيقة نوضح النقطة دي أنا هاخديك السؤال وما هتكلم نهاية أنا الليلة سكوت دكتورة هل الشباب قادرين يعرفوا الحب معنى كلمة الحب والإعجاب والإنجذاب ديل التلاتة أنا لما كنت في سن الشباب ممكن أكون ما بعرف
1: الفرق بيناتهم
0: ما بعرف الفرق بينهم
1: طبعا هو في خلط كبير دايما بيكون بالذات انا هتكلم من ناحيه بتاعه البنات اكتر وبالذات العمر لما البنت اول ما تطلع يعني من طور الطفوله ده بتخش طور المراهقه زي ما احنا بنقول لها لانه في تغيرات وفي هرمونات بتحصل وفي هي عاطفيا برضو بيبدا في تغيير فبيكون هي بدت تشوف نفسها كبيرة في نفس الوقت الناس بيشوفوها هي خلاص طلعت بقت زي ما بقول وردة مفتحة برعة وما كده أيوة والشباب حوالينا هم برضو طالعين في نفس المرحلة وبيقولوا كلام فبتتلخبط المشاعر كتير ودايما بيقول لك ما تعتمد على المشاعر في العمر ده بالذات التين ايجر كله ليه لأنه هرمونيا انت أو يعني أو عاطفيا وهرمونيا وجسميا انت غير مكتمل يعني انت غير ناضج عشان كده اي قرارات عاطفيه بتكون في الوقت ذاك ممكن تتاثر جدا بتغييرات بتحصل يعني السنه دي انت اخذت قرار السنه الجايه انت عايز تغير القرار فلو حصل اي ارتباط رسمي في المرحله دي انت كده بالعكس بتاذي نفسك وبتاذي اسره كامله اللي قدام لو ما كان القرار صح في الفتره دي احنا ما بنكون عارفين اصلا الفرق بين يعني شنو حب ويعني شنو اعجاب ويعني شنو تعلق ويعني شنو مثلا الزول لو قال لي كلمه حلوه معناته هو بيحب فبيبقى كله عندنا تحت مسمى الحب
0: أيوة.
1: فهمتي ونسبة تانية انه احنا اساسا ما عندنا ثقافة بتاعت انه نتكلم عن الحب مع عيالنا في البيت او مع اخواتنا في الصغار في البيت او في المجتمع بتاعنا السودانيين خالص يعني وانت تقولي لأمك انا بحب مثلا في العمر ده يعني في العمر بالذات الصغير شوية
0: العمر الصغير ده من كم لكم يعني
1: هو طبعا انا هقول التينيجرز خلينا نقول التينيجرز كلها تمام لما تيجي تقول مثلا انت بتحبي اول حاجه يعمل لك شنو هيدقوكي صراحه يعني خلينا نكون واضحين هتتضربي لو بقت ام واعيه شويه هتقول لك يا بنتي شو كلام الفرق انت بتقوليه ليه لانه هم عارفين هم فاهمين يعني هم فاهمين انه ده ما السن المفروض انت هتحبي فيه لكن ما قادرين يعني يوصلوا الحاجه دي لينا او يوصلوا حاجه دي للعيال فبشنو في بيكون حاصل الكونفليكت ده المشكله دي بين الاهالي عايزه تحمي بناتها او اولادها من تبعيات او زي ما بقول شنو من التعقيدات بتاعت المرحله دي وفي نفس الوقت ما عندها ثقافه الكافيه ان هي تشرح ليها يعني الوقت اللي انت فيه ده ما بيسمى حب وحب ده ما اسمه حب ده ممكن يكون اعجاب او ممكن يكون مثلا تقبل يعني او انجذاب زي ما احنا بنتكلم انجذاب فبس الام ما او الاب بيكون ما عنده الوعي الكافي ان هو يوصل حاجه دي للشاب او الشابه بتحصل المشكله دي وبعد كده بنيجي بنشوف انه بعد كده البنات بيحبوا من وراء اهاليهم او الاولاد بيعيشوا علاقات من وراء اهاليهم وبتحصل مشاكل وبعد كده نيجي نكتشف بنت انا بتحب لها ودي جيران المشاكل لكن الفرق خلينا نكون واضحين الفرق بين الاعجاب والحب الاعجاب هو واحد من مراحل الحب يعني انا عشان احب اللي أقول أنا وصلت مرحلة أنا بحب الزول بكون مريت بإعجاب مريت بالإنجذاب ومريت حتى كمان بالتعلق تمام بعد كده بقدر أصل أقول إنه أنا شنو بحب الشخص ده أو لا الإعجاب في حد شنو إعجاب هو تقدير صفات إنه أنا من أجي أقول أنا معجبة مثلا برشيدة أستاذ رشيدة أنا معجبة مثلا من هي بشخصيتك معجبة أو مثلا معجبة بطريقة تسريحة شعرك معجبة بطريقة لبسك معجبة أو ممكن أعجب بأي شيء تاني ما شخص ما يكون شخص ممكن يكون أي شيء معجبة مثلا بالكتاب معجبة بالكاتب معجبة بفكرة ليه لأنه أنا بقدر الحاجة دي أشبعت فيني حاجة خلتني إنه تلفت انتباهي فبتخليني أنا أعجب بها والإعجاب الإعجاب عامة وبالذات حتى لو من الأشخاص ما معناها إنه أنا لازم يكون في بيني وبينه ارتباط عاطفي. يعني أنا ممكن عادي وأعجب بالشخص تمام وحقيقة أكون بعجب بالشخص ده بس أنا ما بحبه, ما حيكون في بيني وبينه ارتباط عاطفي تمام. تاني حاجة الإعجاب بيكون في سبب, في سبب وراء الإعجاب, يعني عكس الحب, الحب بدون أسباب. أنت ممكن تحب الشخص من غير سبب, لكن الإعجاب لازم يكون في سبب, وللأسف الإعجاب بيزول مع زوال السبب.
0: آخ
1: فهمتي؟
0: أيوة على فكرة دي علقت معي. أيوة
1: الإعجاب دائما بيزول مع زوال السبب, وهو الإعجاب عكس, يعني هو التعريف المرادف له هو الانبهار. فأنا بنبهر بالحاجة لكن من أقرب منها أو كاد بلقاها ما هي فشنو, فبيروح الانبهار. هو نفس الإعجاب.
0: أيوة
1: أنا أعجب بالشخصية لكن من أقرب من الشخصية ألقاها شنو ما نفس الحاجات اللي أنا خدتها في راسي, فبشنو بيروح الإعجاب. فده الإعجاب اللي هو الإعجاب اللي هو تقدير صفات معينة وعنده أسباب معينة ومؤقت مهما طال الإعجاب مؤقت. أيوة, أيوة مع أيوة السبب أيوة. تمام. تاني حاجة الانجذاب. الانجذاب إنه هو الشعور بيشدك بشدك نحو حاجة معينة. يعني انت ممكن تكون منجذب لأكلة, منجذب لأي حاجة, وممكن تكون منجذب للشخص.
0: أيوة.
1: في الانجذاب أنا ممكن أنجذب لطريقة كلامك, أنجذب زي ما قلت برضو لطريقة لبسك, وممكن أنجذاب لطريقة مشية, لطريقة أسلوب حياة. ده الانجذاب بيخليني أنه أنا الشدة دي بتخليني أنه أنا مهتمة بالشخص ده, عايز أعرف هو بيعمل شنو, عايز أعرف بيأكل شنو, فبيلقاني شنو. أنا طول الوقت تفكيري وتركيزي مع الشخص ده أو مع الحاجة دي,
0: وده اللي تنمى حب.
1: اللي تنمى حب.
0: طب الحب شنو يا دكتورة؟ على فكرة نحن بيننا حياتنا على

0: فلقيت انه الامور كانت ملخبطه عندي في الوقت ذاك. يعني الوقت ذاك مستحيل انا اكون بعرف اميز بين انه شخص انا معجبه به او منجذبه به لمجرد ان انا شفت شكله عجبني, تصرفاته عجبتني, قلبي دقة, بركز اني كل يوم عيني معاه وتفاصيل الكده دي, خلاص انا بالنسبه لي ده حب.
1: يا ايوه ما
0: انت كونه تيجي تقول ايه ده ما حب كده, خلينا رايك شنو صبح على الناس. انا وانت كده مصبح على الناس مع بعض عشان نشوف الحب ده ذاته شنو. انا قلت دي جديده,
1: نشوف وجهه نظره
0: دي جديده علي.
1: اوكي
0: معنا لينا بتقول لك دكتورتنا الجميله. لا انا يا لينا حقيقي دكتورتنا جميله, وانا اوعدكم ان انا ما حاسيبه, يعني ما حخليها تختفي الاختفاء اللي اختفته مننا. لا يعني نثبتك يعني لازم. لا لازم لازم, نحن محتاجين يعني. أنا خليني أديكي حقك, نحن منتو نموذج مشرف جدا لشباب عدى بمراحل بتاعت حرب ومراحل تهد يعني. فأنا تخلينه لو كنا في سنكم ده وعدينا بالظروف دي, لا كان لخبطنا لخبطة كده فظيعة. فأنا قاعدة أتظاهر بك يا دكتورة كاميليا وبإنجي وبترنيم وبساعديس وفي النموذجات وفي دلال وفي
1: يا كتير من أيوة الشباب.
0: بنات كتير حلوين جدا جدا بدوا نموذج وبشوفهم وعندهم مواهب. فلا الشباب محتاج لكم, فوعد كده قدام الناس دي تنبيس على الهواء يسيبا انك ما تختفي مننا تاني.
1: نتمنى نكون بنقدم حياة كويسة.
0: في مبارك إبراهيم بيقول ربنا يحفظك. شفت يا دكتورة الناس معك من الصباح. لينا بتقول صباح البركات يا دكتورتنا واستاذتنا الغالية. يا صباح الخير عليك يا لينا. لينا كده قولي لي رأيك شنو في اللي قالته الدكتورة بالفرق بين الإعجاب والانجذاب, ولسه ما دخلت لينا في الحب. أنا ذات القدامك دي عرفت أني قلت روحي أنه أنا في حياتك دي الحب ذاته يعني زي ما بقوله كده خليه بس سكات حلو. في أبعاد بيقول صباح الفل. في أحمد عباس بيقول صباح الخير. في رسالة من حامد إسماعيل, أنا الرسالة بتاعته هخليها تخش معانا في المحاور. في آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة لكم, التحية أهلنا الطيبين ولبرنامجكم الجامع بين أبناء الوطن. رأيك شنو الجامع بين أبناء الوطن
1: دي؟ دي حاجة صراحة, دي حاجة جميلة شديد, وإنه هي أنا أعتقد إنه الراديو عايز يعكس الحاجة دي للناس. أيوة. إنه هو يجمع بين الناس بأبناء الوطن بمختلف طوائفهم ومعتقداتهم وكل حاجة, وكوني إنه هم يعني واحدين ناس من المستمعين أو المشاهدين وصلوا للمرحلة يكتبوا الحاجة دي, فأنا أعتقد إنه نجحتوا توصلوا يعني شكر لل
0: لا صدقني أي حاجة بتتعمل في راديو سمر. أنا السلسلة بتاعت الحلقات اللي كنا ماشيين فيها مع إيناس وأستاذنا جاكسون, ليه كل صباح الخير عليك يا أستاذ جاكسون من راديو سمر, بنصبي عليك بنقول لك أصهر معانا الدكتورة كاميليا. فعارفة الفكرة أزيات من متابعين يعني ما فريق المحتوى يعني. نحن طبيعي من فريق المحتوى هو اللي بيجهزه, هو بخط مع ارتباط مع احتياجات المتابعين, لكن ده كان طلب من المتابعين. فالمتابعين بدوا هم اللي يقولوا لا نحن محتاجين تتكلموا لنا في كده وبيشاركوا في الحلقة. فبجد أنا بشكر كل المتابعين راديو سمر, لأنه حقيقي يعني ما بقى إنه نحن بنقعد نتكلم أو بنقدم برامج, لكن لا بقى إنه هم اللي بيقولوا
1: علاقة
0: أيوة ده البيت الكبير. فرأيكم شنو قا أنا ما أقطعك كده, أشرف لك جغماية كده ودخلينا في الحب.
1: طيب
0: عارف الحب يا اخواني, انا قاعده كده كنت دار اعرف الحب يا دكتوره كاميليا.
1: كلنا تعرفنا عليه واحنا كبار.
0: انا انت ما قاعد انا غلطت حمشه عدت دفعت الكد وتعريفات. انا لقيت حدود الاعجاب والانجذاب
1: وضاع عمرنا في هذا
0: بس كده ورينا.
1: طيب الحب يعني تعريفه صراحة يعني هو التعريف ده لو عملت عليه ريسيرش هتلقي علم النفس ويعني مختلف الكتب حتى الدينية اللي علاقة كتب الدينية بتتفق في هذا التعريف, إنه هو أكثر من مجرد شعور بسيط. يعني هو ما الحب ما مشاعر تمام, لكن هو أكثر من إن هو مجرد مشاعر تمام. وحتى لو كانت يعني مشاعر, بس هي مشاعر عميقة شديد, عميقة جدا, ومشاعر متأصلة تمام. والحب أكثر استقرارا. ليه؟ لأنه الإعجاب وال

0: والانجذاب، وحتى التعلق بيكون فيه عدم استقرار، بالذات الاعجاب. الاعجاب اللي انت بتحسي نفسك معجبه بالحاجه دي، بكره لا انت ما خلاص ما عجبتك، زي ما احنا قلنا راح السبب بطل الاعجاب.
1: في مثل كده بس ما
0: فلكن الحب اكثر استقرار. ثاني حاجه الحب بي بي بي بيمثل شنو في يعني انا دائما من وانا الغريبه من وانا تينيجر برضو كنت بقول عشان انا اقول بحب لازم مثلا يعد الاحترام والثقه والتقدير، تمام. والاهتمام بعد كده الحب. لو
1: عيدهم
0: تاني احترام ثقة وتقدير اوكي واهتمام وبعد كده الحب.
1: يعني الاهتمام ما جاي اول واحد،
0: هم ما فرقوا، انا بالنسبه لي ما فرقوا. هي انا كنت دائما بمثلها بكف اليد ايوه بكف اليد بالاصابع كنت باخدها كده عشان اصل للحب. فبقول دائما احترام اوكي والثقه
1: ثقه
0: وتقدير واهتمام والحب.
1: الله على التدرج،
0: تمام.
1: ده احنا
0: انا صراحه ليه لانه انا استحاله احب زول ما قادر يحترمني، تمام. وما بقدر يعني احب زول انا ما قادر اقدره او هو يقدرني او يهتم بي او اهتم بيه او اثق فيه او يثق فيني، تمام. وفي خلط كبير حاصل في الموضوع ده. ليه؟ لانه للاسف بيشوف تصرفات حسي بتاعت الشباب انه الواحد شكاك وهي لا مبسوطه بالحاجه دي، فكره دي حب أو الغيرة الزايدة من اللزوم، فكرة وده حب، تمام. مثلا ما محترم، يعني واحدة بتتكلم إنه بيضربها، لكن لا بيقول هي بتحب النوع ده من الحب. ما ده ما نوع من حب، ده عدم احترام.
1: دقيقة يعني شو يعني
0: ما في
1: ترى كمين يستني انت لخبطتين.
0: لا لا دقيقة بقول لك في خلط حصل للشباب او للناس عامه في موضوع الحب اوكي والتعلق والانجذاب والحاجات الثانيه. ولما نجي نتكلم حنجي نكتشف انه التعلق ده هو اسبابه، انه انا بقبل الاهانه ليه؟ عشان انا متعلقه بالشخص مش عشان انا بحب.
1: طيب دي ما بتدخلني، يعني بنشوف ان احنا بيدخلوها لك في التضحيه والاستحمال. انا بحبه مستحملاه، انا بحبه بضحي.
0: هي التضحية أي نعم ممكن تكون جزء التضحية دي، يعني أصل المحبة إنه أنا أضحي عشان أنا بحب الشخص، لكن أنا بضحي من يتنوع يعني شنو هو نوع التضحية اللي أنا بضحية، تمام. وهل معليش يعني أنا حقول يعني إحنا هل الشخص قدامي بيستاهل هذه التضحية ولا أنا بضحي وأنا بأذي روحي وبأذي أولادي مثلا في المستقبل وبأذي نفسي وبكون أم غير صالحة في العلاقة دي لو أنا ماشي أتزوج مثلا الشخص ده. يعني ما عشان كده بقول لك في خلط وعدم مفهومية في موضوع الحب وفي موضوع التضحية وفي موضوع الانجذاب والتعلق. ومن البداية أنا بختار كيف، يعني أنت أنا بالنسبة لي واحد من البداية هو قبل ما يتجوزك بيضربك أو بيتكلم معك بأسلوب ما كويس أو ما بيحترمك أو ما بيقدرك ما بيثق فيكي
1: ما بيهتم بتفاصيلك
0: ما تفتكري انه ده حب. ما تقولي خلاص اوكي حيتعدل قدام، ما تقولي خلاص اوكي انا حقبل كده لانه مثلا لا ده ما حب. تاني حاجه ودي حاليا بقت ما في، ليه؟ لانه الناس بقت شغاله في عصر السرعه، الحب ياخد وقت عشان يتبني، تمام.
1: شيلتيني الهم
0: انا شايله الهم
1: كده. الحب ياخد وقت دي
0: الحب ياخد وقت
1: كيف يا دكتورة؟
0: بياخد وقت كيف؟ لأنه الحب ما بيظهر فجأة، يعني بيظهر فجأة الانجذاب والإعجاب أوكي؟ والإعجاب ده لو أنا يعني مشيت فيه كتير من غير ما أعرف زي ما قلت لك الشخص من جوا ده بكون بضيع في وقت. لكن الحب بالعكس أنا بشيل الطبقات كل شوية، ليه؟ لأنه الحب بيتبني مع المواقف مع الظروف اللي إحنا بنعيشها سوا مع القرارات اللي أنت بتاخدها مع ده هو الحب، تمام. فاحنا بنحتك ببعض في قشره، في كل مره كل ما بنمشي قدام في قشره بتتشال، لكن شنو انا بتقبل الحاجه دي، تمام. دي هنا التضحيه، انه انا بتقبل الحاجه دي وانا راضيه. فهمتي؟
1: أيوة
0: انا راضيه وانا راضية. قادره اتعامل
1: ما معها. ما ضغطاني نفسيا
0: أيوة.
1: ما مرهقه
0: فدي فكره الحب بطريقه بسيطه بصراحه
1: ما بتطفي شخصيتي
0: ايوه هي
1: أي بالضبط كده معك؟
0: بالضبط كده
1: أيوة.
0: انه انه انه انا لما اجي اقول احنا انا بحب الشخص لازم اكون عدى عليه وقت، عدى عليه مواقف كثيره معاه، عدى عليه ظروف كثيره خلتني اقول لا في كل المرات وفي كل الاوقات أنا برجع بختار نفس الشخص. غير قابل انه هو شنو يتبدل. الشخص ده بالنسبه لي غير قابل انه هو يتبدل. شايفاك بتهزي راسك.
2: لا مع كلامك ده على فكره حسيت انه ساعه ونص دي ما حتكفي. فرايك شنو نشيل كده المتابعين ندخلهم معانا كلهم مع بعض. يعني معانا ادم بشير بيقول صباح النور والسعاده لكم التحيه اهلنا الطيبين وبرنامجكم الجامعة دي قلناها. في البينو مارتين بيقول صباح النور اختي رشيده ودكتوره كاميليا بجد انا متشوق للحلقات زي دي. يا الله عليك يا البينو هو شفتها احنا جبناها وخطينا شفتي يا دكتوره. في كريستينا فاروق بيقول يا صباح الورد كيمو ورشيدة الشوق بحر النور. وأنا يا داب بحضر بس شكلها حلقة ظابطة يا زولة ظابطة شديد شفتي جايباها لك الليلة
0: مدها كمان.
2: أيوة توفي بيقول صباح الخير والسعادة يا رب. أيوة
0: صباح النور يا توفي.
2: في يونس بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسرة راديو سمر أسعد الله صباحك بكل خير. دي الرسالة دي طويلة طويلة دي الرسالة طويلة دي طبعا نحن بنخدها في في يعني بنتكلم جوا عن المودة وعن الاحترام. الاحترام قبل العشق على فكرة. زول ده دخل معاك قال تقدر تختلف من غير إهانة تنتقد السلوك مش الشخص. ما ترفع صوتك ما تقلل ما تذكر عيوبه قدام الناس. البيت بيموت فيه الاحترام الحب يختنق فيه. رأيك شنو في الكلام ده؟
0: صح هو لأنه ده صراحة الاحترام هو عمود من أعمدة الحب. أيوة. صح
2: لا لا لا لا لا لا يعني دخلتينا كده في في في في سكة أنا كنت مجهزة لك غايته كلام كتير لكن غايته طار من راسي يا دكتورة كاميليا. طيب
0: طيب
2: قلت التضحية إنه أنا ممكن أضحي وأشيل القشر القشر عشان قشرة الإعجاب وقشرة الانبهار والكلام الفوق ده اللي تبند عليه وسر كتيرة وبعد شوية السبب اختفى فجأة المشاكل. لكن دي الطبقة الأولى الثانية الأول سلم البوصلني للحب. الحب بيجي مع الوقت. طيب يا دكتورة كاميليا بما أنكم أنتوا شباب يعني ونحن قاعد نرمع لكم أنتوا عصر السرعة الحب اللي بيجي عبر هذا الجهاز ده داير له وقت
0: السوشيال ميديا.
2: ايوه انا انا انا انا انا انا انا عندي اولاد وفي سنك وبسمع منهم انه في ناس اتقابلت وحبوا بعض وخلاص وصلوا في مرحله انه يكونوا اسره وهم كانوا لسه ما شافوا بعض وكثيره جدا. فهل في نسبه نجاح العلاقات زي دي؟ هل محتاجة حاجه نحن انا شخصيا في جيلي ما في الكلام ده عشان كده ما مشبعه بيها. فانتوا شباب هل هو العلاقات تغيرت بقت كده ولا في حاجات تغيرت فيها ولا فيها نسبة نجاح وفشل ولا دي مغامرة ولا ولا
0: هو بصراحة يعني مع عصر السرعة كل هيتغير. يعني أنا ما حقدر أقول دي حاجة غلط أو حاجة صح أو حاجة فاشلة لأنه إحنا ما يعني زي ما أنت قلت إحنا ما عشنا نفس الجيل بتاعكم أو حتى العقلية تغيرت. ونتكلم عن علاقات السوشيال ميديا. علاقات السوشيال ميديا بالنسبة لي هي علاقة دائما بتكون ريسكي يعني في خطر. ليه؟ لأنه أنا بتعامل مع شخص عن طريق أول حاجة مسافة بيني وبينه بعيدة عن طريق أنا بقوله ليه وبس هو بيعرفني بس من الحاجة اللي أنا بقوله له وهو وأنا بعرف الحاجة اللي هو بيقولها لي. يعني أنا عشان أقدر أقول الشخص أنا بشوفه شنو مثلا بشوفه كيف بيتعامل مع مشاكله في الحياة اليومية بشوف أصحابه بشوف أسرته بشوف تعامله في الشغل كده فهمتي. فلكن عن طريق السوشيال ميديا هو بيقدم لي بس اللي هو عايز يقدمه وأنا بقدم له في المقابل الحاجة اللي أنا عايز أصير عليه تمام. فلما نصل بس علاقتنا تبقى بس عن طريق السوشيال ميديا وما نتنقل لأرض الواقع ونعيش مع بعض. يعني أنا ما بقول نعيش مع بعض في بيت واحد لا نكون محتكين مع بعض ونعرف بعض كويس وأعرف مثلا لما يكون غضبان هو بيتصرف كيف ولما يكون زعلان أنا أبقى المكان اللي بينفس فيه غضبه ولا لا أو لما أنا أكون متضايقة حامل. لو ما نقلنا العلاقة دي لأرض الواقع أنا بالنسبة لي العلاقة دي بتكون فاشلة للأسف. اللي بيحصل حاليا ولحد أول مبارح الواحد الاثنين يتعرف على الفيسبوك يجي يتقابلوا أسبوع أو شهر بالكثير بره الفيسبوك عشان عايزين يعرسوا في الشهر ده خلاص هم هيعرسوا. أيوة. فعشان كده بنبني أسر بعد العرس هو يكتشف إن هي ما كانت زي ما هو قايل, وهي نفس حكاية تكتشف حاجات ما كانت زي ما هو قال, وتبدأ المشاكل هنا. ممكن بعد كده ممكن ما يحصل طلاق فجأة, لكن شنو بتبدأ المسافة تبعي, لأنه هو حيرجع مكان مكان, وهي هترجع, لكن لما يرجع كل واحد حيرجع بمفهوم تاني عن الآخر. فهمتي؟ وفي في علاقات كمان في من ناحية تانية, في علاقات نجحت, يعني في علاقات في ناس أخذت وقت فيها طويل لحد ما قدرت تنجحها. فهو الموضوع ريسكي, وفي نفس الوقت ما بقدر أقول لك يعني ولا لا.
2: ما فيه نسبة,
0: ما فيه نسبة معينة يعني, لكن لو رجعنا أكيد حنلقى نسبة ماوية إنه عدد الطلاقات اللي حصلت بسبب السوشيال ميديا.
2: أيوة. أنا طبعا من قبل بفتش على الشخصية دي اللي لقيتها, ميساء علي, ميساء من الشخصيات اللي بتشارك وعندها وجهة نظر, حتى لو الناس مختلفة معاها أو حتى لو هي جريئة جدا في وجهة نظرها. فأنا من قبل كنت منتظرها. قالت يسعد صباحكم أستاذة رشيدة وكاميليا, وصباح مستمعين راديو سمر, وصباحي أنا, وصباح ميس التلكل. شفتي صباحي أنا. أنا عشان كده
0: أنت صباح.
2: أيوة. قال بناء الأسرة محتاج مننا من البداية الاختيار الصح, اختيار الشريك مهم. مركز في ليها دكتورة كاميلي, قالت المرأة ما مجبورة تقدم أي تضحية لأي سبب من الأسباب. مهما كان محبة الشخص لك, الحب راهو ما بيحي أسرة, الاحترام والتقدير. عرفت أنا كنت منتظرة عليه؟ عندها وجهة نظر. أنا لو حتى لو ما كنت في الحلقة بنتظر تعليقها.
0: أهلا بك ميساء.
2: عندها أنا يا ميساء بجد أنا يعني عجباني شخصيتك, حتى لو في شوية اختلاف ممكن في وجهة نظرنا, بس بحس إنه تلاقي وجهة نظر ثابتة في كل حاجة, عارفة مكونة شخصيتك, عارفة الدرب بتاعك هو وين, وجريئة في في في
0: في طرحها
2: للمواضيع. رأيك شنو في إنه المرأة ما تقدم أي تضحية مهما كانت لأي سبب من الأسباب؟
0: هي نوع التضحية اللي ماشي انت تقدميها, بس خلينا فكرة المرأة دي ذاتها, انت التضحية اللي حتقدميها قبل, انا مع انه المرأة ما تقدم تضحيات قبل بداية العلاقة والارتباط الرسمي, فهمتيني؟ لكن بعد مرات وانت خلاص ارتبطت وبقى مثلا عندك بيت, في انواع من التضحية اللي هي التضحية الغير مؤذية بالنسبة لك, انت ممكن تقدميها عادي, دي ما فيها مشكلة. وقبل ما ترتبط بالشخص ده ارتباط رسمي وتكون اسرة, انت حتضحي بشنو عشان تعمل شنو, عشان تصلي مثلا, عشان تخش البيت. طيب انت في حاجات لو قبلتيها او تنازلت عنها, بالذات لو كانت حاجات جوهرية او حاجات لا علاقة بمبادئ اساسية او
2: القيمة في الجو
0: أيوة, يعني حاجات لا علاقة بالقيمة, بقيمتك أنت كامرأة مثلا, أو جوهرية أو عقائدية, أنت بدأت تتنازلي من قبل ما حتى تتزوجي عشان تتزوجي, بعد كده شنو اللي حتقدمي وتاني؟ أنت ما حتقدمي حاجة, لأنه أنت فقدتي نفسك قبل ما شنو, قبل ما تبني العلاقة أصلا. فالتضحية أوكي, لكن أنا ممكن أضحي مثلا بحفلة, يعني ما عايزة حفنان, ما عايزة صالة, أوكي دي تضحية مقبولة, لكن التضحية قبل الارتباط ده دي ما لازم تضحي بقى.
2: في أبو ابتهال قال أنتوا بتناقشوا أهم حاجات نحن في حوجة ليه؟ رأيك أجري معاي؟ لو ظهرين عندك متابعين خش عشان نحن نخلص.
0: في أبو القزم
2: أيوة.
0: قال صباح الخير, وكريستينا رجعت قال ظهرين مسخنين من البداية. يا من البداية.
2: طيب في ميساء ردت لك, قلت لك ما عارفة, لكن قناعتي أي علاقة فيها تنازل نسبة الفشل كبيرة جدا, حيدفعوا تمن في الآخر الأولاد إذا استمرت العلاقة توجد بالزواج. غايته أنا شخصية ما مستعدة أقدم أي شيء لما شنو تتنازل, حيجي يوم يتنازل لما تتنازل حيجي يوم يتنازلوا عنك. نقطة سطر.
0: زعلانة شديد ميساء.
2: محتاج تعرف الشخص تعامله مع الآخرين, الحاجات المشتركة بيننا شنو, هل هو بيتحمل مزاجي مثلا لما نكون ما تمام, هل مستعد يقدم لي أي شيء اتجاهي, علاقته الأسرية, النقطة الأهم التربية والتعليم. يعني هي خط النقاط فعلا,
0: هي نقاط بتخصها. هو طبعا احنا ما بنتكلم هنا عن التضحيه السلبيه زي ما احنا قلنا, احنا بنتكلم عامه عن التضحيه عامه, وهي تضحيه ذات انواع زي ما انا ذكرتها, يعني نسبه اللي كلامه تضحيه انواع, في حاجات انا بقدر اتضحي فيها وما بتاثر في الموضوع, وفي حاجات لا انا ما بقدر اتنازل عنها.
2: طيب ماشي, في متابعين عندك ظهر معاك؟
0: في ابو دريج النزير, أيوة. بوتو بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكل مستمعي راديو سلام. سمر سوري، موضوع الحب وبناء الأسرة ده عشان يكون في الواقع، أولا يكون الاختيار بين الطرفين سليم، ثانيا الناس تحاول اختيار في الشريك يكون في أسرة لها ترابط وإرادة قوية وإدارة قوية، إدارة يعني الأسرة قوية. تكون يعني لما يكون بينكم في شفافية في العلاقة، هنا بتقدر تكون أسرة سلام. لكم من كل جنوب السودان منطقة أبيا، أهلا بك أبو دريج وأهلا بكل منطقة جنوب السودان.
2: طيب خليني أخذك كده لمحور تاني يا دكتورة، الحب بعد ما عرفت الحب ده أنا زعتي أول مرة أعرفه، يعني ما أعرف قايته بس الحمد لله. الحب ده قرار، ممكن أنا أقرر أن أحب بكلامك اللي أنت كنتيه، أتخلي أنا ممكن أقرر أن أنا أحب
0: يا
2: صح؟
0: الحب الحب الحب قرار، وانا قبل قلت لك شنو هو، انك انت بتقرر تختار الشخص كل يوم، نفس الشخص كل يوم مهما نعمل لك. ليه؟ لانه انا بقول لك قرار، ليه؟ لانه هو ما مجرد شعور، الحب ما مجرد شعور، لكن هو مش بالعكس، لكن بيغذيه الانجذاب والاعجاب والمشاعر، بس هو في حد ذاته الحب ما شعور. ليه؟ لانه الحب فعل، تمام؟ هو يعني ده ما بقوله is action word، يعني هو فعل، أنا بعمل حاجة، أنا بعملها سكة أنا بمشي فيها، طريق أنا بمشيها، سلوك أنا بسلكه كل يوم، تمام؟ اختيار بتاع قرار بجدده في كل لحظة، فهو عبارة عن هو شعور. في ناس على فكرة، أنا اتناقشت قبل كده مع ناس، في ناس لا شايف الحب مجرد شعور، شعور قوي شديد بيجذب الزول وبتاع، لكن أنا بالنسبة لي أنا لو صحيت واختفى الشعور هيضيع الشخص اللي معي.
2: ايوه
0: يا فعشان كده هو قرار، انه انا بقرر كل مره انا اختار نفس الشخص.
2: انت كده لغيت لي السؤال اللي ترى انا كنت ادرس عليك، هل ممكن الانسان يلقي انفصل من علاقه رغم انه فيها احساس؟ لكن انت كده كنت ممكن يكون احساس اعجاب او ممكن يكون احساس انبهار، لكن ممكن انا انفصل من علاقه اكون انا حبيت لكن حبيت الشخصيه الغلط، ودبح دفني كده أوتوماتيك في العلاقات السامة أختي لي وقتك فيها.
0: رغم أيوة نعم، ممكن أنا أكون جدا واعية بفكرة الإعجاب والحب والتعلق، ده إحنا ما تكلمنا برضو عن التعلق لسه على فكرة.
2: لا في أيوة وفي أيوة.
0: أيوة لكن رغم ممكن الوعي ده كله، أنا أغلط وأحب شخصية غلط، تمام؟ يعني أدي مشاعري وأدي وقتي وأدي مجهودي، وبالعكس أبذل مجهود، حتى أنا زي ما قلت لك هو قرار، أنا للأسف ممكن أقرر أختار نفس الشخص كل مرة وهو يكون غلط، تمام؟ ليه؟ لأنه زي ما أنا قلت لك أنا بسمي ده حب، لكن مع الوقت ممكن اكتشف انه ده ما كان حب، انا بذلت مجهود. ليه؟ لانه اوكاد احنا حتى الناس اللي بنقول هم واعيين، الوعي بيخلينا نصير انه الحاجه دي لا حتمشي زي ما احنا مرتبين في دماغنا، تمام؟ لكن هي ممكن تكون في مشاعر، نعم، ومشاعر قويه شديد، لكن انا اقدر اقرر ان انا عايز انفصل. ليه؟ لانه ما هو الشخص اللي انا حاسه مثلا معه بالامان، وده جزء كبير جدا بيمثل الحب، انه انا احس معك بالامان، او احس انه انا ما حاستبدل في يوم من الايام مثلا، او مثلا احس بعدم الاحترام. اي نعم انت بتحبني لكن ما بتحترمني، ما بتقدرني، ما بتديني القيمه بتاعتي، تمام؟ شخصيتي مهزوزه، انا طول ما انا جنبك انا ما انا، تمام؟ انا تغيرت خالص في العلاقه دي. اي نعم في مشاعر حلوه، وممكن ما اكرهك بعد ما اسيبك، لكن في نفس الوقت انا لما افضل معاك انا بتاذي، انا تاذيت، انت حتتاذي، والكل حيتاذي، فالعلاقه فالانفصال هنا بيبقى اسلم حل، يبقى اسلم حل.
2: طب انت رجعت لي للنقطه بتاعت التعلق، ما نوقف. طيب كلمة لي عن التعلق، لانه التعلق ده المرجح في النص، ولا انا قادر اسيبه ولا انا قادر استمر معه، انا متعلقه به.
0: أيوة التعلق يعني إحنا لو جينا نعرف التعلق من ناحية نفسية، هو حاجة هي حاجة نفسية، حاجة نفسية جواي بتخليني إنه أنا أفتكر إنه الحاجة دي أو الشخص اللي قدامي ده، لو أنا الحاجة دي مشت أنا حياتي حتنتهي، دي التعلق، تمام؟ فأنا بتعلق بالشخص ال قدامي ده، بيكون عندي أسبابي، واحد من الأسباب ممكن عشان أنا خايف إنه أنا أفقده من إنه أنا مثلاً فقدت شخص قبل كده فتولد جوايا خوف من الفقد فبتعلق بالشخص اللي أنا حقابله قبل بعد كده، أو يكون عندي مثلاً مشكلة مع مع مع نفسي في إنه أنا ثقتي مهزوزة ولقيت شخص قدر مثلاً يحبني أو قدر مثلاً يتقبلني فبحس إنه هو اللي باني الشنو اللي أنا ببني عليه شخصيتي، ببني عليه الفاليو بتاعي، ببني عليه إنه أنا قيمة في المجتمع وفي نظر الناس لأنه هو قابلني فبتعلق بهذا الشخص. فهمتي؟ تاني حاجة ممكن عشان الاهتمام، بس احنا بنتعلق لانه كلنا كائنات بنحب الاهتمام، ما نكذب على بعض يعني ما أيوة. ما كائنات اللي هو حتى الرجل بيحب الاهتمام، تمام، اذا كانت انا مرأة او رجل فبيبقى ده سبب انه انا بتعلق بالشخص شنو قدامي. لكن التعلق مشكلته انه هو اعتمادية زايدة على الاخر، يعني انا بعتمد على الاخر بطريقة مبالغ فيها، وده بيدخلنا في انه بعد كده في تعلق صحي وتعلق غير صحي، تمام. التعلق الصحي انه انا اي نعم انا الشخص ده موجود في حياتي لكن ما بلغي شخصيتي، ما انا ما بعتمد عليه اعتماد كلي، عايشه حياتي طبيعيه، لو هو ما في مثلا ما مشكله، لو هو في اوكي تمام،
1: بمعنى
0: يعني لو يعني لو سافر ما مشكله، لو ما ضرب لي تلفون ما مشكله، انا عايشه حياتي، عايشه يومي، عايشه يومي، ده تعلق صحي. اي نعم بستنى يتصل بها حتتصل
1: معها خلاص صلحيها. ايوه
0: لا لا لما انا جايه. الغير صحي بقى شنو؟ انه انت تركيزك كله او هو تركيزه كله على الشخصيه دي من ما يصحى من النوم لحد ما ينوم،
1: ادور في فلكه.
0: ايوه يعني انا حياتي كلها تتمحور حول هذا الشخص،
1: ولد او بنت على فكره،
0: ولد يا ايوه ممكن يكون
1: يعني
0: ولد،
1: يعني في رجال شخصيتهم بتتلغي مع المراه
0: بالضبط كده. وشنو ويعني لو انت مثلا ما جاتك رساله من الصباح من هذا الشخص، يومك كله خلاص اتقلب، ومعناته هو ما حيحبك تاني، ومعناته هو يعني ما في اكسكيوز، ما في عذر، ما في رساله من الصباح معناته هو ما بحبني، معناته هو عايز يسيبني. فهمت التفكير كيف؟ عايز يسيبني. فانت بتبدي شنو؟ تخلق لنفسك حاجه، فكره في راسك، وتعيشي بها النكد باقي اليوم، تنكد على روحك وعلى الناس البيت وعلى صحباتك وعلى عليه هو ذاته لما نيجي بعدين راجع. فهمتي؟ فده التعلق الغير صحي، بيخليكي دائما انت مستنيه الشخص الاخر يديك الاحساس بالامان، يديك الاحساس بوجودك، يديك احساس بقيمتك.
1: طب يا دكتورة كاميليا، انت بتتكلم من الكلام حدث معي في ناحية تانية، دي مش داخلة في النشأة والتربية او اللي انت الجو اللي انت تربيت فيه من زمان؟ ممكن اكون انا طول عمري في بيتنا ما حسب قيمتي، فما صدقت انه لقيت انسان اداني قيمة.
0: ايوه ما هي معظم، شوفي معظم المشاكل العاطفيه عند الانسان يعني بتكون جايه من التنشئه، مش معظمها كلها اصلا جايه من التنشئه، تمام. اذا اتنشأت او تربيت في بيئه تمام كويسه قدرت تطلع منك انسان سوي، واحنا سوي دي سوي على فكره ما في انسان سوي،
1: وما في انسان
0: سوي دي شنو؟ سوي دي انه انا قادره اتعايش مع الحياه العاديه والناس بطريقه عاديه وكل حياه، ده سوي. لكن 100% ما فيني مشاكل نفسيه، لا ما في ما في. لكن شنو البيئة بتأثر والتربية بتأثر يا
1: عيتو يعني ليلة جهجهتيني جهجهة كده عيتو جينا ما كافي، والكلام الكتير كان ماشي زي ما بقول شنو
0: بالبركة بس كانت بركة برضو. أيوة.
1: طيب أنا لسه حابة إن إحنا نتكلم عن العلاقات السامة. نحن طبيعي رميين إنه العلاقات السامة خاصة بالبنات بس، هل الأولاد ممكن الولد يخش في علاقة سامة خصوصا نحن في مجتمع ذكوري؟
0: وطبعا بس نسبة اللي احنا في مجتمع ذكوري فكل المشاكل اللي بتظهر بتلوم المرأة او تلوم البيت، تمام. يعني ما في واحد يعني لكن حاليا بقى الناس تتكلم تتكلم عن شخصية الرجل، عن بتاع وفكرة النرجسية، يعني الراجل نرجسية الراجل بتاع لدرجة انه بقت يعني باخت ذات بقت بوخت بقت ما حلو بقى ايش اي حاجة ما عجبك توكسيك او نرجسي، تمام. لكن في علاقات سامة يعني هي شنو علاقة سامة؟ إنه أنا دخلت أنا ارتبطت بشخص وأنا زي ما قلت بتأذي، أنا ما ببني، هو ما بيقدم لي شيء غير الأذية، تمام. وللأسف أنا بكون عايشة دور المضحية، بقول لا هو حيتغير لا
2: بيت. لكن انا بقصد الاولاد.
0: الاولاد ايوه احنا في بنات مؤذين, في بنات مؤذين جدا يا في بنات مؤذين. انا مش بيت بقول لك في بنات مؤذين, في بنات مؤذين.
2: تخش في نقطه الاستغلال المادي.
0: الفكره ما مادي ما
2: طيب
0: مادي
2: بمعنى شنو؟
0: لك يعني احنا ممكن خليه يعني معلش انا اسفه للمشاهدين مشاهدات البنات, لكن الفكره في الاستغلال باستغلالنا للولد ما بس مادي, هو طبعا بشكل المادي المعروف,
2: أيوة
0: المعروف
2: يعني.
0: بس كمان احنا بنستغل فكره انه المشاعر, بنستغل المشاعر. بيكون انا مثلا في حاجه للاهتمام, ف انا بحبه مثلا او الكراش بتاعي ما شغال باي بمشي بفتش منه ال هو بيحبني عشان هو حيهتم بي. فهمتي؟ يديني الاهتمام, مشوره طول الوقت, جيب لي احكي اعمل لي اسوي لي وديني ما بعرف ده كان زعلانه انا مبسوطه انا بتاع. دي جات من هنا فكره الباك اب انه انت عندك واحد في الرف واحد في ده. ليه؟ لانه كل واحد عنده مهمه في حياتي. صح فعلا. أيوة. واحد بيديني اهتمام فانا بركز لما اكون متضايقه او زعلانه او انا حاسه انه انا وحيده بمشي له يديني الاهتمام اللي انا عايزاه. فواحد مثلا بيديني هو بيسدد احتياجي المادي فانا بمشي له, لكن لو انا متضايقه ما بمشي له لانه هو ما بيديني الاهتمام.
2: طيب في نبيل بشار, انا حابه اقرا لك تعليق, وقال لك بصراحه الحب يمكن ينتهي بس التعويض صعب جدا. انك تعوض حبك ده صعب.
0: هو الحب ما بينتهي, بتنتهي العلاقة.
2: بتنتهي العلاقة صح؟
0: أيوة بتنتهي العلاقة.
2: بمعنى
0: يعني ما الحب ده لو أنا حبيت الزول مهما كان, حتى لو وصلت لمرحلة إنه لا أنا أحسن أسيبه تمام, لكن بتفضل المشاعر شنو تجاهه. أنا ما بكره بعد الحب, ما استحالة زول بيكون حب زول حقيقي وكرهه بعده. تلقي أي نعم ممكن يبعد عنه, ممكن يقطع علاقته به, وممكن ما يتواصل معه, لكن ما بيصل لمرحلة بتاعت كره تمام. أيوة. بتفضل المشاعر الحلوة لكن العلاقات تنتهي. أي نعم العلاقات بتنتهي.
2: عارفة في كمية تعليق. يعني في معانا أبو ابتهال, خلينا ناخذ إكزامين من التعليق بتاعه. قال الحب قبل الزواج هي فترة استكشاف وتقييم, والتضحية فيها تلعب دور حاسما مع إصهار مدى الالتزام والصدق بين الطرفين, ومع ذلك تتطلب هذه المرحلة توازنا دقيقا بين العطاء والحفاظ على الذات. دي النقطة اللي انت كنت بتتكلمي فيها, لأن المبالغة في تقديم التنازلات قبل وجود ارتباط رسمي ومسؤولية كاملة قد تؤدي إلى الندم أو الاستنزاف العاطفي. أيام النقطة الاستنزاف العاطفي دي نقطة. فبعد كده هو بدأ يشرح لنا علامات الحب الصحي زي ما انت كنتي. قال تضحيات غير صحية قبل الزواج, التخلي عن الهوية والقيم, تغيير المبادئ الأساسية والمعتقدات. ده هو موافق معاك جدا في الكلام اللي انت بتقوليه. قال لك التضحية السليمة قبل الزواج تبنى على التقدير المتبادل. يجب أن يشعر الطرف الذي يضحي بأن تنازله مقدر ومفهوم.
0: مقدر يا
2: المشي معك في نفس النمط. في جنبير بيقول بداية يوم مشرق وجميل لك يا غالين, أتمنى أن يحمل هذا الصباح في طياته كل ما يزعد قلوبكم ويجعل يومكم مليئا بالنجاح والطاقة الإيجابية والخير الكثير.
0: أمين
2: أمين يا رب. يلا قول لنا الفرق بين طبعا ميسام ورسل لك تعليقات ميسام عملت لك حوار. قلت لك الإنسان يمكن يحب
0: ما حب يأذيك.
2: خلينا ندخل في قلب الموضوع, لأنه نسبة النرجسية أكتر, التعلق أخطر من الحب نفسه, لأنه ممكن يصير مشاعر الخوف الغضب الغيرة الرفض الانتقام. الشخص محتاج يأخذ مساحته مع نفسه.
0: كلام صح. يا التعلق ايوه لا بيعمل مشاكل بعدين, بالذات لو حس بالخطر انك انت حتسيبه.
2: ايوه
0: عندنا برضو محمد يعني
2: بيقول
0: صباح الخير وصباح المحبه والسلام لكم جميعا يا استاذ رشيد والضيف الكريم دكتوره كاميليا, صباح النور عليك. بس انا بسال, هل الفرق شنو او الفرق شنو بين الحب والتقدير, وهل الحب هو كل شيء في بناء العلاقات بين البشر؟ وشكرا. ربنا يبارك حياتكم جميعا. امين ويبارك حياتك كمان. نجاوب على سؤالك. احنا التقدير انه انا بقدر الزول, انه انا بقيمه هي دي التقدير، إنه أنا بقيمه بيجي بيجي فيها الاحترام برضو، إنه أنا بقيمه بحترمه بديه مكانته، بديه مكانته إذا كان وسط أهلي وسط أهله وسط المجتمع قدام أولادنا بعدين، ده التقدير. والمجهود اللي هو بيعمله أنا بكون شايفاه، إنه هو أنا بديه إحساس إنه أنا شايفاك، شايفة مجهودك، شايفة تعبك، شايفة الحاجة البسيطة اللي أنت بتقدمها لنا، فبرافو ده التقدير.
2: ده التقدير.
0: أوكي، الحب بيشمل التقدير، يعني التقدير جوه الحب مع الاحترام مع الثقه مع كده، ده كده كله باكج
2: مع بعض.
0: ايوه اسمه حب، ده الفرق بيناتهم، يعني ما هو ما في فرق لكن هم مكملين مكملين ببعض. اما السؤال الباقي اللي هو العلاقات تبنى بين البشر بالحب بس، لا ما بس بالحب، لكن الحب هو اساس، هو الاساس.
2: خلينا بالله لك رجيل عشان انا ناوي اخفز بك غفزه كده بعيده.
0: اوكي تفضلي.
2: عارفه الناس بتحب وبتخش والقلب بيدق والكلام بتكتب، زمان طبعا كان في الجوابات
0: رسائل واتساب الناس،
2: لا لا لا وقفه طناف يا دار، بحكي لك على زماننا كنت جايه من المدرسه، المهم ورقه كده تقع لك تشيليها يعني كده، كان دي التواصل بتاع للحب كويس. وما بدينا الجيل حاليا، بس بقول مفهومه نتغير، المفاهيم وطريقة حتى المشاعر اتغيرت. احنا كلنا ده، انا ما بدين جينك دكتورة كاميليا، انا ما بدين
0: هو كل جيل عنده مميزات
2: عنده مميزات
0: وعيوب،
2: نحن كان في لخبطة بين التضحية والصبر.
0: ايوه
2: يعني انا النقطة دي يعني حلتها بعد فترة، انه التضحية هي شنو والصبر هو شنو، وانا اصبر ليه، وهل الصبر بس لمجرد اني انا اصبر وخلاص، وهل المرأة لازم تصبر
0: طول عمرها
2: يعني. انت والصبر الاثنين عملة واحدة يعني مرة وصبر عشان البيت يمشي. لكن حاليا للأسف الشديد ممكن يحصل حب، بتجي نقطة الأهل وتجي نقطة العادات والتغاليد، تجي نقطة تدخل الأسرة. وأنا ما قاعدة أتكسف أقول أنا مثلا، أنا أضرب لك بنفسي، أنا عندي حرة في مساحة في نفسي إنه أنا أتكلم عن نفسي، لأنه أنا مسؤولة عن الكلام اللي أنا بقوله. أنا مثلا أولادي ما مرتبطين لأسباب كثيرة أو لظروف ما مرتبطين من داخل السودان، فده جوا الأسرة واجه نسبة كبيرة من الاحتراط.
0: أكيد.
2: ليه؟ بنات السودان كملوا، بنات الأسرة كملوا. طب يا أخواننا ديل نشأوا في ظروف معينة مختلف. لأسباب معينة ما
0: أيوة ما نفس البيئة اللي هم
2: ما نفس البيئة
0: اللي إحنا قمنا فيها.
2: أي حتى لو بيعرفوا الأسرة، حتى لو بيعرفوا الأسرة الممتدة، حتى وحتى وحتى، لكن في عوامل كثيرة. فيلا تدخلنا نحن في القرارات الزي دي. وحتى الأولاد للأسف الشديد بيحبوا، بس يقول لك حب قلبك واختار بعقل التبوك. ونفس البيت حبي بس بعدين اختاري البستور لك البيت، البستور لك البيت ده
0: البيت
2: كيش زي ما بقوله
0: انت دكاشات
2: واصلت لكم انا
0: ما مشيت بعيد.
2: ايوه ما مشيت بعيد. يلا دي دي دي دي دي بتتحلى كيف؟ ارمي لنا فيها.
0: طبعا يعني الزواج يعني هو في دي فكرة الزواج، خلاص احنا دخلنا فكرة الزواج. الزواج بمفاهيمه كثيرة. فكرة الأسرة وتدخل الأسرة في الزواج، طبعا أكيد لازم الأسرة تتدخل في اختيارك للشخصية اللي انت حتجيبها، إذا كان بيت أو ولد انت حتجيبها من داخل الأسرة. بس التدخل بيكون في شنو؟ أو التدخل بيكون في حدود. ليه؟ لأنه لما أنا مثلا كشخصية أسمح بأنه الأسرة تتدخل من اختياري الأول، أوكي، وأنا أمشي بعد كده، لازم تسيب بعد كده المركبة دي للأسرة. ليه؟ لأنه لو أنت اختلفت مع هذا الشخص أو أنا اختلفت مع هذا الشخص، هرجع السبب لمنه؟ ما أنتوا اللي جبتوا عليه، أو ما أنتوا اللي اخترتوا لي، فهمت؟ فإذا أنا حمشي على حسب الأسرة، أكمل كل حياتي بعد كده على حسب اختياره.
2: ما بتجي
0: ما خلاص انت عايز كده. انا طبعا شنو الاسره بتتدخل ليه؟ لانه احنا لازم عايزين نحافظ على العادات والتقاليد بتاعتنا، عايزين نحافظ على مجتمعنا، عايزين يعني عيالنا ما يطلعوا برا زي ما قلتي برا المجتمع وبرا العادات والتقاليد برا الكسره والعصيده وكده. فبنبقى في هذا المجتمع، عايزين نخلق نفسنا في هذا المجتمع. يعني انا اقول لك حاجه، انا واحده من الناس، واحده انا ما اعرف معي كتير او لا، بس انا في فكره الزواج انا عندي مشكلة الباوندرز، الحدودية المحدودية. وبتذكر قبل كده بتكلم مع صاحبتي اتجوزت، فبقول لها من حسي عند عيال يعني كده، بقول لها شوفي من حسي لو انت عايزة عيالك يتجوزوا الناس او الشخصيات او القبيلة المعينة اللي انت عايزاها، ربيهم وسطه. ليه؟ لانه ما تربي ليه يعني مثلا تشيلي ليه ولد تربيه ليه في في في في مجتمع مختلط. تمام، الاختلاط هنا قصدي شنو؟ مختلط ثقافيا، مختلط عقائديا، مختلط من ناحية التنشئة. فهو بتعايش مع ناس كثيرة وبيشوف ناس كثيرة ويتربى مع ناس كثيرة، ياخذ مفاهيم كثيرة. تمام، يطلع لكي اي نعم هو بينتمي لهذه الأسرة، بس هو مخه ما زي شنو نفس هذه الأسرة، طالع مختلف بدا، وتجبريه انه هو في هذا يرجع لهذه الأسرة، يتجوز من هذه الأسرة. طبعا اذا هو رجع براو طوعة وقال انا لا عايز اختار بيت بلدي، بعد كده هو هيكيف نفسه انه هو يعيش مع بيت بلده. لكن لو لا ما عايز يعمل كده، ما تجبريه انه هو لازم يرجع ليه، لانه هو اخذ، هو بقى شخصيه بثقافه ثانيه. والبنت الجايه دي للاسف اللي هي مختاره، مش لا انتوا حتجيبوهم تعرفوهم على بعض اتفقتوا اوكي كملوا ولا لا، ضربنا تلفون ولدنا داير بيت والبنت انا دايره ولد، انتهى الموضوع، لصقناه مع الرسناه بكره تمشي تفاجئوا شنو يتفاجئوا مع بعض. فانا بقول لها شنو لو انت عايزه تعمل كده فاولادك من حسا يعني تجبريهم، ربيهم مع الناس اللي انت عايزاهم يتجوزوا، ما تفكهم للعالم.
1: طيب مش نحن أسر بتهاجر
0: يا للأسف
1: أولادنا برا
0: يا.
1: ما في أسرة سودانية الليلة يا دكتورة كاميليا ما عندها زول مربي أولاده برا
0: يا.
1: وبتجي ثقافتي إنه أنت نحن أخوان يا. عندي أخوان رابين في دول عربية بخدين الثقافة العربية اللي ما بعيدة عن الثقافة السودانية. وعندي ناس عبرين المحيط
0: يا.
1: أولادهم مش في السودان، ما لقوا السودان، حتى الكلام العربي ده في
0: خطر.
1: وين وين وين عشان انت تفهمي لك كلمتين ثلاثة.
0: ما أنا
1: أنا لما نيجي نقطة، معلش أقول لك
0: أيوة.
1: لما نيجي نقطة الارتباط بتصهر الأسرة هنا، وحتى الأم والأبو عايزين لا أرجع
0: للبلد،
1: أرجع لبلد.
0: ما أنا قلت لك إذا هو رجع طواعية براو من نفسه قال لا انا عايز بيت بلدي. تمام، والفكره هنا ما تجي ما خير يعني انا ما ولدي عشان مغترب انا اختار له اي بيت، واي بيت مفروض توافق
1: البيت
0: ما يبيت بوافق عشان هو مغترب بس مخترب. يعني ما نعمل شنو. لكن الفكره شنو انه لازم يكون اختياره هو حتى وفي بلده، يعني انت حتى وانت برا. طيب خلاص عايزين انه يجيب بيت بلده، نقول له خلاص انت من يعني، وانا من حاول اغذي الفكره دي من بدري. يعني ما اجي اخلعه فجاه لما هو يجيب لي مثلا واحده مغربيه فجاه يخطها لي كده انا عايز اتجوز البيت دي، اقول له لا لو ما عرست بدا انا ما عافيه لك وانا ما راضي لك القصص دي. انت يا حاجه نايمه وين من بدري؟ ما انت شنو من بدري اتواصلي معه
1: كده على سؤالي يا كاميليا. خلاص
0: لا ما هي كده صح. انت عايزه انا الليله لو عايزه ولدي يطلع دكتور من بدري هحاول اغذي الحاجه دي جواه. تمام، بحيث انه هو يهيئ نفسه انه في يوم من الايام هيبقى دكتور. نفس الحكايه انت عايزه ولدك يعرس من داخل الاسره، من داخل البلد بتاعك، غذيه من بدري، كلميه او اتكلمي معاه لما تحسيه وصل مرحله هو عايز يرتبط او كده، قول له يا ده احنا لاسباب كده كده كده كده، وديه اسباب مقنعه تخليه هو يقرر هو عايز يتجوز، وديه حريه انه هو يختار. بعد كده لو هو رفض دي حياة تاني، لكن لازم هو يختار، هو اللي يختاره. ما
1: انت ما نمشي نختار له نحن.
0: ما حد يعيش معه وانتو بعدين.
1: نخش كده على المتابعين معانا. بشوي طبعا من المتابعين المميزين جدا. انا تخيل بشوي مرسل كم رسالة، لو انت لقيتك واحدة قوليها لانه انا شفت له قبل. اي بشي قال طبعا بشي ده متابع من جمهورية مصر وبيكتب لنا بالمصري، فبجهجهنا جهجه انه نحن نحوله لسوداني. قال العلاقات ما بتستمر بالكلام الحلو بس ولا بصورة حلوة قدام الناس، العلاقات بتعيش لما يكون فيها احترام
2: وقت الخلاف وتقدير وقت التعب وسند وقت الضعف. ما في بيت كامل وما في شخص من غير عيوب، لكن في ناس بتختار كل يوم إنها تكمل وتفهم وتسامح وتتمسك ببعض. دي تخليدي كده دي التضحية التضحية الصحية. قال الحب الحقيقي ما مجرد مشاعر الحب، الحب غرار بتاخد كل يوم. قال بتستمر بيه والعلاقات. قال لما يبقى الهدف، قال لما يبقى الهدف ما إنه كل واحد يكسب التاني، لكن العلاقة نفسها. أنا ما عارفة أترجمها لك يا أبي شوي. أيوة. قال لما يبقى الهدف مش إنه هو أي حد يكسب الخلاف، لكن العلاقة نفسها ما معركة بيني وبينك يعني.
0: بينك الحكاية.
2: قال المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تسقط أبدا. كويس. أبو ابتهال طبعا مديك الكلام اللي كان متفق فيه معاكي. جوزه كبير من رسالته. عندك باسل الخطيب قال تستمر العلاقات عندما تكون هنالك فهم عميق لطبيعة العلاقات بين الطرفين. تاني عندنا جنب الرجح تاني بيقول لك الأسرة الخلية الأساسية والنواة الأولى لبناء المجتمعات. يمكن دور الجوهري في التنشئة الاجتماعية، قرص القيم والأخلاق، الحفاظ على الهوية الثقافية، وإعداد أفراد صالحين وفعالين قادرين على المشاركة في تنمية وتطوير المجتمع. بشيء طبعا مرسل علاقة رسالة تانية في ألبينو. قال والله ما عارف أقول شنو، لكن في كلام في قلب حب أشارككم. أنا كنت
0: دي اختلاف. أيوة
2: اختلاف. دي اختلافات. أيوة دي الاختلافات اللي بتجي يعني من البداية بس. ودي دي دي
0: المشكلة قال انه دي ما اول مرة، دي ما اول مرة يعني حصلت معي كتير.
2: يا البينو انا انا انا شخصيا حابة انه انا اتناقش معك في الموضوع ده. هدي هحول الرسالة دي لناس المتابعة ونعرف نتكلم في الموضوع ده، واوعدك انه هيكون فيه حلقات تتكلم فيه، ومدام انت طرحته وحاسس انه ازاك فخلينا ناخده ونسيغه ويكون حلقة وتشاركنا انت فيها كيف قدرت عالجتها، ادركت انها هي صح ولا ما صح، ابعادها، فخليها كده مقفولة كده بيناتنا لحد ما نجي ونقعد ونجيب لك دكتورة كاميليا ونجيب لك ناس ثانية نصبر. هيثم قال مبدعات انتو بكل صراحة، الحلقة جميلة جدا يا استاذة رشيدة ودكتورة كاميليا. يا هيثم في ذرات كده يعني كان ناقصك الكرسي بيجاي معانا بس. يعني كاميليا الليلة
0: اتكلمت.
2: يعني اتكلمت بطريقة جميلة، فخلينا عندنا محور كده أو محورين يعني دي غفزة كده كبيرة. فرايك شنو كده نطلع علينا فاصل شوية بس كده ونرجع.
3: لأنك بتهمني وانت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل. بتمنى ما تكونوا مشيتوا بعيد، يا دوب شلتوا نفسكم كده وحضرتوا كم سؤال كده لدكتورة كاميليا نستفيد منها. كل زول كده يحاول يقول لنا هو كان واقع فياته شرك، هل قالوا كان فعلا فاهم الحب والإعجاب والانبهار والكلام ده، ولا يا دوب اكتشف انه الحب حاجة مختلفة نهائي عن الإعجاب وعن الانبهار وعن التعلق وعن إدمان الشخصيات اللي انتي بتكلمتي لنا عنها. أنا ممكن أدمن شخصية لمجرد أني ما عجباني الشخصية دي، لكن أنا مدمنة شخصية تانية لقيت شبيهة بالشخصية دي. أنا ممكن أكون مدمنة حبي لأبوي، فحبي لأبوي خليني أنه أنا أشوف الزول المعايدة أو القريب ليدة هيعيشني في أمان زي ما أبوي كان معايش الأسرة في أمان، فأدمن شخصيته. فقولي لي إدمان الشخصيات.
2: هو فكرة إدمان الشخصيات زي ما أنت قلت أديت المثال ده، وحاجة تانية هي إدمان الحاجات المتعلقة بالشخصية دي. يعني أنا مش بدمن بس الشخصية كشخص أنا بحبه، لكن بدمن مثلا احتياجه لي أو احتياجي له، بدمن عطائه، بدمن اهتمامه، فبدمن حاجات هو بيقدمها لي. تمام؟ لدرجة أنه أنا بفتكر أنه أنا بحبه أو أنا بتعلق بالحاجات دي لدرجة بفتكر أنه أنا بحبه، لكن أنا في الحقيقة الشخصية ذات نفسها لو تجردت من كل الحاجات اللي بيقدمها لي ممكن يطلع لا ده مش الشخص اللي أنا بحبه. عشان كده أنا دائما بقول هل أنت بتحب الحاجات اللي بقدمها أو اللي أنا بقدمها في العلاقة دي، ولا بتحبني أنا شخصيا؟ لأنه ممكن في يوم ما أقدر أقدم الحاجات دي، فلو أنا ما قدرت أقدم الحاجات دي حابقى برضو أنا محبوبة أو أنا مقبولة بالنسبة لك ولا لا؟ تاني حاجة، إدمان الشخصيات فيها ناحية سلبية وفيها ناحية نفسية. تمام؟ في ناس بيفقدوا زي ما أنت قلتي ناس عزيزين عليهم، فبيفتشوا في شخصيات بصوت تانية على ده. وللأسف في إحنا ممكن ندمن شخصية مؤذية. ليه؟ لأنه أنا شخصيا بيكون عندي نقص جوايا ويكون عندي مشاكل نفسية، فدي دي دي الحسي بقت تترجم أو الناس بقت تطلع إنه العلاقات السامة، أنت بتفضل في العلاقة السامة أنت مدمن الأذية وأنت ما عارفة نفسك.
1: يا دكتورة كمان إحنا زمان نضض حصاي ولا قالوا لنا في علاقات سامة ولا قالوا لنا في حب،
2: يمكن عشان ما كان الناس سامين أصلا. يعني أيوة مع الوعي الكتير أنت بتكتشفي حاجات كتير.
1: طيب خواطر نعمل طيب الخواطر. طيب زي ما كنت احنا كنا ماشيين هكذا، المهم
2: بالبركه
1: حياتنا مشت. تعالي دكتورة كاملي خليني اخذك لنقطه تانية، الجانب المادي في الاختيار لشريك الحياه والمقارنات والميديا، وانا عايزه واحد يفسحني وعايزه واحد يلبسني وعايزه واحد يكون يعني شعره عامل كده ولبس النظاره السوداء والسلسله القافله، وانا عايز بيت كده
2: مهندمة
1: يلا انا دي الصوره اللي بختار بيها. وبعد كده اجي الصدم بواقعنا وبالتوب والجلابية
2: يا أول فليلة حملت المكدودة
1: وأدراك ما أدراك. فبقوم ده أنا برضى به، لكن بكون أنا
2: شم الوضع ما متقبله
1: حتى لو الإنسان كويس. فالجانب ارمي لنا الجانب المادي أثر قدر شنو في الحب، وفي ناس كتير حبوا بعض وتخلوا عن بعض عشان الماديات، وبالذات البنات مظلومين في النقطة دي، لأنه زي ما بقولوا ديس حبيبتك لما نيجوا المختربين. في الجانب المادي دمر العلاقات بين الشباب أو أثر في الشباب في تفكيرهم في الارتباط على قدر شنو.
2: هو طبعا لو حاليا أنا عملت زي ما أقول شنو عملت بيسموه شنو ورقة وجيت قلت لهم قد حاول قسمت، نسبة كبيرة من الشباب حتقول لك الناس بتعرس البنات حيقولوا الأولاد حيقولوا إنه البنات بيجوا ماديات ليه بيفتش على حياة أفضل تمام ليه لأنه للأسف برهن الحياة زمان كنا بننكرها كبنات لكن حسي بقت واضحة شديد أنت موسم المغتربين لما نيجي واحدة الليلة سينجل بكرة طوالي لابسة النقاب عشان هي عروسة بعد شهرين بتدخل أيوة الجوارب أيوة أيوة أيوة عشان هي عروس أسر أيوة أسر شديد أسر ليه لأنه بقى يعني هي جاية كمان من شنو من فكرة السوشيال ميديا إنه أنا أصلاً علاقتي مبنية على السوشيال ميديا تمام ده للناس المغتربين طبعا العلاقتي مبنية على السوشيال ميديا فأنا وأنا ببني علاقة على السوشيال ميديا حبني على أي أساس أبنيه على أساس إنه أنا دار أبني معك طوبة ما أجيبك جاهز فهمتيني أيوة أجيبك أنت الشخص اللي أنا لما لقيتك في السوشيال ميديا وإنت شفت بوستاتي أنا كيف في السوشيال ميديا أنا شفت حياتك كيف في السوشيال ميديا عايزين نعيش نفس الحياة فأنا ما حرضى بأقلب كده حجيبك أنت داير زي ما قلتي تدفع ليه كم وحتعمل ليه شنو للأسف دي بقت العرس بيبقى في قاعة خرافية والعرس بيدفع دم قلبه وبعد كده هي تتشرط زي ما عايزة وهو مجبور يدفع لأنه ده أساس العلاقة أو مثلا أساسا العلاقة كانت شنو اختيارات من الأهل والكده فأنا بختار على حسب ما في النهاية لما أنا حضحي بمشاعري مثلا بنقول كده إنه مثلا أو البنات بيقولوا كده إنه أنا مدام حضحي بمشاعري وحضحي بالحاجة اللي أنا عايزة وحبيع حبيبي هبيعه بالرخيص
1: أجيب تمن
2: أجيب أيوة أجيب تمنه فأنا أنا ما بلوم بس البيت بلوم كمان الشخص اللي جاي يشتري يعني أنت اللي بتدفع معلش أنت كراجل ما عشان أنت راجل وأنت مقتدر فتشيل أي واحدة عشان هي جميلة وحلوة وأمك قالت عليها أوكي تمام
1: معكم معلومات يا كمان
2: عندي ما مشاكل لا ما هي كده اي واحدة دي شنو كمان ليه لانه اي هم ممكن الام تكون مختارة لك واحدة كويسة جدا بس شخصيتها ما زي شخصيتك مش عشان بيت هي كعبة لا
1: لا لا, لا
2: لكن شخصيتها ما زي شخصيتك ما حتقدم لك حاجة او انت ما حتزيد في حياتها حاجة بس العلاقة تبقى شنو وللأسف انا شفت نماذج زي دي كتير انه بقت العلاقة لو ما انفصلوا العلاقة بتبقى شنو دي مرتي وانا راجلك خلاص عندنا عيال كل زول عايش حياته
1: الروتين
2: بالضبط كده وكل زول عايش حياته ما في يعني حتى يعني انا عشان للاسف احتكيت بنسبه اللي شغلي انا بشتغل بعد مرات او كتير برايفت تيتشر بخش بيوت كتيره حتى انا بعد مرات بسال هم الناس اللي يتزوجوا كيف بصل للمرحله دي بسال يتزوجوا كيف ليه لانه بلقى ده في الشرق وده في الغرب بس المهم في عيال في النص تمام بس ما خربوا البيت فدي بتبقى شنو انه بتحس انه في النهايه هي اختارته عشان قروش او هو اختار عشان المكان الاجتماعي ما ننسى كمان ما البنات برام هم اللي
1: ايوه
2: يعني اولاد الاولاد بيتزوجوا بنات مش عشان اسرتها مكانتهم الاجتماعيه او عشان اسرتها فيلان. ايوه ناس فلان او عشان اسرتها مثلا عندها قروش
1: او مناسبين اسره فلان
2: ايوه او كده ده نوع من انواع الاختيارات هو ما حقول كله غلط بس في نفس الوقت بيرجع لو انت اللي اخترته انت كشخص يعني انا من اسره فلان اخترت واحد عنده قروش من اسره فلان لكن قدرنا نتوافق اوكي لكن لو لا بقى الموضوع اجبار او اوكي خلاص انا نعرس وخلاص انت جيل وصلنا مرحله او انا مقتدر وادفع اكتر تمام انا حشوف انا لو لو لو سايكولوجيا كده لو انا حخير حختار اللي حيشيل
1: عارفه يا دكتوره كاميليا في الحلقه اللي فاتت في واحد من المتابعين رسل لي سؤال انا حسيت انه الاجابه انا ممكن اكون جاوبت له بصوره عامه لكن انت ممكن تديه الاجابه العميقه الصحيحه كان بيسال بيقول الصداقه بين المراه والرجل صداقه وهم متزوجين قال انتوا موافقين عليها يعني يعني يعني بيسال ان مثلا بيت تزوجت او عندها اصدقاء
2: انت بتتكلم على الصداقه بين الرجل والمراه هم يعني راجل ومرته هم اصحاب
1: هم متزوجين يعني مره وراجل كويس فالراجل عنده صديقات
2: صديقات من مره اوكي
1: ايوه وزوجته عندها اصدقاء فبتكلم هنا المشكله دي تتعالج كيف هل هي ما غيره لكن قال موضوع حساس جدا
2: طبعا
1: هل انا شخصيا دي وجهه نظري انا واقول لك انت عدلي ولك مطلق الحريه يعني تقولي كل حاجه انا متاكده حتطلعيها صح انا بقول انه الزواج ما سجن الزواج انت بتقول احترام وتقدير ومشاعر وشباب وفاهمين وواعيين ليه في النقطه دي الموضوع بيبقى شايك ممكن في زماننا نحن شايك
2: ايوه شايك اكتر
1: اصلا هو عشان انه يكون انت اساسا بتتكلمي مع
2: ايوه
1: مع الزوج ايوه دي دايره ليها يعني بيقولوا شنو ليفل تاني. ف حاليا ليه الناس متطورة فاهمة عاقلة واثقة لما يجي أول ما يتزوجوا يلا ألغى أصدقائك. أيوة في أصدقاء أوتوماتيك المفروض يتلغوا. العلاقات الكثيرة أنا ما قاعد أنا دي وجهة نظري أنا شخصيا ما قاعد أحبها كويس، لكن في أصدقاء بمعنى أصدقاء ما في هنسو. ليه أنا أول ما أتزوج يلا طق طق طق طق
2: بلق بلق بلق بلق
1: وهي بالذات البيت وأول ما هو يتزوج لو ما قالت له بيشتغل المخبر البيت.

0: ما هي لا ما يلا ما انا بقول لك شنو المشكله ما بيقبلوها ليه؟ لانه في ميس اندرستاندينج في حته الصداقه ذات نفسها، فهمتي مفهوم الصداقه ذات نفسه تمام ليه؟ لانه المجتمع بتاعنا بيصور لنا اي علاقه بين الولد وبنت ما علاقه ممكن تكون نظيفه او علاقه ما فيها مشاعر او علاقه كده. وانا عندي اصدقاء اولاد على فكره، بس وبيتكلموا معي بيقول لك ما كل الصداقات بتكون شنو، بتكون خاليه من المشاعر تمام. فلانه في مشكله في المفهوم وانا ما بقدر اتحكم في كل مفاهيم الناس اللي حواليا، فعشان كده بتجي حته الغيره او حته لا احنا عارفين احنا كاولادي الاولاد بيفكروا في كيف ابعدي من الاولاد، فبالتالي هي بتقول لا انا عارف البنات ممكن يكونوا بيعملوا لك شنو او يشلبوك او كده زي ما بنقول حسه، فانت ابعدي من البنات. ليه؟ لانه الصداقه ما في حاجه بقت حاجه نقيه، فهمتي؟ انا ما بدين الصداقه، الصداقه دي حاجه مقدسه شديد، ومن العلاقات ال يعني القيمه أيوة في حياة أيوة الإنسان. والصداقة ممكن تدعمك أكتر من علاقتك بأسرتك وبعلاقتك بجوزك أكتر تمام. لكن شنو عشان تشوه المفهوم بتاعه وعشان تشوهت هي تمام، بقت المشكلة الناس بتتعامل مع المفهوم المشوه لها، فهمتيني؟ ما مع شنو، ما مع حقيقتها هي كصداقة حقيقية. لكن في صداقات، في اكسبشنز دائما، في صداقات بتحصل بين ناس متجوزين واصحاب. لكن انا انا انا اقول لك حاجه، وجهه نظري تمام للصداقه من ناحيه نفس علم، الصداقه دي من العلاقات البناءه جدا. ليه؟ لانه انا الصديق بيبنيني في اتجاهات نفسيه تانية وبيدعمني في اتجاهات ممكن زوجي ما يدعمني فيها، او مثلا اسرتي ما تدعمني فيها، اذا كانت الصداقه دي بين ولد وبنت او بين بنات وبنات تمام. لكن لما نجي في حته الزواج، انا بالنسبه لي لو الصداقه دي فعلا نقيه وكويسه خلي مرتك تعرف وعرفيها على، لو هي بنت خلي عرفيها على مرتك.
1: طب ما هذا الشط
0: ايوه لا يعني ليه؟ لانه احنا بندس، ما بقول لك هي مشوهه ليه، انا ما بوريك اصحابي دي الناس منه، بس انت كمان ما تسالني انه انا اقطع علاقتي معهم، لا خليه يعرف، خليه عارفين ببعض، ابنا خليه هو ذاته يبني علاقه بيناتهم تمام، يكون في علاقه يعرف الشخصيه دي منه تمام ويعرف انت بتتعاملي مع منه عشان شنو، عشان يعني
1: تقدير للمشاعر،
0: تقدير له هو وتقدير للثقه بيناتكم،
1: او تقدير لنظره المجتمع
0: لنظر ما دي حتعرف كل نظره المجتمع، العلاقه بيناتكم والثقه بيناتكم والاحترام بيناتكم، هيعرف الشخصيه دي. تاني حاجه العلاقه هنا، الصداقه بتتنقل بين شنو، بين شخص وشخص، لاسره واسره، لانه هو باسرته هيعرف، هتعرفوا هتبقوا كلكم كاسره اصحاب مع بعض. لكن دي لو كانت شنو، دي لو كانت حاجه حقيقيه ما لها علاقه باي تلوثات او تشوهات موضوع الصداقة.
1: طيب في قدورة والناصر، يا أستاذ قدورة الحمد لله على السلامة يا أخي، أنت كنت وين؟ قدورة والناصر من المتابعين
2: البلاحظ لهم
1: فلو فترة كده اختفى مننا، فأنا اتبهرت عيني لما جات كده على التغليع يعني وقفته، قال صباح المحبة وصباح السعادة وصباح الأمل وصباح الاشتياق واللهفة لغاء لشخصكم الجميل. لا نحن برضو مشتاقين لك يا قدورة ومشتاقين لتعليقاتك ولوجودك معانا. قال أبعدتنا الأيام وأحسبها سنين مرت وأنا بعيد عنكم، ولكن رغم البعاد أحس بكم جواي ومن حولي، وصوتكم لا يغادر أذني أبدا، وتشوق لمراسلتي إليكم جميعا، أنتم أخوتي أحبتي أصدقائي، مطحكم الله بالصحة والعافية. شفتي نحن محظوظين قدر شنو عندنا متابعين فعلا يعني بحسسك أنه نحن أخوان كده من جوا القلب. قال أختي الغالي على قلبي الأستاذة رشيدة الموهوبة والمتمكنة ذات السماحة الحديث المحسوس، وطلت الدكتورة الراغية ذات الهندام الراغي والكلام الطيب كاميليا المكملة لحلاوة الكلام. شفت يا أخي كده يعني كده نفخت أنا بجد. قال الموضوع حلو والحلقة جميلة جدا من عنوانها، لها طعم محصول المذاق بالحب، تحلو الدنيا وتغوى العلاقات وتصير الحياة بطعم حلو وهادي وسعادة غامرة ترفرف بأجنحة السعادة والحب الدائم روعة وجمال، وتكون في سعادة دائمة. عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو والأخوة القائمين على طرح المواضيع وعلى طغم الراديو، ومن ثم أحيي كل أهل بغرية الحمداب الجزيرة، ونترحم على روح أختي زينب ورحيلها الموجع عنا. ولكم كل الود والاحترام.

0: احترام وتقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهري. يا قدورة، نحن من يعني راديو سمر، أنا وكل الفريق وكل الناس بنقول لك ربنا يقويك وربنا يعني يشيد أزرك، وأكيد إحساس صعب بس كلنا يعني بنصلي إنه ربنا هو اللي يلمس قلبك ويخليك تعدي الفترة دي. وشكرا لك إنك أنت شاركتنا، و أنا واثقة إنه كل الفريق حتسمع منه نفس الكلام. أنت إنسان غالي على قلوبنا جدا جدا يا قدورة، يعني كلام وجعني. طيب على ما أظن إنه في ميساء برضو. لو لقيتي أجرية
1: يا ميساء، قالت غايته مبسوطة جدا من الحلقة، فيها كمية من النقاط المهمة، أثارت النقاش أوسع
0: من أوسع
1: أبوابه. أوكي، بسهل علينا كتير في الدوام، دائم في الدوام مركبة سماعاتي حرصا منا على الحلقة. حلقة أستاذة رشيدة ما ممكن ما أحضرها إلا الشديدة القوي. شكرا. لا، في عشق متبادل. لا
0: عارفة الشخصية اللي عندها شوية، ما بقول تمرد، لكن عندها جرأة في إنها بتطرح أفكارها
1: بجرأة.
0: عندها جرأة إنها بتطرح أفكارها، ودي شخصية لا ما يعني أنا ممكن أقول شخصية من ميساء، لو يعني معلش يا ميساء خليني أقول حاجة، ده تخمين مني أنا، إنه ممكن عدت بمواقف خلت عدلت من شخصيتها، وبقت تدرس خطواتها وبتقول رايا وخدت حدود وميزان لكل حاجة. أنا صح يا ميساء ولا لا؟ يعني دي نظرة الأم يعني. بس فربنا يبارك حياتك يا ميساء، وشكرا لك على إنه الكلام اللي أنت كنتيه. طيب يا دكتورة كاميليا، أنا حاسة إنه الوقت بدأ يسرقنا. لا، هو الوقت سرقنا. هو الوقت سرقنا. أنا يا دكتورة كاميليا حابة إنه تدينا زي ما بقوله في الختام كده، فضلت لنا دقيقة أو دقيقتين، نصيحة للشباب أو الشباب تايهين في شنو، حاسين لا تعالوا كده نخطها في شكل تساؤلات للشباب والأولاد والبنات قبل ما الواحد يقول للبيت أنا بحبك، مفروض يفكر في شنو. وقبل البيت ما تقول للولد أنا بحبك، لأنه كلمة بحبك وبتحبيني دي أنا بحتبرها ده كلمة مقدسة جدا، عهد يعني في شنو أنا جوا نفسي قبل ما أطلع الكلمة دي المفروض أنا أقولها. يعني ما أقولها لمجرد إنه أنت لابسة سامح، ولا مجرد إنك خدت ميك اب، ولا مجرد إنه تشكلك حلو.
1: طيب هو الكلمة اللي للأسف بقت مبتزلة، يعني من كثرة استخدامها الكثير بقت مبتزلة، يعني بقت ما بتحمل نفس القدسية اللي انتوا تربيتوا. احنا في عهدنا حاسة كل انا بحب اي حبيبتي بحبها، ما خلاص بقينا نستخدم الكلمة وابتزلنا في استخدامها لدرجة فقدت معناها وفقدت قدسيتها، فبقى ما التزام تاني. بحبك دي بالنسبة لنا يعني للجيل بتاعنا بحبك عادي عادي، لكن ما معناته ان انا ماشي اتجوزك، ودي يعني ده حتى قالت لنا كتير. انا بحبك بس ما بقدر ارتبط بيك، فما ما عشان كده بقول لكي
0: اقول له ده ساعه ثاني. يعني شنو بحبك وما حرتبط بيك؟
1: ما بقول لكي احنا وصلنا للمرحله دي تتقال تمام، اذا كان الولد او كانت البيت. ليه؟ لانه احنا فقدنا المعنى للحب. الحب يا جماعه بالالتزام، يعني انا بحبك ما معناته انا ملتزمه بالعلاقه معاك او بالارتباط معاك او احنا حنبني بيت سوا. فأنا بالنسبة لي إنك أنت قبل ما تقول بحبك لوحدة أعرف نفسك أنت عايز شنو، أنت ذاتك أنت عايز شنو في الحياة، وشوف شخصية تناسب المفاهيم بتاعتك وتناسب الحاجات بتاعتك، وبعد كده أبني ما أقدر أبني معها علاقة سوا. ده باختصار عشان الزمن بتاعنا.
0: طيب أنا عارفة، خلينا أختم الحلقة كده بكلامك ده بنكتة، ما حقول يا واحد من أولادي، لكن يعني هو أطفال يعني هم شباب زيكم، لكن فجأة لقيته هو أصحابه القصة دي بجد، وفي المدرسة وكانت مشكلة، والمدارس طبعا كانت مختلطة وكده، يعني كاتبين جواب لبيت الكاتب الكلام واحد، والبحبها واحد، والرسل الجواب واحد،
1: ده حب جماعي ده.
0: يلا، وكلهم لما اتخدتوا قالوا هون احنا برانا، الفصل كله معجب بيها. فهم الأربعة خلاص الجريئين المشوا قالوا لا أنا ما بعرفه من أخو قال أنا بحبك لكن الأربعة
1: بيحبوكي
0: كلهم قالوا لا أنا بحبك الناس اللي أنت بتقوليه فكلمة بحبك زي ما بقولها لا هي كلمة جميلة أنا ما بدين جيلكم بس بقول إنه هو تغير هو بيقى له مفاهيمه وهو بيقى له طبعه يا كاميليا أنا يعني بجد اتبسطت جدا جدا معاك في الحلقة دي وأوعدكم أوعدكم إنه أنا حجيبها تاني وثالث وما حخليها وزي ما قلت لك أنتوا من الشباب الحقيقة نحن محتاجين لكم في البلد محتاجين لكم حقيقة حقيقي إنه تشيلوا عليكم أمانة كبيرة بناء وطن مدعافي فكل واحد يشوف الوزن اللي عنده ويستخدمه فأنت ربنا داك وزنة كبيرة في يدك نور وملح يعني وراديو سمر فاتح لك أبوابه لأنك أنت كلامك بجد بجد أنا لو قعدت هنا ما كنت حعرف أقول نفس الكلام اللي أنت كنتيه أنا استفدت منه شخصيا في تعريف الحب ولحد ما نتلاقى المرة الجاية
1: إلى اللقاء
0: سلام.
2: 'لأنك بتهمني وأنت بتهميني تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء كل زول يقول رأيه نسمع بعض نشجع بعض ونتفاكر نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر خليك معانا على راديو سمر.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتاعت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة متهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفا طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدتها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تجيفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات. عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد، مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط. فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها، أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل. وجوده في المطبخ بيريحك كتير. انا جربت الحكايه دي، لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل، او بتنظفي اي حته في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شويه خل على الصابون ده بيضمن لك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما اكون انا بقطع لحمه او يكون مثلا بيضه اتكسرت مني وقعت في اي حته. لما اكون بنظف لو شلت بالخل الحاجه دي نظفتها بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحه الما حلوه والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق للبوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة يعني بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه هو كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني تشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت. وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي. فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة، وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة، ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل. دايما نحن عندنا العادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالي جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد. لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن. حتى إن كنت قير فصيح في الكلام، لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويظهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يظهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يظهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي، إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون

0: أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف أنا لا أضعف معه، من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منه.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
0: الرسالة الثانية من بولس إلى المؤمنين في كورنثوس. كورنثوس الثانية، الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح عيسى حسب مشيئة الله، ومن الأخ تيموتاوس، إلى جماعة المؤمنين بالله التي في كورنثوس، وإلى جميع الصالحين في أخائية كلها، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الآب الرحيم، الله منبع كل تعزية، فهو يعزينا في كل ضيق، وبذلك نستطيع أن نعزي الذين هم في أي ضيق بنفس التعزية التي ننالها منه. فكما أننا نعاني الكثير من آلام المسيح، كذلك بواسطة المسيح نتعزى جدا. فإن كنا نتضايق فهذا يؤدي إلى تعزيتكم ونجاتكم، وإن كنا نتعزى فأنتم أيضا تتعزون، وهذا يساعدكم لتحتملوا بصبر نفس الآلام التي نتألم بها نحن. وإن أملنا فيكم ثابت، لأننا نعلم أنكم تشتركون معنا في الآلام وأيضا في التعزية. ونريد أن نذكركم أيها الإخوة بالضيق الذي أصابنا في آسيا، فإنه كان ثقيلا جدا وفوق طاقتنا، لدرجة أننا يئسنا من الحياة، بل شعرنا أننا محكوم علينا بالإعدام. وقد حدث ذلك لكي لا نتكل على أنفسنا، بل على الله وحده الذي يقيم الموتى، فهو أنقذنا من خطر ذلك الموت الرهيب، وما زال ينقذنا الآن، ولنا أمل فيه أنه سينقذنا أيضا. وأنتم تساعدوننا بالدعاء لنا، فيستجيب الله دعاء كثير من الناس ويباركنا، مما يجعل الكثيرين يحمدونه من أجلنا. نحن نفخر بهذا، وضميرنا يشهد لنا أننا نسلك مع الجميع، وخاصة معكم أنتم، بأمانة وإخلاص من عند الله، وهذا بفضل نعمة الله لا بحكمة بشرية. وما أكتبه لكم لا يحمل معاني قامضة، بل يمكنكم أن تقرؤوه وتفهموه. وأرجو أنه كما فهمتم عنا بعض الأمور، يمكنكم أن تفهموا كل شيء عنا، لكي تفخروا بنا كما سنفخر نحن بكم في يوم مولانا عيسى. وكنت واسغا من هذا، فغررت أن أزوركم أولا، وذلك لكي تستفيدوا مرتين، فأمر بكم وأنا ذاهب إلى مقدونيا، ثم أيضا وأنا راجع منها، لكي أحصل منكم على مساعدة لرحلة

أتي إلى منطقة يهوذا، فهل كنت غير جادا لما قررت هذا؟ أو هل أتخذ قراراتي كما يفعل أهل الدنيا؟ فأقول نعم ولا في نفس الوقت. يشهد الله لنا حسب أمانته أن كلامنا معكم لم يكن نعم ولا في نفس الوقت، لأن عيسى المسيح ابن الله الذي بشرناكم به أنا وسلوان وتيموتاوس لم يكن نعم ولا، بل هو نعم دائما، فإن كل وعود الله هي نعم بواسطة المسيح، وبواسطته نحن نسبح الله عندما نقول آمين. الله هو الذي يثبتنا جميعا في المسيح نحن وأنتم، وهو الذي اختارنا ووضع ختمه علينا وأعطانا الروح القدوس في قلوبنا كعربوني. أطلب الله شاهدا أني لم أحضر إليكم في كورنثوس لشفقتي عليكم. لا تظنوا أننا نحاول أن نسيطر على إيمانكم، بل نحن نعمل معكم لأجل فرحكم، فأنتم ثابتون بالإيمان.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: كورينثوس الثانية الأصحاح التاسع. في الحقيقة أنا لا أحتاج أن أكتب لكم في موضوع التبرع لمساعدة المؤمنين، فأنا عارف حماسكم لتقديم المساعدة، وافتخرت بهذا عند المقدونيين وقلت لهم الإخوة في أخائي على استعداد أن يتبرعوا منذ العام الماضي، لذلك فإن حماسكم شجع أكثرهم. لكني أرسلت لكم هؤلاء الإخوة لئلا يصر أن افتخارنا بكم في هذا الأمر هو كلام فارق، فأريد أن تكونوا مستعدين فعلا كما قلت، لأنه إذا حضر معي بعض الإخوة من مقدونيا ووجدوا أنكم غير مستعدين فإننا نخجل، لأننا وثقنا فيكم إلى هذه الدرجة، ولا شك أنكم أنتم أيضا تخجلون. لذلك رأيت أنه من المهم أن أطلب من هؤلاء الإخوة أن يسبقوني إليكم لكي يجهزوا التبرع السخي الذي وعدتم به، فعندما أحضر يكونوا جاهزا باعتبار أنه هدية تقدمونها بإرادتكم وأنتم غير مجبرين. وتذكروا أن من يزرع بالبخل يحصد قليلا، ومن يزرع بالسخاء يحصد وفيرا، فكل واحد يجب أن يتبرع كما نوى في قلبه وهو غير نادم أو مجبر، لأن الله يحب من يعطي بفرح. الله قادر أن يقنيكم بكل بركة فيكون عندكم كل ما يكفي من كل شيء لكل الظروف، وأيضا يفضل عنكم لتقوموا بكل عمل صالح، كما يقول الكتاب وزع بسخاء أعطى الفقراء صلاحه يدوم إلى الأبد. الله الذي يرزق الزارع بالبذور ليزرع وبالطعام ليأكل سيرزقكم بالبذور التي تحتاجون إليها وينميها ويجعل صلاحكم ينتج حصادا وفيرا، وسيقنيكم في كل شيء لتكونوا كرماء في كل وقت، وهذا يجعل الناس يشكرون الله على ما عملنا، لأن هذه الخدمة التي تقدمونها لا تقتصر على سد حياة الإخوة المؤمنين، بل أيضا تجعل الكثيرين يقدمون الشكر الجزيل لله، فأنتم بهذه الخدمة أسهرتم معدنكم، فهم بسببها يسبحون الله من أجل طاعتكم له وإيمانكم بإنجيل المسيح، ولأنكم تعطون بسخاء لهم وللجميع، وهم أيضا يدعون الله من أجلكم، وفي قلوبهم محبة عميقة لكم من أجل نعمة الله العظيمة التي أعطاها لكم، فشكر لله على هديته التي تفوق الوصف.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.
0: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الأولى الأصحاح السابع. وأما بشأن المسائل التي كتبتم عنها، فمن الأفضل للرجل أن لا يتزوج، ولكن خوفا من الزنا ليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة رجلها، وعلى الرجل أن يعطي امرأته حقها كزوجة، وكذلك المرأة تعطي رجلها حقه كزوج. فالزوجة ليس لها السلطة على جسمها لأنه لزوجها، وكذلك الزوج ليس له السلطة على جسمه لأنه لزوجته. فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه إلا إذا كان باتفاق ولفترة محدودة بقصد التفرغ للصلاة، ثم بعد ذلك ترجعان إلى العلاقة الزوجية معا، لكي لا يغريكما الشيطان بسبب عدم ضبط النفس. أقول لكم هذا على سبيل الإذن لا الأمر، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، لكن كل واحد له موهبة خاصة به من عند الله، فواحد له هذه الموهبة وآخر له موهبة أخرى. وأقول لخير المتزوجين والأرامل إنه من الأفضل لهم أن يبقوا مثلي، لكن إن لم يمكنهم أن يضبطوا أنفسهم فيجب أن يتزوجوا، لأن الزواج أفضل من التحرق بالشهوة. أما المتزوجون فأوصيهم، في الحقيقة هذا ليس كلامي أنا بل ما علم به المسيح، يجب أن لا تترك المرأة رجلها، وإن كانت تتركه فيجب أن تبغى غير متزوجة أو تصالح رجلها، ويجب على الرجل أن لا يطلق امرأته. أما الباقون الذين لم يتحدث المسيح في قضيتهم، أقول أنا لهم إن كان واحد مؤمن له زوجة غير مؤمنة وهي ترضى أن تعيش معه فلا يطلقها، وإن كانت واحدة لها زوج غير مؤمن وهو يرضى أن يعيش معها فلا تطلقه، لأن الزوج غير المؤمن يتبارك من أجل امرأته المؤمنة، والزوجة غير المؤمنة تتبارك من أجل رجلها المؤمن، وإلا يكون الأولاد غير مباركين، لكن في الحقيقة هم مباركون. أما إن كان الطرف غير المؤمن لا يرضى بهذا ويريد أن ينفصل فلينفصل، في هذه الحالة يكون الطرف المؤمن غير خاضع لرباط الزواج، لكن الله دعانا نحن المؤمنين لنعيش في سلام، لأنه من يعلم أيتها الزوج المؤمن، ربما تكونين أنت السبب في أن ينجو زوجك، ومن يعلم أيها الزوج المؤمن، ربما تكون أنت السبب في أن تنجو زوجتك. لكن كل واحد يجب أن يتصرف في الحياة حسب الموهبة التي أعطاها له المسيح والحالة التي دعاه فيها الله. هذا ما أفرضه على كل المؤمنين. هل واحد دعي وهو مختون؟ إذن فلا يحاول أن يزيل علامة ختانه. هل واحد دعي وهو غير مختون؟ فلا يحاول أن يختن. فلا يهم إن كنا مختونين أو غير مختونين، إنما المهم هو العمل بوصايا الله. يجب أن يبقى كل واحد على الحال التي كان عليها حين دعاه الله. هل كنت عبدا لما دعاك الله؟ فلا يهمك، بل إذا أمكنك أن تصير حرا فاغتنم الفرصة، لأنه إن كنت عبدا حين دعاك المسيح فقد تحررت من قوة الخطيئة، وإن كنت حرا حين دعاك المسيح فقد صرت عبدا له. لقد اشتراكم الله بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. كل واحد منكم يا إخوتي يجب أن يبقى مع الله على الحال التي كان عليها عندما دعاه. أما بشأن غير المتزوجين فليس عندي وصية لهم من المسيح، لكن حيث أنه أعطاني حكمة يمكنكم أن تثقوا فيها، فأقول إنه بسبب الضيق الحالي يكون من الأفضل أن يبقى كل واحد على حاله. هل أنت مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب أن تنفصل عنها. هل أنت غير مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب زوجة. لكنك إن تزوجت فأنت لا تخطئ، وإن تزوجت الفتاة فهي لا تخطئ، لكن الذين يتزوجون يلاقون متاعب في الحياة، وأنا أريد أن أوفر عليكم هذا. يا إخوتي، إني أقصد أن أقول إن الوقت أصبح قصيرا جدا،
إذن من الآن يجب أن يكون الذين لهم زوجات كأنهم بلا زوجات، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاملون في أمور هذه الدنيا كأنهم لا يتعاملون، لأن هذه الدنيا زائلة بكل ما فيها. أريدكم أن لا تقلقوا، غير المتزوج يهتم بأمور المسيح لأنه يريد أن يرضيه، أما المتزوج فيهتم بأمور الدنيا لأنه يريد أن يرضي زوجته، فاهتمامه مشتت في اتجاهين. كذلك المرأة غير المتزوجة أو العذراء تهتم بأمور المسيح وترقب في أن تكون مكرسة له جسما وروحا، أما المتزوجة فهي تهتم بأمور الدنيا لأنها تريد أن ترضي زوجها. أنا أقول هذا لا لكي أقيد من حريتكم، بل لفائدتكم، لكي تعملوا ما يليق وتخدموا المسيح دون ارتباك. إن كان واحد يرى أنه لا يتصرف بطريقة سليمة نحو خطيبته وأن شهوته جامحة، إذن لا بد من الزواج. نعم، فليفعل ما يريد، ليس في هذا خطأ. وأما من يصمم في فكره أن لا يتزوج وهو متمكن من نفسه وغير مضطر أن يتزوج من خطيبته، فيفعل أحسن. إذن من يتزوج يفعل حسنا، ومن لا يتزوج يفعل أحسن. الزوجة مرتبطة بزوجها ما دام حيا، لكن إن مات زوجها تصير حرة، يحق لها أن تتزوج من تريد من بين المؤمنين فقط. لكن في رأيي أنها تكون أكثر سعادة إن بقيت على حالها، وأعتقد أني أقول هذا بروح الله.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم في هذا الصباح مرة تانية من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في صباح جديد، وأتمنى أنك أنت أصبحت بخير، ودائما الصباح بألوانه، الصباح بمواقفه الكثيرة، بمحطاته المختلفة الجميلة اللي بتعلمنا الكثير جدا جدا، ودائما نتمنى أنه انطلاقتك من الصباح ودائما يعني بدايتك من الصباح تكون يعني فيها استعداد، وتكون فيها نوع كمان من الحماس، فيها نوع من النشاط، فيها نوع من العزيمة والإصرار، ودي الحاجات المهمة جدا جدا في حياتنا اليومية، إنه نبتدي بها، إنه نتحرك بها من الصباح، وتكون دائما عندك خطة، وتكون عندك استراتيجية أنت ماشي بها من الصباح، أو أنت حتنطلق بها من الصباح وتتحرك بها عشان تقدر تنجح، وعشان تقدر تحقق الهدف بتاعك وتمشي في الطريق اللي أنت دايره. وتعودنا دايما كل يوم الاثنين انجي وترنيم، لكن لظروف امتحانات، لظروف الجامعة، لظروف الدراسة هم مشغولين، لكن برضو يعني نتمنى انه نكون موفقين في هذا الصباح جمعا، ودي حاجة من الحاجات المهمة، في متغيرات كثيرة بتحصل في حياتنا، ويارد نكون مستعدين لها، نكون برضو جاهزين دايما في الحياة. صباح جميل، صباح بقدرة الله، صباح دايما بنعمته بمراحمه الجديدة في كل صباح، وبنشكر الله كثير على الصحة، بنشكر الله على القوة، بنشكر الله على الشمس الجميلة اللي أشرق علينا جميعا، والخيرات والبركات اللي عدها لنا في هذا اليوم. ممتن جدا جدا لنعم الله وبركات الله لي في كل صباح، وكل صباح بقوم بشكر الله على إنه أنا لسه حي ولسه بقواي، وقادر إنه أكمل، وقادر إنه أعمل المشوار. فده شيء جميل جدا جدا إنه تقوم من الصباح أنت شاكر الله، ودائما يعني تكون مبسوط وقام بكل نشاط وبكل حيوية عشان تقدر تكمل المشوار. ودي دائما دي الحاجة الجميلة اللي بتخليك تشوف الحياة جميلة، الحياة بوجه تاني، الحياة بطريقة تانية مختلفة. عشان كده الحلقة دي بتعنيك، الحلقة دي يعني فيها الكثير جدا جدا من الحاجات، يعني مش نقول بتشبهنا، لكن دي الحقيقة، يعني دي الحقيقة اللي احنا عاملين فيها كل يوم وقاعدين فيها، لأنه دي سنة الحياة، وفيها الكثير جدا جدا. حلقة بسيطة وعنوان يعني ما محتاج تفكير كثير، لكن محتاج برضو يعني وضوح وصراحة كده مع النفس ومع الذات. عنواننا نحن بنعيش ولا بنجري، احنا بنعيش ولا بنجري. موضوع ممكن يعني يلفت انتباهك ويخليك تفكر شوية، ودي حاجة من الحاجات المهمة. نتمنى انه فعلا يعني النقطة دي او يعني خطوة الليلة تكون واضحة لنا، ناخد نقاط على الحروف. كل يوم احنا بنقوم بدري، يعني انت بتقوم الساعة كم، انت بتقوم الساعة كم، ودي حاجة يعني كل زول عنده ثوابت فيها. نجري على الشغل، لقمة العيش، صراع مع البقاء، نجري للجامعة، جارين ماشيين عشان الجامعة، عشان المدرسة، وعشان الحاجات التانية. نجري ورا المسؤوليات، في مسؤوليات كثيرة جدا جدا عليك، مسؤوليات عليك بتخليك تجري طول الوقت، وجري يعني الجري بتاعك أضعاف، يعني ممكن يكون أكثر من المعتاد، لأنه في مسؤوليات كثيرة جدا جدا بتجري على عشان على أساس إنه عليك مسؤولية الليلة لابد تكملها، في حاجة مهمة الليلة تقوم بها، فبتتحرك إنك تمشي. عندك امتحان لابد تمتحن، وعندك مسؤولية للتسليم، يعني أوردر أو حاجة أنت كنت شغال فيها مبارح بتقوم جاري لها جدا جدا. حاجة تانية مهم، نجري وراء أحلامنا، ولا في زول ما بيجري وراء الأحلام. الأحلام اللي بتخليك الأيام دي تجري ياتو حلم من الأحلام، ونجري حتى وراء الراحة لنفسنا عشان نقدر نرتاح. وتجري تفتش على المستقبل، وتجري تفتش على اللي يعني أنت بتحلم ببكرة إنك تستقر وتكون مرتاح وتكون زول سعيد، أو حتى يعني نفسياتك تكون رايقة من المسؤوليات ومن الضغوطات الكثيرة. لكن وإحنا في وسط الجري ده، وإحنا جارين ده كله، سؤال مهم جدا، أو أنت بتسأله وأنا بسأله بعض مرات، هل نحن ماشيين صح؟ هل أنا ماشي صح وسط الجري ده وأنا جاري كل الجري ده؟ مرات بتجيب تسأل نفسك، أنا ده كله بعمله عشان شنو؟ أنا حوصل لوين؟ شنو اللي بيخليني أجري الجري ده كله؟ لابد تكون عندك إجابة واضحة لنفسك، لابد تكون عندك إجابة واضحة لهذا السؤال. وكثيرين ممكن يسألونا، وكثيرين ممكن يعني حتى يخلونا نجيف في النقطة دي، أولادك، زوجتك، أنت بطريقة المعاكسة برضو بتسأل الناس التانية، لكن بيسألوك لغاية 200. ممكن تسأل نفسك، أنا الجري ده حيوديني لوين؟ جامعة، شغل، مسؤوليات، جاري وراء أحلام، جاري وراء حاجات كثيرة جدا جدا. يعني يوم كده تعبت وقعدت وفكرت إنه أنا حمشي لغاية وين ولا لا؟ وأحيانا بنكون مشغولين جدا لدرجة إننا ننسى نستمتع بالحياة. مع الضغط ومع الجري ومع المشي ومع المسؤوليات ومع مرات بننسى، مرات عديل بتنسى إنك تستمتع بالحياة، مرات بتنسى إنك أنت عايش ذاته. يعني دي واحدة من الحاجات الصعبة، إنك أنت تكون محتار في نفسك. يعني 200 أنا أقعد مع أصحابي، 200 أقعد أمشي أطلع أزور أهلي، 200 أمشي يعني أقعد مع نسايبي، 200 أكون عندي وقت لأولادي، 200 أنا أقعد مع زوجتي، يعني القعدة بتاعت الحب الزمان، الجلسات الزمان، الطلوع والحاجات بتاع الزمان. وممكن تكون مقترب، ممكن تكون خليت أولادك في دولة ما، ممكن خليت أولادك في بلدك ومركت عشان لقمة العيش، مركت عشان الجامعة، مركت عشان تكمل مشوار. لكن برضو الحتة دي بتخليك تجيف وانت بتسأل نفسك السؤال ده، 200 انا استمتع بالحياة؟ طيب ده كله انا بعمله، اولادي وكلام كتير، لكن 200 القى الراحة بتاعت نفسي؟ 200 انا القى الاستمتاع بنفسي؟ ونعد الايام وننسى نعيش. الايام بتعدي، الايام بتمشي، الايام بتجري، والعمر ماشي، والصحة ماشية، وحاجات كتيرة جدا جدا، وبتنسى روحك انك تعيش الحياة اللي انت مفترض تعيشها. نخطط للمستقبل وننسى الحاضر، جارين قدام بس، نمضي قدم، نمشي لقدام، الورا ده ملحوق، ودي حاجة مهمة جدا. الواقع اللي قدامك ده يعني انت هتعمل فيه شنو؟ فانت جاري بس قدام، عينك على الحاجة اللي قدام، عينك المستقبل. ورغم انه ما غلط، رغم انه يعني ما خطأ انك انت تفكر في المستقبل، لكن الحاضر فيه شنو؟ حاضرك الآن فيه شنو؟ في شنو المفترض في الحاضر ده يعني أنت تكون يعني فاهمه، مفترض تكون يعني أنت بتعمل فيه، وده كله. ويمكن يكون يعني أنت زول يعني قادر أنك توفق بالاثنين، يعني المستقبل أنت بتخطط له بطريقة كويسة، والحاضر أنت ماشي فيه بطريقة صحيحة. نفتش على النجاح ونضيع السلام، ودي من أصعب حاجة. إحنا بنفتش على النجاح، تمنه غالي جدا جدا، لكن برضو نفتقد للسلام. ما في سلام جوانا وإحنا بنعمل ده كله، يعني في اضطراب، في قلق، وفي حاجات كثيرة جدا جدا يعني بتسرق سلامك الحقيقي. عشان كده في واحد من الناس قال، الحياة ليست سباقا لتصل أولا. الحياة ما سباق عشان أنت توصل الأول، بل راحة لتصل أنت ما زلت إنسان. يعني دي واحدة من الحياة، بل راحة عشان أنت توصل وإنت ما زلت إنسان، ما زلت أنت زول لسه، عشان يعني تكمل رحلتك. ما سباق بس، يعني ما السرعة، وإحنا زي ما بنقول يعني إحنا في سباق مع الزمن، وإحنا في عصر السرعة وكل حاجة، لكن الراحة بتاعتك دي، راحة جسمك، راحة صحتك، راحة بالك، والكلام ده 200 حتكون. عشان كده الكتاب المقدس حذرني جدا جدا ونبهني جدا جدا إنه أنظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. ودي حاجة في غاية الأهمية إنه إحنا نجيف في المحطة دي أو نجيف وقفة كده بعد مرات مع نفسنا إنه أنا قاعد أسلك كيف وأنا في جري الحياة وأنا عايش الحياة دي بالطريقة العصرية دي الحاصل يعني الآن، هل أنا ماشي بالتدقيق، أنا ماشي بنظام، أنا ماشي بالترتيب، ولا بس يعني الدنيا خاماني وظروف الحياة والمسؤوليات سيقاني لي حتة بعيدة جدا وأنا ما لاقي نفسي. يعني حتى ممكن تكون يعني فقدت أولادك وفقدت الارتباط الأسري والارتباط الزوجي، في حاجات كثيرة جدا جدا بسبب إنه إحنا بنعاين لقدام ودارين نوصل لقدام بأي تمن بأي طريقة بأي شكل إن كان، لكن بيضيع مننا حاجات كثيرة جدا جدا غالية جدا جدا، وبنسلك يعني كجهلاء. إحنا بنمشي زي زول الجاهل، رغم إنه ممكن تكون متعلم ممكن تكون فاهم كل حاجة لكن ما في حكمة، ودي حاجة صعبة جدا جدا. لكن انت برضو في حتة تانية ممكن تكون مضيع زمن كبير جدا جدا في اللي انت بتعمله، في حاجات ممكن ما عندها قيمة للي انت بتعمله، في حاجات ما عندها معنى في اللي انت بتقوم به، في حاجات ممكن يعني ما مفيدة بالنسبة لك وانت مضيع فيه كل وقتك، مضيع فيه كل زمنك، ودي حاجة صعبة جدا جدا. عشان كده الليلة بنحاول نفتش عن الإجابة مع بعض من خلال حياتنا اليومية، الحياة اللي احنا بنعيشها كل يوم، أحلامنا، ضغوطاتنا وعلاقاتنا بالله وبالناس. يعني مرات كثيرة من شدة ضغوطات الحياة لا بتصلي ولا بتقوم بأي واجبك ولا عندك علاقة مع ربنا ولا حتى عندك زمن لإنك تصلي وتقعد قدام الكلمة أو حتى إنك يعني تشارك العبادة أو حتى إنه تكون في مذبح عائلي أو عندك جلسة أسرية مع أولادك ولا عندك أي شيء مع ناس البيت، ودي حاجة صعبة جدا جدا. يعني أنت تكون وسط الجري ده كله وربنا مديك الصحة وربنا مديك القوة وربنا مديك الأفكار الجميلة دي، لكن تكون بعيد من الله، ما عندك وقت لربنا. هو صاحب كل الملك اللي بديك له، كل الذكاء اللي انت فيه، كل الخير اللي انت فيه، كل الحاجات دي يعني هي عطايا من الله. ودي دايما الحاجة بتاعت انك انت تكون امين في القليل، او انت تكون قادر انك فعلا تتذكر انه ده كله من عند الله. لكن مفترض كمان احنا نرجع الشكر، مفترض احنا نكون شاكرين الله على ده، دايما نكون في علاقة او نكون دايما في طريق مستقيم وطريق يعني واضح في علاقتي مع الله. وانا ممكن اكون ناجح جدا جدا والحياة يعني ماشية معي يعني سمنة على عسل وكل شيء جميل، لكن تخيل انك انت بعيد كل البعد عن اهم حاجة في حياتك او ما عندك اي شيء لربنا، ودي حاجة صعبة جدا جدا. تنسى إنه ده كل ده هو اللي يستحق الشكر، هو اللي يستحق إنك أنت تدي وقته، وممكن يكون أغلى وقت، ممكن يكون أثمن وقت، مش أقل وقت، إنك أنت ما تديه لربنا. علاقاتنا اليوم متدهورة جدا جدا لأنه إحنا جارين، يعني العلاقات الأسرية، العلاقات العائلية، العلاقات الزوجية، الصداقة يعني هي مهددة تهديد غير عادل في الأيام اللي إحنا بنجري فيها، بنجري بنجري بنجري بنجري، فقدنا أعز الأصدقاء، العلاقات اللي بتجمعنا، حتى يعني الجيران ما في وقت نقعد معاهم، ما في وقت نتونس معاهم، ما في وقت يعني حتى نزورهم، يعني حتى المناسبة

لأنه أبوهم في البيت، أبوهم عنده شغل، أبوهم عنده ما تعرف في الشغل، أبوهم ما تعرف عنده، فالمسؤوليات بقت مشكلة كبيرة جدا جدا. إحنا بنجري ولا بنعيش؟ سؤال مهم جدا جدا. أنت جاري ولا عايش؟ السؤال ده مهم جدا جدا. شغال كم شغل في اليوم؟ في ناس بيقول لك أنا شغال ورديتين، أو أنا شغال كم شغلانة. في ناس ممكن تكون قاعدة في أشغال شهور، يعني يقول لك أنا قاعدة في الشغل شهرين، عندي 26 يوم ما بتشوف أهلا، بس قاعدة في الشغل كده هي وناس الشغل وخلاص مستمتع بالحياة. ودي حاجة صعبة جدا جدا، بتفتقد لأجمل حاجات، يعني عمرك اللي أنت مفترض تعيشه. في شباب حتى يعني انغمسوا خلاص يعني في الأشغال، قاعدين في الذهب طول الوقت، يعني سابوا أولادهم، سابوا أهلهم، سابوا أسرهم، سابوا أجمل علاقات، وهناك قاعدين في صحراء، يعني ناس قاعدة في صحراء هناك عشان لقمة العيش، عشان معاناة الظروف، عشان ضغط الحياة، وعشان الحرب، وعشان شباب طلاب جامعيين خريجين، ناس عندهم أسر، دكاترة، مهندسين، سابوا أو يعني أجمل حاجات مشوا لحتة صعبة. يعني حتى بموضوع النزوح واللجوء، الوضع الراهن الصعب جدا جدا، كثير من الشباب موجودين في السجون، كثير من الشباب موجودين للهجرة، وموضوع صعب، يعني ما معروف، لا معروف ليهم خبر، لا معروف ليهم، احنا ما عارفين، ما في اتصالات، هل هو حي، هل هو ميت، هل هو في السجن، هل هو في الحدود، هل هو مفقود، هل هو ضاع. نجري، بنجري ولا بنعيش؟ الأمر ما بقى سهل، الموضوع يا أخواننا ما بقى بس مجرد ونسة، الموضوع يعني خطير جدا جدا على فكرة. وإحنا بنشوف الحاجة دي صعبة، بنشوف الحاجة دي سهلة، لكن شوف التفكك الأسري، الأسر دي متفككة كيف، شوف الضياع، شوفوا الثمار اللي إحنا قاعدين نجنيه اليوم من خلال العلاقات اللي ممكن تكون كارثية، الصداقات لأولادنا الليلة بتتم وإحنا ما عارفين حاجة، يعني الليلة بنتصادف بحاجات غريبة جدا جدا في التربية الممكن إحنا ما عندنا أو ما لعبنا فيها دور، بنجري لكن بنفقد حاجات جميلة وحاجات مهمة جدا جدا. صباح الخير عليك، صباح الخير عليك وإنت بتشاركين الحلقة، أتمنى إنه مشاركتك، أتمنى إنه إضافتك للموضوع تكون بتلمس واقع وتلمس حياة حقيقية إحنا عايشينها، وتكون رسالة مهمة جدا ونصيحة مهمة جدا جدا. يعني أنت لو التمست الحاجة دي، لو الحاجة دي فعلا موجودة في واقعنا اليوم، تعالوا نشارك بآراء، ننصح بعض، تعالوا نكتب رسائل لأنه تكون يعني بتنبهنا، أكتب كلام بينبه، أكتب كلام بيدي إرشاد لمجتمعنا السوداني، وحتى لأخوانك، حتى لأصدقائك، يعني أنت بتتكلم عن نفسك، ممكن في ناس كثيرة حتكتب تتكلم عن نفسك إنه أنا فعلا أنا جاري بس ولكن ما عايش، ممكن تحصد، ممكن تكون يعني حصادك، حاجاتك كويسة، قروشك كويسة، العائد بتاعك كويس، لكن ماذا بعد؟ ممكن تكون أنت موجود وبعيد من أهلك، بعيد من أسرتك. تعالوا نصبح ونشوف رسائل للأصدقاء، ونشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. نجلاء أبراها، صباح الخير عليك يا أستاذة، تحية طيبة لك، ومبسوط جدا جدا بوجودك اليوم معنا. نجلاء أبرها بتقول صباح السعادة والأمل وبكرة أحلى، تحياتي راديو سمر. شكرا لك يا أستاذة نجلاء، وأسعد الله صباحك بكل خير. تريزا، صباح الخير عليك، وأنا مبسوط جدا وأنت بتتابعينا من يوغندا، شكرا لك وأسعد الله أوقاتك. تحية لميدو للبنوت، يا رب إن شاء الله يكونوا بخير، وأتمنى يا تريزا أنك تشاركينا من واقعك هناك في أوغندا، وضع يعني الأسر السودانية هناك، والجري والضغوطات، قدر شنو الناس يعني بعيدة من الوطن، قدر شنو الناس جارية، وممكن تكون في ناس هناك يعني ما بأسرها، حتى في شباب، يعني حتى في ناس مشوا هناك لكن ظروف الحياة، ضغوطات الحياة يعني خلتهم في يعني وضع ممكن ما مرضي، ممكن يكون صعب جدا. شكرا لك. وكمان أبو رامي زنون إبراهيم بيقول قهوة منك حيسهر في حضنك يا رايقة في عز الصباح. شكرا، تحية طيبة. ونبيل تودو، صباح الخير عليك يا باش مهندس، إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا، تحية طيبة. وصديقنا العزيز صلاح، صباح الخير عليك يا أبو الصلح، مرحب بك ومبسوط جدا بمشاركتك معاي في هذه الحلقة. صلاح بيقول أخونا هيثم منور الدنيا، صباح خير
يا رب.

صباح الخير للكادحين، وصباح الخير لبنات المبيد، وصباح الخير لكل زول خارج السودان. عارفين قدر شنو انت تعبان نفسيا وجسديا وماديا، وبنقول لك ربنا يوفقك وعقبال ما نرجع بلدنا ونعيش في سلام وأمان. وكمان ما ننسى الأولاد الموجودين في كل أنحاء العالم وبالأخص ليبيا ومصر، الله يعينكم، بجد حاسين بيكم وعارفين ظروفكم، لكن ما في يدينا شيء غير نقول لكم الله يكون معاكم، ويا رب ما تشوفوا شر. أخوكم اللي بيحبكم جدا صلاح وارجو، حب واحد أكيد أكيد حتتحقق الأماني لو طال الله في العمر. شكرا لك يا صلاح حقيقة للرسالة الجميلة، للكلام الجميل من الصباح لأخوانك لأصدقائك. ونسيت فئة مهمة جدا، الدهابة، نسيت ناس موجودة في الدهب يا صلاح لسنين طويلة، سابت الأسر، سابت الأصدقاء، وانقطعت الاتصالات والتواصل بتاعهم معنا لأسباب الوضع الموجود هناك في مناطق الدهب أو تنقيب الدهب. هو بيفتش على لقمة العيش، هو بيفتش على المستقبل، هو بيفكر في المستقبل، هو بيفكر لبعيد لأولاده ولنفسه، ودي حاجة ممكن تكون برضو مهمة. أبو شامة صباح الخير عليك وتحية طيبة، وشاكرك جدا جدا لمشاركتك، سلامات يا الوريف هيثم وكل ناس راديو سمر. أبو شامة أنت وين لك زمن غايب، أنت وفضل يعني أنتوا غايبين لكم زمن الأيام دي، طمنون على أخباركم، طمنون أنكم أنتوا كويسين وأنتوا بصحة وعافية. وأتمنى يا أبو شامة أنك تكتب لنا لموضوع الحلقة وشاركنا برأيك في موضوع الحلقة. نحن جارين، نحن بنجري ولا بنعيش، ولا الاثنين مع بعض، ولا في واحدة يعني تكون يعني مدينها الاجتهاد الأكبر والتعب الأكثر. وشكرا لك يا أبو شامة، أتمنى أنك تشاركنا وأتمنى نسمع رسالتك. حبيب موسى بيقول السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام وبركاته، بيقول أسعد الله صباحكم راديو السمر، أنا سعيد بلقائكم، كل الحب والتقدير لكم. شكرا لك يا حبيب محمد، تحية طيبة يا صديقنا العزيز. ممكن سؤال وانت بتشاركنا الحلقة وانت بتتابعنا، هل احنا بنجري ولا عايشين؟ يعني احنا في شتات غير عادي وغير مسبوق، يعني من بداية الحرب لغاية هسي احنا في شتات، احنا في نزوح، احنا في لجوء، ما ساهل يعني. حتى في داخل السودان يعني في ناس داخل السودان وهي جارية، بنسمع الكلمة دي يوميا، بنسمع الكلمة دي أكتر من زول، يعني هو بيقول لك يا أخي احنا جارين جري غير عادي، وذاته الجري بدون فايدة، يعني بيقول لك أنا جاري وما في فايدة يعني. وفي زول بيقول لك أنا ما عايش، يعني أنا بس قاعد، زول بس شغال وما عايش أيش، ما في شيء أنا مستمتع به في الحياة، تعبان عشان أولادي، تعبان عشان الإيجار، تعبان عشان ويعني هيحكي لك برا الزول المغترب أكتر، أو الزول ممكن يكون قاعد سنين طويلة في دول المهجر هيقدر يحكي لك. ولو الناس اللي قاعدة في دول المهجر شاركونا كمان، دي حاجة مهمة جدا، لأنه الناس اللي شغالين بالساعات وساعاتهم كمان ما زي ساعاتنا، أيوة إحنا بنشتغل الساعات، لكن كمان هناك منقطعين تماما، في انقطاع غير عادي يعني بينهم وبين أولادهم أو بينهم وبين زوجتهم وزوجاتهم. في ناس بتشتغل يعني هو يعني بيطلع زوجته بتخش البيت، هو طالع وزوجته داخلة، ممكن تكون صعبة، قد يكون هنا أسهل، قد يكون هنا يعني الموضوع هنا أخف، لكن هناك ممكن يكونوا شغالين كلهم، يعني الأبو بيقعد عشان الأم تمشي تشتغل الورديات بتاعتها وتجي راجعة، وعلى طول يعني هم بتلاقوا بس في الباب. ولو عنده، لو في زول عنده يعني أخ أو يعني المهم قريب ليهم في دول المهجر بيقدر يحكوا لك الكلام ده. في ناس يعني ما كل الناس، لكن في ناس برضو ظروفهم شبيهة بذلك. شكرا لك يا صديقنا البشمهندس نبيل، صباح الخير عليك وتحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير. نبيل بيقول ضروري جدا يكون هناك توازن في حياتنا العملية والخاصة أو الاجتماعية، زي ما قلت مرات كثيرة بنركز على جانب واحد واللي هو غالبا العملي، وبيقول ننسى وننسى نستمتع بحياتنا وبكل الجوانب الثانية، تمام.
وبيقول كويس جدا ننتبه للحاجة دي ونقدر نوازن في كل جوانب الحياة وندي ربنا حقه في المقام الأول وبعد كده أنا متأكد إنه متأكد كل شيء بنديه وقت ونقدر يعني نكون ناجحين جدا في كل شيء. إذا نبيل عنده رأي, نبيل بيقول إنه إحنا مفترض نكون بنوزن الأمور أو إحنا وازنين كل شيء أو مدين كل شيء حقه ومدين يعني الحياة بتاعتنا اللي إحنا عايشينها نظام وفي اتزان وفي يعني عدل بين ده وده, هو كل شيء حيكون أكيد دي حاجة جميلة. قسمة كندا بتقول يسعد صباحكم, شكرا لك يا قسمة, صباح الخير وتحية طيبة, وإحنا مبسوطين جدا بوجودك. يعني نبيل إحنا مبسوطين جدا لوجودك ومتابعتك ومشاركتك معنا في الحلقة. تعال نشوف أبو شامة قال شنو موضوع اليوم شيق, إحنا بنعيش ولا نجري. بيقول من زاويتين, من زاويتين في الرهان بشوف إنه أغلب الناس جارية ما عايشة زي الشباب مثلا. الواحد بيقول لك أنا مسافر عشان أحلامي, في حين إنه هو ما عنده رؤية واضحة لأحلامه وأحلامه, وجزء كبير بيجري وراء واجهة ما درس تفاصيله. وبتكون مقولة بتقول وإنت في طريقك للبحث عن الحياة ولا تنسى عن إنك أنت تعيش, كلام حقيقي يا أبو شامة, ودي النقطة الصعبة جدا جدا يا أبو شامة في الأيام دي وبالذات شبابنا. يعني في بعد غير عادي الأيام دي, والشباب يعني مشغول بكمية بتاعت حاجات ما سهلة, مشغول بأوضاع, مشغول بمقارنات, مشغول بسوشيال ميديا, مشغول بيحصل في زمن وعصر السرعة والتطور الشديد فيهم اليوم. الناس ما قاعد على حتة واحدة, لكن كمان يعني متألمة جدا جدا من إنه بتجري وما لقي حاجة, ودي أصعب حاجة. وبيرجع أبو شامة بيكمل, إحنا هنرجع للنقطة دي, قال زمان العيش بسلاسة, يعني الحياة بزمان كانت سلسة زي إنه بندي جزء من وقتنا للعلم وجزء للمال وجزء للعائلة وحاجات كثيرة, لكن الليلة الكل أصبح جاري وراء المادة بسبب ضغوطات اجتماعية ومع تبادل الأوضاع في العالم الآن, وجزء كبير من الجيران يعني جريان ده بيفرض علينا الميديا زي إنه بيصدروا للشباب فكرة إنه أنت في 20 من عمرك لازم تنجح وتعمل, لكن دائما الزول اللي بيجري وبيجيف شوية هو اللي بيقدر يعيش صح. وده الكلام الحقيقي يا أبو شامة. والليلة في مصادر الليلة قاعد يعني تغزو أفكارنا بحاجات غير سهلة, بالذات أولادنا يعني هم اليوم منغمصين في حاجات صعبة جدا جدا. وما أقول لك السوشيال ميديا اليوم اللي يمكن تكون ماخذ جزء كبير جدا جدا من حياة الشباب, ماخذ اليوم الجزء الأكبر في إنه الناس منشغلة بها جدا, الناس يعني بتفكر فيها أكتر من أي حاجة تانية, ويعني مستعد حتى إنه بس يكون قاعد قصاد إنه في التيك توك, يكون قاعد على إنه في السوشيال ميديا بنزل حاجات رغم إنه ما غلط, رغم إنه الحاجات دي كويسة, رغم إنه الحاجات دي مهمة جدا جدا, لكن يا ترى يعني حتوصلك لوين؟ يعني أنت بيده حتوصل لوين؟ يعني دي مشكلة كبيرة جدا جدا, وبتخليك طول الوقت أنت جاري وراء أحلام مزيفة, وراء أحلام ما حقيقية, وراء حاجات ما عندها أي معنى. شكرا لك يا أبو شامو, هنرجع كتير للنقطة بتاعتك ونرجع للمشاركة بتاعتك, لكن نشوف يعني ضيفتنا ونشوف زميلتنا ونشوف صديقة البرنامج دائما فيبي, صباح الخير عليك وأسعد الله صباحك بكل خير. فيبي بتقول صباح الخير والنعمة, بنجري وسط سباق وجمع المال ويعني إرضاع الطموح, ونشتغل عشان نقدر نعيش مع كل التحديات.
رغم الجري الحاصل في حاجات كثيرة الواحد بيكون فقده في الحياة. فقده في الحياة دي بنكون في دائرة مغلقة. أنا بشوف يكون في توازن بين العمل والحياة اللي بنعيشه. ربنا يصلح الحال السودان والناس ترجع. تحياتي لأسرة راديو سمر. شكرا يا فيبي حقيقة للكلام الجميل. شكرا لرسالتك, رسالتك معنا في هذا الصباح, ورسالة مهمة جدا جدا يا فيبي, لأنه الناس يعني مشغولة وأكثر من اللازم. يعني إحنا جارين لحاجات ممكن تكون صعبة جدا جدا. في رسالة من ملاكة بتقول يوسف إحساسي حقيقي وسؤال حقيقي, حاسة إننا بنجري لدرجة ساعات بنقيف في المراية ونلقى روحنا ما نحن اللي بنعرفها, ودي حاجة صعبة, دي حاجة ما سهلة جدا جدا. يعني يعني يعني حتى إنك لما تيجي تعاني روحك, لما تيجي تعاني لنفسك في المراية بتستغرب هل دي أنا ولا واحدة تانية. بتمنى تجري, ولكن نحن في مخافة الله وتحت ستره وجناحه الحنون يا رب. حقيقي يا صديقتنا ده كلام حقيقي لكل زول, يعني جرب الحاجة دي. مرات كثيرة بتجي تستغرب ليه أنا بقيت كده, ومعقول الجري ده أخذ مني كل الصحة دي, معقول أنا بقيت ضعيفة كده, معقول أنا بقيت كده شكلي اتغير, ملامحي اتغيرت, السماحة بتاعتي والشكل الجميل اتغير بسبب الضغوطات بتاعت الحياة والجري الآن جارياهم. بس يوني والتينجا بيقول صباح البركات عليكم راديو سمر. الموضوع مهم لأنه من الحرب حصل في السودان, من الحرب حصل في السودان الناس جارية بسبب الظروف وبدون تمييز, ويعني في العذر في الاعتذار الممكن يعني الزول يقول فعلا اللي حصل لنا في السودان, للخراب اللي حصل لحياتنا والمتغيرات اللي حصل لحياتنا, دي حاجات صعبة جدا جدا. أبو رامي زنون شكرا لوجودك, شكرا لمتابعتك. كيمو جمعة شكرا لك يا كيمو, تحية طيبة. عصام بخيت صباح الخير عليك وأسعد الله صباحك بكل خير يا عصام بخيت. بيقول أحيانا ننشغل بالجري وراء الأيام وننسى أنه نعيش فعلا, وبيقول الحياة ليست في عدد الساعات التي تمر بل في مقدار ما نشعر به. الله عليك. وبيقول ونصنع فيها صباح مليء بالوعي والرضا لكل من يختار أن يعيش يوم قبل أن يركض خلفه. ودي الحقيقة يا صديقنا العزيز عصام بخيت, شكرا للرسالة الجميلة, وإحنا مبسوطين جدا جدا لمتابعتك وجودك معانا في هذا الصباح, وإحنا مبسوطين لوجودك ولمتابعتك. شكرا يا أمير عيد عبد اللطيف تاج, شكرا لك لمتابعتك وجودك معانا في الحلقة في هذا الصباح. في صديقنا عبد الله بيقول صباح الخير عليكم يا شباب دارفور, سلام راديو سمر, مرحب بك وأسعد الله صباحك بكل خير وتحية طيبة, مبسوطين جدا معانا انك انت بتشاركنا. اذا حلقة بسيطة, موضوع واقع, موضوع احنا محتاجين نفكر فيه, وده سؤال مهم جدا جدا. لو حسيت نفسك انك انت عايز تكتب وعايز تشارك قصتك, عايز تشارك حقيقة بالنسبة لك, ده شيء جميل يعني, وإنك تكون كإرشاد, تكون كنصيحة, دي حاجة جميلة جدا جدا. عشان كده محتاج في هذا الصباح يعني تسأل نفسك هل أنا بجري ولا أنا عايش, بنجري ولا بنعيش, يعني دي مسألة صعبة جدا جدا. وهل في توازن, هل في موازنة في حياتك, هل انت وازن الأمور, هل انت مدي كل شيء حقه, يعني انت راضي عن نفسك, راضي عن الحياة اللي انت عايشة والجري اللي انت عايشه, ولا وانت جاري حاس نفسك انك فقدت الكثير جدا جدا بسبب الضغط, بسبب الوضع اللي انت عايشه, بسبب الظروف الجبراك انك تشتغل الشغل ده, وإنك تكون بعيد من أسرتك, وإنك تكون بعيد من أهلك. لكن انتبه, انتبه وإنت بتسلك, انتبه وإنت في هذا الجري, يعني أنت عندك حق, حياتك عندها
حاجة عليك يعني، أنت صحتك جسمك ده كله يعني مطالب أنك أنت كمان تهتم بصحتك، يعني محتاج أو يعني مطلوب منك أنك تحافظ على صحتك، أنك تحافظ على صحتك، ومحتاج كمان أنه تكون بمسؤولية كبيرة جدا في تربية أولادك، في تربية بناتك. والموضوع ما سهل، الموضوع ما جري أنك توفر الأكل توفر المعيشة وكلام، رغم أنه ممكن يكون الكلام يعني كويس، لكن الواقع ممكن يكون مر، الواقع ممكن يكون صعب جدا جدا. ليه إحنا أصبحنا نجري طول الوقت؟ ليه إحنا بقينا نجري طول الوقت؟ الناس الليلة أكثر انشغال من أي زمن ثاني. إحنا الأيام دي بقينا منشغلين أكثر من أيام حصلت لنا في حياتنا. الحرب ما خلت لنا حاجة، الحرب ما خلت لنا جنب نقعد عليها، لكن ما حنبكي على إنه الحرب قامت وما قامت، لأنه يعني خلاص يعني إحنا بقينا متعايشين مع الواقع، متعايشين مع الوضع، ودي حاجة خلاص يعني، وبقينا يمكن خطينا خطوط عريضة ما بعد الحرب، ويمكن يكون يعني في رجعة، في ناس عادت، في ناس وصلت البلد، في ناس بدت مشاويرة، في ناس عادت لوضع الطبيعي، رغم إنه في نقص كتير جدا جدا لحاجات الناس الرجعت موجودة في الشارع، موجودة في البلد، لكن في كتير حاجات نقصت، لكن في ناس خلاص خطت القرار ده إنه أنا لابد أرجع، وهي راجعة بدت الخطوات المهمة، بدت في الخطوط المفترض هي تكون عليها. يعني وإنت بتسمعنا وإنت جاري وإنت جارية، هل إنت منتبه؟ هل إنت وازن الأمور؟ هل في توازن في حياتك ولا لا؟ زي ما قلنا الناس الليلة منشغلة بتجري أكثر من زمن مضى، لكن الغريبة كل ما وفرت، يعني دي حاجة مهمة، التكنولوجيا الليلة وفرت كثير جدا جدا لحاجات كثيرة، أصبحنا بنشعر إنه الوقت أقل لأسباب كثيرة جدا جدا بتلعبوا الليلة، العصر اللي احنا فيه والزمن اللي احنا فيه، باختصار حاجات كثيرة جدا جدا ممكن يعني تتوفر لك، ممكن توصل لك وفي أسرع وقت مكان أنت موجود، مكان أنت قاعد. يعني حتى طريقة التواصل، حتى الطريقة ممكن تكون يعني كانت صعبة زمان، بقت أسهل إنك تتصل، إنك تتواصل، إنك تشارك، إنك تقول أنت عايز تعمل شنو. أصبحنا إحنا بنعيش تحت ضغط الإنجاز المستمر، لأنه اليوم كل ساعة وكل دقيقة في شيء جديد، وفي كل يوم إحداثية جديدة بتطلع، وكل يوم في قرار جديد، وعشان أنا أكون مستمر، عشان أنا أكون عايش، لابد أنا أكون مواكب الواقع اللي أنا عايشه. ولو سرحت شوية ولو نمت شوية أو لو دقست شوية بفوتني حاجات كثيرة جدا جدا، ولو أنا ما متابع ولو أنا بعيد كل البعد ممكن أنا بضيع وبتضيع مني حاجات مهمة جدا جدا في الحياة. عشان كده زمن السرعة وعصر التكنولوجيا فيه حاجات كثيرة مهمة جدا جدا، وفي ناس بيحسبوها بالثانية لأنه بتضيع منهم أغلى ساعة، أغلى دقائق في حياتهم. الحاجة الما مهمة إنك تكون مشغول، لكن إنك تكون عارف أنت مشغول في شنو. وده سؤال مهم جدا جدا قبل ما نرجع في رسالتين، نشوف الرسالتين ده قالوا شنو. أنت مشغول في شنو؟ أنت مشغولة في شنو؟ أنت جاري في شنو؟ السؤال ده مهم جدا جدا. أنا جاري فيه ده فوائد شنو؟ أنا مستفيد من الحاجة اللي أنا يعني جاري وراها شنو؟ اللي أنت مشغول به حيفيدك في شنو؟ هل السؤال ده سألته لنفسك ولا ما سألته لنفسك؟ وده سؤال مهم جدا جدا، مفترض أنا كل يوم أسأله لنفسي. يعني في جزء يعني في جوانب كثيرة في حياتي الشخصية أو في حياتك الشخصية لابد تكون في نقاط واضحة جدا جدا. ليه أنا هستفيد شنو؟ شنو الفائدة من ده؟ أنا يعني العائد شنو أو الفائدة شنو؟ ليس المهم أن تكون مشغولا، بل أن تعرف فيما أنت مشغول. أنت مشغول في شنو؟ أنت مشغولة في شنو؟ السؤال ده كده يعني قاعد يشغلك، هل دائما بتسأل نفسك السؤال ده إنه أنا مشغول في شنو؟ الكتاب المقدس بيقول لنا كلام مهم جدا جدا في سفر الجامعة، لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت. يعني إذا يعني ربنا نفسه أدانا وورانا قدر شنو إنه كل حاجة عندها وقتها، ونظم الحياة بطريقة حكيمة جدا جدا وطريقة عظيمة جدا جدا.
وحتى قسم الحياة دي بتوقيتات المختلفة، الليل والنهار، يعني حتى فصول السنة بطريقة عظيمة جدا جدا، شتاء صيف ربيع خريف، يعني كل شيء بوقته. والإنسان القديم آدم عرف الحاجة دي، وفي ناس كثيرين يعني من خلال رحلتهم في الحياة عرفوا أنه الحياة منظمة، الحياة مرتبة، الحياة ما بتمشي عن فراغ، يعني ما ماشي بس كده براهم، لكن كل شيء عنده وقت. عشان كده كمان لما جاء وقال للزراعة وقت، للحصاد وقت، وقال للولادة وقت، وللموت وقت، يعني ما حتمشي كده على طول، يعني انت حتتولد ورحلة طويلة، حيجي وقت انك ترحل من هذه الدنيا بوقت الله بيحدده، الله بيخطه، في خسارة في ربح. فكأنه بيقول لنا يعني انه ما نعيش حياة سبهللية، يعني ما نخم الحاجات كده نخليها يعني كلها كده مع بعض زي زمان، يعني احنا بنشيل الكيس الخضار كل فيه، يعني فيه كل حاجة، البصل على اللحم على الطماطم على كل الحاجات دي، لكن قريبا يعني الناس بقت تعرف انه كل شيء خدته براو، لكن زمان كل شيء في الجفة بتاعت امهاتنا براو، يعني كله مع بعض، يعني الا اللحم اللهم بخطوها يعني في كيس كده براوي عشان يعرفوا، ولكن كله بيجي مع بعض، البامي على الطماطم على الدكوة، العيش بيخطوه في كيس، لكن في حاجات مع الخضار كلهم بيجوا مع بعض. لا يعني دي ما بتمشي، الحياة ما حتمشي بالطريقة دي، احنا محتاجين ان ندي كل شيء وقته، زي ما الله بيعلمنا، زي الكتاب المقدس بيعلمنا انه لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماء وقت. اعرف يعني انت ما تاخد كل الامور دي انك انت جاري وراها، ما تجري ورا الامور دي بطريقه واحده كلها كده، لا انا محتاج اوزن حياتي، محتاج اوزن الحياه اللي انا في احتياج لها، او حتى يعني علي فيها دور ومسؤوليه، وربنا حيسالني وربنا يعني حيحاسبني عليها، يعني ما في حياه ما حنتحاسب عليها، الحياه اللي احنا عايشين احنا نقدم عنها حساب، احنا حنقف بها قدام ربنا انه أنا عشت شبابي كيف، أنا عشت حياتي كيف، وأنا في الدنيا، ودي الحاجة ممكن تكون يعني ما قاعدين نفكر فيها كثير، إنه إحنا هنقدم حساب للحياة اللي إحنا عشناها. أنت عشت حياتك كيف، شنو قال فيها؟ عشان كده 200 آخر مرة قضيت ساعة كاملة بدون إنك تكون شايل موبايل، يعني 200 يوم من الأيام قعدت يعني ساعة، في ناس ممكن يكونوا بيوم كامل، وأنا جربت الحاجة دي إنه أكفي النت خالص، يعني ما أكون فاتح النت نهائيا، يعني الخميس الجمعة جربت كم مرة إنه بس للمسؤوليات، يعني في حاجات مرتبطة بالشغل وكلام زي كده محتاج إنه في تواصل أو في يعني بعض الإجابات وكلام زي كده، لكن هل أنت بتقدر تقعد من غير إنترنت؟ بتقدر تقعد يوم كده من غير ما تفتح النت؟ يعني بس كده، يعني خد في نفسك قرار كده انه الليله انا ما داير افتح النت، داير اقفل النت، ما حفتح الواتساب، ما حفتح الماسنجر، ما حفتح. في ناس طبعا دي ده شغله مش شاغل، يعني في ناس كده، لكن الناس اللي ما عندها شغل بس هي قاعده 24 ساعه، يعني قاعده طول الوقت، يعني تيك توك لحد ما النت يخلص، لو ما عنده نت بيكون في حاجه ناقصه. لكن السؤال المهم، ليش نو؟ يعني انت قاعد تستفيد شنو؟ هل هو بس تصفح؟ يعني انت بتكون قاعد بس يعني في النت بتتصفح، يعني من واتساب لماسنجر لتيك توك لانستغرام هل هو بس كده؟ يعني هي دي ده شغلك، يعني ده شغلك بس انت قاعد كده طول الوقت وفيديوهات وكلام كتير، يعني بس يعني انت قاعد كده تستنزف في الواي فاي، انت بتعمل شنو؟ شنو اللي انت بتقدمه على السوشيال ميديا؟ شنو المحتوى بتاعك؟ شنو المحتوى اللي انت قاعد تستفيد منه؟ وشنو المحتوى اللي انت قاعد تقدمه؟ الناس بتستفيد منك شنو انت قاعد على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل هو بس صور جميلة، يعني تقف جنب عربية، تمشي تقعد في مطعم تصور، يعني انت قاعد تقدم شنو في الميديا؟ شنو انت قاعد يعني تستفيد منه؟ شنو الناس قاعد تستفيد منك؟ ولا هو بس يعني استنزاف وقت بالنسبة لك؟ يعني زي ما بنقول نكسر وقت، نضيع وقت. سؤال تاني، هل يومك مزدحم فعلا يعني، ولا بس انت بتملاه بالحاجات اللي بتضيع زمنك؟ يومك فعلا مزدحم؟ يعني انت بتحس انك انت مزحوم، يومك ده مليان في شنو؟ انت مضغوط بشنو؟ يعني انت ضاغط نفسك بشنو؟ شنو الضاغط نفسك؟ يعني هل انت مجبور تعمل ده كله؟ كل الليستة دي انت مجبور انك تعملها؟
تمشي من كنيسة لكنيسة، من اجتماع لاجتماع، من زيارة لزيارة. شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ شنو الموضوع عزيزي المستمع؟ يعني هل مهم جدا أن تمشي كل المشوار ده الليلة، يعني كل الحاجات دي، ولا الموضوع فيه اتزان والموضوع بس ازدحام؟ يعني أنت بس قاعد تزحم نفسك. شنو الفكرة؟ يعني أنت قاعد تعمل شنو؟ ودي أسئلة مهمة جدا لابد أن أسأل نفسي. يعني من الشغل أنا بطلع لوين، بمشي لوين وكلام زي كده. يوم الأحد يعني أنا معروف بمشي، بتمشي كنيسة واحدة لو أنت بتمشي تصلي، لكن باقي اليوم عندك يعني هل بتوزع زمنك؟ هل أنت بتصدق بالتدقيق ولا بس الموضوع كده؟ طيب حاجة تانية، شنو أكتر حاجة يسرق وقتك الأيام دي؟ أكتر حاجة بتسرق وقتك الأيام دي شنو؟ وقتك ده ما غالي. يعني يعني أنا قاعد أتخيل الناس اللي قاعد تبتكر، الناس اللي الأيام دي في عصر التكنولوجيا هم بيستغلوا كل ثانية لأن هم يكتشفوا يعني حاجة جديدة بالنسبة للعالم، يكتشفوا حاجة جديدة للإلكترونيات، يكتشفوا حاجة جديدة. الاي اي ده بالمناسبة يعني ما مريح العالم، ما مريح يعني حتى اللي اخترعوه، حتى اللي فكروا فيه بيقعدوا كل ثانية عشان بس يضيفوا حاجة جديدة للذكاء الاصطناعي. يعني تخيل معاي قدر شنو الناس اللي في الدول العالم، الدول الأولى دي، إن هو بيطوروا في العالم، بيطوروا في مشاريع، بيطوروا في حاجات يعني ما قدر يضيع زمنهم. لكن اللي أنا قاعد أضيع فيه ده اسمه شنو؟ يعني أنت سميته شنو؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا. خلونا نرجع كده لبعض الرسائل، نشوف رسائل الأصدقاء ونرجع للنقطة الثانية. هل النجاح يعني إنه أنا أجري بسرعة؟ ده سؤال مهم. هل النجاح يعني إنه أنا أجري بسرعة؟ وبعد كده حنرجع لسؤال الحلقة بتاعتنا أو نرجع لرسائل الأصدقاء. خلونا نشوف أستاذة نجلاء قالت، نجلاء أبراها بتشاركنا، بتقول نطلب ملكوت الله وبره أولا، ودي حاجة مهمة جدا جدا. أي نضع الله ونشوف ربنا عايز مننا شنو، ونضع أمور حياتنا بين يدينه لو كان عمل أو تعليم. ودي حاجة مهمة جدا جدا إنه لما يعني تخط الأمور دي في يدين ربنا، لأنه هو وازن الأمور، لأنه هو البدي النجاح، لأنه هو اللي عارف الحاجة المفيدة بالنسبة لي. بالمناسبة الله أب صالح جدا جدا، ربنا صالح للكل، فربنا عارف تفاصيل الكائن اللي اسمه الإنسان الخلقه ده. يعني هو المشكله وهو المقسم له حياته، هو العارف شنو الكويس وشنو الكعب. لكن الإنسان بإرادته هو اللي قاعد يختار الحاجة اللي دائما بتضر، الحاجة ممكن تكون كعبة إذا أنت ما عرفت أنك تخط أو تسأل ربنا في حاجات مهمة. نشوف نجلاء كملت وقالت شنو، إذا كان أو تعليم، وأكيد ربنا حيوفقنا إذا عملنا كده. شوف لما تخط الأمور في ظن الله وتسلم كل أمرك بين إيدين الله، هو حيوفقك إذا إحنا عملنا كده. فالحياة ليست أكل وشرب، قالت الحياة ما أكل وشرب، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. والموضوع ما شراب، الموضوع ما أكل فقط، لابد أن يكون لنا وقت نجتمع فيه مباشر، نقرأ فيه كلمات الله، نقعد فيه قدام الله مع بعض ونصلي. كل واحد فينا يكون له فرصة يتكلم عن يومه. يا سلام عليك يا أستاذة نجلاء، يعني جلسة عائلية بتقعد كده من الصباح، الناس بتجمعوا، ويحلل زمان لما نجي نقعد في الغداء صينية واحدة بتجمعنا كلنا، وممكن تكون مختصرة، ممكن تكون فيها حاجة جميلة، الناس بتتونس وبتحكي، كل زول بيقول الحاصل شنو. لكن الليلة فقدنا لهذه الجلسة، فقدنا للحاجة دي، كل زول بيخش بيدو صحنه بيغرف صحنه والتابلت بتاع الموبايل بتاع اللابتوب بتاعه وقاعد. حتى الأبو أكلوا أكلوا أنا جاي، أو أنا عندي شغل خلاص أنتم. فالموضوع ما بقى بالسهولة دي، ما بقى، فبقى خطر جدا جدا. لكن هل بتقعد مع أولادك يا ولد اليوم مشى كيف؟ ما أقول إنه ما كل الناس، لكن في ناس مجرد أولادهم ما يجوا يحتضنوا من الباب، يقعدوا بينتظروا
يعني مع بعض رغم انه ما في عدم توافق في الزمن او الزمن ما بيقدر يجمعهم كلهم، لكن المهم انه يكون في وقت كأب وكأم بتسألي عن يوم اولادك، يا اولاد اليوم مشى كيف، حتى اولادك ممكن يكون في الشغل بتتصلي عليه يومك ماشي كيف وكلام زي كده. الباقيين اللي قاعدين في البيت هل بنكون قاعدين عشان نقدر نعرف تفاصيل الليلة؟ حصل معاك شنو في الشارع؟ وتحكي ليك تعرضت لمعاكسة ومشاكسة والامتحان وهو كلام كتير جدا. كل واحد فينا يكون له فرصة يتكلم عن يومه كان كيف، ولو عندك طلبات صلاة نتشارك فيها مع بعض، ده مهم جدا. النور جدا، النور ليبني علاقاتنا بربنا وعلاقاتنا مع بعضنا كأسرة. الله عليك يا أستاذ نجلاء، ونصلي فعلا لأنه ده الاحتياج الحقيقي هذه الأيام، إنه ولو حتى بسيط يكون في مذبح، يكون في جلسة عائلية، يكون في وقت، وحتى الصباح يا أستاذ نجلاء على فكرة دي حاجة مهمة، على إنه قبل ما نطلع ليه ما نكون يعني في قاعدة كده مع بعض والناس قاعدة بتشرب شاي مع بعض وهي بتتونس في حاجة صغيرة جدا، ربنا يكون معك. في دعوات بتاعت أم بتصلي من أجل أولادها، بتدعي لأجل أولادها من الصباح وتحضنهم كده وهم ماشيين، وممكن يكون الأب قبل بيطلع قبليهم وبيكون في حاجة خاصة مع زوجته، بيكون حاجة خاصة كده مع أولاده، وبعد كده بيطلقوا بعضهم بالبركة، ممكن بيطلعوا بعربية واحدة كلهم، ودي حاجة جميلة جدا جدا، فدي نتمناها تكون في حياتنا. شكرا لك أستاذنا جلال الكلام الجميل، وده شيء رائع جدا جدا. الصادق الصادق بقول صباح الخير عليكم جميعا، القناة السودانية أنا يعني مقصود جدا، مقصود شديد منكم، ربنا يصلح حال السودان. شكرا لك، وانت مع الانبساط ده وانت مع الفرحة واحنا بنعمل حاجة دي، شنو ممكن يا صديقنا الصادق تشارك به في هذا الصباح الجميل وانت بتسمع الموضوع ده، سؤال الحلقة، هل نحن بنجري ولا عايشين كده؟ السؤال ده يعني تقدر تشاركنا به من تلقى يعني من خلال رحلتك في الحياة ومن خلال نظرتك للحياة، احنا بنجري ولا بنعيش؟ صديقتنا أستاذة سوسن صباح الخير عليك، تحية طيبة، واحنا مبسوطين جدا جدا لمشاركتك سوسن محمود. سوسن بتقول صباح الخير، مرات كتير احنا بنجري ورا حاجات كتير وما بكون في هدف، ما بتكون في الهدف او ما بتكون في الخطة، ما بتكون في الاستراتيجية يعني اللي بتخليني انا امشي، بنجري ورا حاجات كتيرة جدا لكن ما في منها هدف، او ما في هدف من الجري فيها او قصادة او من خلال ما في هدف واضح، ومع الجري ده كله بننسى انه العمر ماشي، انت بتجري والسنين ماشية ومحسوبة علينا، يعني عمرك ماشي في تناقص في تناقص في تناقص، والصحة بتتعب حقيقي، الصحة بتتعب، بس أجمل ما في ذلك كل ما نسأل بعض كيف الحال بنقول الحمد لله وبنقول نشكر ربنا، ربنا يصلح حالنا. لكن يا أستاذة سوسن، هل الحمد لله بتاعتنا دي يعني هل فعلا حقيقة إنه كله تمام، هل كله كويس، ولا زي ما بقول إحنا كسودانيين بس الحمد لله بنقول أي لكن برضو حفظناها لكن جوانا ما تمام، جوانا ما كويس، في حاجات ما بنقدر يعني نقول الحمد لله، أي بتقول الحمد لله لكن دي ما الحمد لله الحقيقية اللي مفترض إنك أنت فعلا يعني راضي ومبسوط وكل حاجة، ما تكون مجرد شعار أنت بتقوله بس يعني، لكن تكون حقيقة إنه كل الأمور في أحسن حال. سندبل بيلي علي بتقول صباح الفل، تحياتي راديو سمر، شكرا، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. جمال ويلسون صديقنا العزيز والصديق العزيز كمان، يعني أنتوا بتجوا في وقت مع بعض يا فضل
وصديقنا العزيز جمال ويلسون، تحية طيبة لكم، صباح الخير. افتقدتكم حقيقة مبارح في الحلقة انتوا الاثنين، وكثيرين من الأصدقاء وكثيرين من الناس فقدناهم مبارح في الحلقة. أنا أستاذ جاكسون، حلقة كانت جميلة عن الحصاد والزراعة، وحلقة مبارح يعني مكمل لموضوع الليلة، لأنه اللي انت زرعته انت هتحصده، كل شيء انت زرعته انت هتحصده، وانت بتجري الجري ده كله هتحصد حصاد الجري إذا كان كويس، إذا كان كعب. فما تفتكر إنه الجري اللي أنت بتجري فيه ده زرع، أنا قاعد أزرع، فأنا قاعد أزرع ده لابد أكون منتبه إن أنا هحصده. ففي كل الجري ده يعني في حصاد هيكون مؤلم، ودي المفاجأة حقيقة. يعني أنا ذاتي بتكلم يعني معاكم فيه، يعني طول ما أنا جاري في سباق وفي صراع وفي مقارنات أنا هحصد. مرات بنحصد يعني حصاد مر في الصحة بتاعتنا، بنحصد في التفكك بتاع الأسرة، ضياع يعني الأولاد وخراب بيت وكلام كثير جدا جدا، عشان بس أنا ألحق أوفر، أنا ألحق أدفع الإيجار. ممكن يكون شغال شغلين لكن أفتقد للأسرة، أفتقد لأولادي، أفتقد لزوجتي، وفي حاجات كثيرة جدا جدا أنا بجنيها من الجري ده. ممكن يعني يعني يعني ما في مفر من ذلك يعني، لكن رغم ده ممكن يعني في معالجات، لكن لابد أنا أكون متهيئ إنه حيكون في حصاد، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني ما أخاف، لكن انتبه الموضوع إنه أنا ما أخاف إنه يعني ما أزرع، لا انتبه وأنا بزرع، انتبه وأنا بخط البذرة الآن بزرع لأنه بكرة هحصده. خلونا كم من نشوف جمال ويلسون قال شنو. إذا أردت تحقيق النجاح فيستعين عليك تقديم تضحيات كبيرة. ألاحظ إنه الكثيرين يأخذون هذه النصيحة على محمل الجد الشديد، فيقدمون التضحيات دائما ثم يدركون بعد فوات الأوان. إن الحياة تحمل في طائياتها ما هو أكثر مجرد السعي وراء النجاح. نعم لابد من تقديم التضحيات، ولكن لفترة قصيرة فقط، إذ ينبغي أن تكون قادرا على جني ثمار تعبك وجهدك. فبيقدم لنا نصائح كده، بيقول يعني في 10 نصائح دروس مهنية هامة يدركها معظم الناس في مراحل متأخرة من حياتهم. بيقول يعني لا تبقى في وظيفة تكرهها فأنت تقضي نصف حياتك في العمل. الحياة أقصر من أن تتحمل وظيفة تكرهها أو مدير يعاملك معاملة سيئة. شغل أنت كاره، شغلانية أنت كارهة، ويعني دي حاجة صعبة. اعتني بنفسك، فالتضحية بصحتك من أجل النجاح أو الثروة أمر لا يستحق العناء. خصص وقت للاستماع، فالاستماع أمر بالغ الأهمية لتكوين فهم شامل للمواقف. الرفض والشغل سيمنحك القوة، فالفشل ليس النهاية. قلة من الأمور في الحياة مؤكدة، لكن الفشل أمر حتمي. لا تدع المال أو مسمياتك الوظيفية تحدد هويتك. 6 أحط نفسك بأشخاص يحفظونك ويدفعونك نحو النمو والتطور. أقضي وقت أطول بعيد عن المكتب، وقت أكثر مع العائلة بتاعتك. القلق لا يحل أي مشكلة بل يضخم المخاوف ويولد توتر. 9 لا تتوقف أبدا عن التعلم أو النمو، فالتطور الذاتي عملية مستمرة. 10 السعادة تكمن في اللحظة الراهنة. يقول الكثيرون سأكون سعيدا عندما أحقق، وكأن السعادة تقع في مستقبل بعيد حيث سيعثر على جرة الذهب عند نهاية قوس قزح. لا أحد منا يعرف كم من الوقت سيقضي على هذه الأرض، لذا يمكنك اختيار أن تكون سعيدا الآن. الحياة أقصر من أن تعيش ونحن نحمل مشاعر الندم. لقد حان الوقت لنتوقف عن مجرد تحمل الحياة وتبدأ في عيش حقا. نحن جارين ولا بنعيش؟ سؤال ده مهم جدا جدا تفكر فيه في الوقت ده. هل أنت جاري ولا عايش؟
يعني أنا بأسف إنه لو أنت جاري وما عايش حتكون خسارة كبيرة جدا جدا، صحتك هتضيع، أولادك، بيتك، علاقتك مع ربنا. أنت جاري وبس، أعمل حسابك، يعني أعمل حسابك وأنت جارية، أعمل حسابك وأنت بتعيشي ظروف قاسية، بتعيشي وضع صحي ما كويس، حتقع وحتتعب وحتمرض وحاجات كثيرة جدا. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، ويعني تكون بصحة جيدة. لكن انتبه، لأنه أنت ما ريبوت، أنت ما رجل آلي. إخوان إحنا ما ناس آليين، إحنا ما حاجة بتحركنا، لا، إحنا بشر، في لحم ودم، في شرايين، في أوردة، في يعني بعد شوية دماغ ده الكمبيوتر ده حيجيف. يعني أنت بعد شوية في يعني في مفاصل في رجلينك، في ركب، في كرعين، لشنو يعني أنت اللي بتعمل فيه ده؟ ربنا ما أمر بالهلاك، ربنا ما أمر بالهلاك لنفسك، لصحتك، أولادك بيحتاجوا لك، يعني زوجتك محتاجة لك، أبوك محتاج لك، أمك محتاج لك، أصدقائك، أنت ذاتك محتاج لنفسك، أنت بالمناسبة محتاجة لنفسك. ودي حاجة مهمة يعني أنه أنا أنتبه لها، يعني مهم جدا أنك تنتبه لنفسك، أنك أنت محتاج لنفسك. نفسك دي حتلقاها متين. نفس الكلام اللي قالت لنا قبل شوية صديقتنا على أنه يا أخوانا بعد شوية حتجي في المراية تستغرب، حتلقى يعني في حاجات في وشك هنا بقت ما فيش، حتصهر حاجات يعني صلعة وكلام كتير. أنت شنو الموضوع صديق المستمع؟ انتبه انتبه انتبه، وخلي بالك شديد جدا جدا من صحتك، دي مسؤولية على فكرة. فضل، صباح الخير عليك وتحية طيبة، وأسعد الله صباحك بخير وصحة. شكرا يا جمال حقيقة على الكلام الجميل، كلام العظيم اللي انت كتبته لنا. وأتمنى لكل المستمعين انه ممكن ناخد لو سمح لنا صديقنا جمال ويلسون ينسخ العشر النقاط دي وتخطها، اكتبها، خطها كده وشوف، يعني خط نفسك في الموضوع ده. فضل، الحمد لله على السلامة، بيقول صباح الخير والنور والسرور لك يا مستر هيثم ولضيوفكم الكرام من المتابعين والمستمعين عبر راديو سمر. سؤال اليوم، بلمس حتة غريقة جوانا، كلنا نحن بنعيش ولا بنجري؟ نحن بنعيش ولا بنجري؟ وهل بنبني حياة في زحمة المسؤوليات والركض اليومي؟ بنلقى نفسنا مرات كثيرة بنجري في ساقية، الله عليك، بتدور بين الساقية من غير ما نقيف ونتنفس ونستشعر جمال اللحظة. الجري بيخلينا نتحرك بشكل آلي، تبقى رجل آلي بس، ريبوت، مشكلة. أما العيش فهو اللي بيخلينا نبني حياة حقيقية لها معنى وقيمة، حياة قوام الوعي والعطاء والتواصل الصادق. بيقول أنت يا مستر هيثم ببرنامجك وكلماتك القوية المفعمة بالنشاط بتمثل منارة حقيقية ومنصة بتبث الوعي والسرور في نفوسنا كأبناء شعب النوبة وكل السودانيين، ورسالتك دائما بتصحي القلوب وبتذكرنا نعيش يومنا بوعي حقيقي مع كل المتابعين الرائعين هنا. تسجيل حضورنا معاكم اليوم هو خطوة الوقوف والتأمل في تفاصيل حياة الجميلة، الحب أولا والإنسانية دائما فضل كتش. شكرا لك عزيزي الغالي، شكرا لك أخوي فضل للكلام الجميل، نحن بنحييك ودائما ما قاعد تقصر، يعني دائما أنت قاعد تكتب، دائما معانا قلب وقالب. وزي ما قلت أنه يعني أنتوا من هذه الأسرة الكبيرة، أسرة راديو سمر، يعني موضوع ما أنكم ضيوف ما مستمعين فقط، لكن أنتوا جزء لا يتجزأ من هذا النجاح، من الوعي اللي إحنا قاعدين نشارك به يعني مع بعض. وبشكركم جدا جدا للمتابعة، بنحييكم جدا نيابة عن الإدارة، نيابة عن الزملاء المذيعين والمذيعات، إحنا ممتنين لوقفتكم الحقيقية الصادقة لنا كشعب سوداني في الخارج وفي الداخل. وكل كلمة أنت بتكتبها على فكرة بتنصح وبتصحي أخوك وبتصحي أختك وبتصحي يعني جارك، أخوك السوداني البعيد منك. حقيقة إحنا بنحتاج لو لكلمة واحدة في الظروف دي تكون صادقة من القلب، تكون حقيقية عشان تقدر تساعدني وتقدر تساعدك. شكرا يا فضل، شكرا يا جمال ويلسون. ناخذ رسالة ونرجع يا فضل لك. نشوف محمود ديسكفر، الحمد لله على السلامة، حقيقة لك غيبة غيبة غيبة يعني كبيرة شديد جدا جدا، لكن مبسوط انه انا يعني الليلة وانت موجود. بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، بس يا استاذ هيثم انا ايام المنهار نفسيا، سوري معليش يعني جدا
رغم يعني انا ما عارف الحاصل لك شنو، لكن سلامتك وربنا يصلح الحال عندك. رغم انا ما بحب المقارنه، بس في حاجه لفتت انتباهي وخلاني اقارن. قبل اسبوعين كان في مناسبه عيد الاستقلال في الاردن، وشفت المواطنين مع الشرطه تسلم بعضهم البعض بالاحضان والقبل، والشرطه كمان تحمي الشعب في كل الميادين والشعب تحتفل، والمنظر عجبني جدا. بس سالت نفسي، هل في يوم نكون عندنا بلد زي دي؟ يا صديقنا العزيز ديسكفر، اكيد ما في شيء صعب، وكل دوله بتمر بمرحله حرجه، وكل شعب بيمر بمرحله حرجه جدا جدا. احنا عشنا معاناه بتاعه حرب، احنا عشنا ظروف قاسيه يا ديسكفر، واتجزأنا جدا جدا وكلام كثير. لكن لو رجعت لحروبات لدول كثيره هتلقى الناس ما كانت يعني بتحب بعضها. يعني المانيا يعني اتقسمت على اثنين ورجعت، يعني دي حاجه ما صعبه. رواندا الناس بتتكلم عنها كل مره وبتضرب بها مثل للحرب اللي حصلت قبل كده، واليوم هم عيله واحده، الروانديين الليلة أسرة واحدة، اتطوروا لما خطوا يدينهم مع بعض. وما في يعني مستحيل عند الله، ما مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ما في حاجة مستحيلة لو ربنا أذن، لو ربنا قال. ودي الحاجة اللي أنا بؤمن بها يا صديقي العزيز ديسكفر، إنه الله عنده مقاصد كثيرة جدا جدا. وزي ما تكلمنا مبارح فاتتك حلقة بالمناسبة، ممكن ترجع لها على الساوند كلاود تسمعها. اللي بنزرعه احنا قاعدين نحصده، وخلينا أقوله بكل مصداقية، احنا زرعنا شنو كسودانيين؟ انا وانت كسوداني زرعنا شنو في بلدنا؟ اللي احنا زرعناه لابد نكون واعيين احنا حنحصد يوم من الايام. وعايز أكد لك الكتاب المقدس بيقول الحق، ولما يقول الحق تأكد إنه هيجي وقته. دي الحاجة أنا مسؤول منها وأقولها لك يا ديسكفر، إنه طول ما الله بيقول لكل أمر تحت السماء وقت، أعرف إنه كل شيء بوقته. بس العلم في يد الله، هو بيعرف المستقبل وبيعرف اليوم وبكرة. فلكنكم مستعدين انه اللي قاعدين نزرعه نحصده، وما في ظل بيحصد حاجه مزرعه، ما في ظل بيحصد حاجه مزرعه. البذره اللي انت خطيتها انت قاعد تحصدها، وما بعيده مني ولا بعيده منك ولا بعيده منك، وكلنا نكون يعني صحيين. خلونا نصحى نفوق للزرع اللي احنا قاعدين نزرعه. اللي قاعد تزرعه الليله هتحصده، ما معروف 200 في حصاد وقتي، وفي حصاد بتزرعه فيما بعد، وفي ناس ما بتشوف حصاد ذاته بتموت وبترحل من الدنيا، لكن في حصاد بعد كده بيجي. فالموضوع ما سهل، أنا ما صوت في هذه الحياة، أنا ما ضربت حظ، أنا موجود بخطة من الله، وأنا موجود بهدف من ربنا. يعني ما جابتني طبيعة، جابني الله. وطول ما هو عظيم، طول ما هو قدير، أنا بمشي بحسب ما هو داير، أنا بمشي بالحاجة اللي هو رسمها لي. فالأمر في يد الله، عشان كده دائما بنقول إنه نرجع للمصدر، مصدر منه الله. لما الأمور تصعب علينا، لما الأمور مش لما تصعب، لكن في كل وقت مفترض نرجع للخلقنا، منو الخلقك؟ منو المخليك أنت عايش؟ منو المديك النفس؟ منو المخليك أنت في النجاح ده؟ ده منو؟ ده على فكرة ما ذكاء منك، ما ذكاء مني، يعني ما شطارة مني إن أنا بعمل ده كله، لا. فرصة عطية ربنا بيديني لها وبيخليني إنه أمجد بها، يعني أظهر الله وأعمل أعمال الله وأعلن السلطان بتاعه. نرجع لرسائل الجميلين ونرجع نشوف الحاصل شنو. حامد إسماعيل نيرتي بيقول صباح الخير، تعالوا نشوف حامد قال شنو. صباح الخير عليكم، صباح الأمل. نعم، نحن نبني حياة حتى ونحن نجري وراء متطلبات المعيشة، لكن الفرق هو إنه بعض الناس
يعيشون ويبنون حياتهم بوعي، فيجعلون لكل يوم هدفا أو قيمة أو أثر، بينما آخرون قد ينشغلون بالجري وراء العمل أو المال أو المشاكل دون أن ينتبهوا إلى بناء مستقبلهم أو تطوير أنفسهم. الحياة لا تبنى فقط بالمال أو الممتلكات، بل تبنى أيضا بالعلم والمعرفة. الله عليك يا أخي، الحياة لا تبنى فقط بالقروش، الحياة ما بتبنيها بقروش ولا الممتلكات. نرجع للقصة ورا 2019، حلمنا كثير، يعني في ناس بنت من جدودة من سنة كم، قروش، أموال، ممتلكات، حاجات عظيمة جدا جدا، انتهت، اتدمرت، اتفقدت. العلم والمعرفة، الأخلاق والقيم، العلاقات الطيبة مع الناس، خدمة المجتمع، التخطيط للمستقبل، تربية جيل صالح. لذلك يمكن أن نسأل أنفسنا، هل ما أفعله اليوم سيضيف شيئا أفضل لحياتي وحياة من حولي غدا؟ يا سلام عليك، يا سلام على هذا السؤال، سؤال وأنا بقرأ فيه ذاته هو يعني شغلني. هل الحاجة اللي أنا بعملها الليلة، هل الحاجة اللي أنا بعملها بضيفة يعني سيضيف شيء أفضل لحياتي وحياة من حولي؟ يا أخي شنو الإبداع ده يا صديقي العزيز، شنو الجمال ده، شنو الروعة بتاع الكلام الجميل ده. إذا كانت الإجابة نعم، إذا كانت الإجابة أي، فأنت لا تعيش فقط بل تبني حياة لها معنى وأثر. شفتوا الكلام ده كيف؟ يعني أنا بقول لك في في في فطاحلة في راديو سمر يعني مضيفين يعني للإبداع. صراحة كلام جميل، يعني أفتخر إنه إحنا عندنا الناس بيكتبوا كلام بيسألوا يعني أفكار زي كده. فما نفكر بس في الجمال الكلام، لكن نفكر في أنفسنا، الحاجة اللي أنا عايشها، الحاجة اللي أنا قاعد أعملها الليلة، هل بتضيف لحياتي وللناس من حولي ولا لا؟ هل حياتي لها أثر؟ يعني أنا بأثر في الناس الحواليني؟ الحاجة دي بفكر فيها ولا لا؟ فإذا كانت نعم، فأنت تعيش، أنت ما قاعد تعيش حياة فقط، لكن قال أنت بتبني حياة لها معنى. الله عليك، الله عليك يا جميل. صراحة يا صديقنا حامد إسماعيل كلام عظيم، كلام يعني يدخل القلب، كلام يخلي الزور يكمل معاك جمال الموضوع. شكرا لك أمنا الغالية نجاة دستة، صباح الخير عليك من أثيوبيا ولكل الأولاد، تحية طيبة لكم وانتم بتسمعونا من الصباح وبتتابعوا الحلقة. نحن بنعيش ولا بنجري؟ يعني ديسكوفر قلب لنا السؤال، لكن برضو مهم، نحن بنجري ولا بنعيش؟ لأن احنا قاعدين نقول الجري قبل العيش، يعني احنا بنجري. اي زول لو سالته ليه حيقول لك يا اخي انا خلاص يعني تعبت من الموضوع. سمر عوض، تحيه طيبه لك يا سمر، الراديو ذاته يعني بيسلم علينا. سمر عوض بتقول راديو سمر مرحب بك، يعني هي بترحب بنفسها. شكرا لك يا سمر، تحيه طيبه. سوسن محمود بترجع لنا تاني. سوسن قالت شنو؟ قال عشان أتكلم عن يومي لازم أكون شخص مرتب وأرى كل ترتيب، يعني وأرى كل ترتيب زمان. وبتقول وأرى كل زمان إنجاز، وأرى كل إنجاز نجاح، وأرى كل وأرى كل ترتيب زمان، وأرى كل نجاح إنجاز، وأرى كل إنجاز نجاح، وأرى كل نجاح سعادة. ربنا يسعدنا جميعا يا رب. أمين أمين يا صديقتنا سوسن، شكرا لك. جمال بيقول نعم مسموح لأي شخص أن ينسخ هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك أخي العديد هيثم على زوجك الراقي وعلى الاستئذان لنسخ هذه المعلومات، أنت بصراحة جنتلمان. شكرا لك، كل التقدير والتقدير، التقدير والتقدير، يعني السودان محتاج الكثير من أمثالك يا حبيبي يا صديق العزيز جمال ويلسون، شكرا لك. أنجلينا شول، صباح الخير عليك يا أنجلينا، تحية طيبة. أنجلينا بتقول صباح الخير، ربنا يبارك يبارككم كثير المحبة والسلام. شكرا لك أنجلينا شول، تحية طيبة. أمنا الغالية نجاة دستة كتبت لنا، قالت شنو؟ صباح السعادة والمحبة والجمال، وصباح المواضيع الجميلة والشيقة، ربنا يبارككم أسرة راديو سمر، وأتمنى
كل شبابنا يستفيدوا ونكون بركة لبلدنا السودان الكبير والبلد بتبنى بشبابها. أكيد يا أم الغالية البلد بتتبني بشبابها، ودي الحاجة اللي إحنا بنقول يا رب إنه شبابنا يلتفتوا للحاجة دي ويشعروا بأنهم المسؤولين عن النهضة المفترض تحصل في السودان.

0: وأحبابنا وما نديهم اعتبار. بناء الحياة بيبدأ من وعينا بالطفل. لازم نحسسه بالمسؤولية من أول ما يتكلم ونحترمه ونحسسه أنه كبير وفاهم. أسلوب التشنيف، خلوا بالكم، أسلوب التشنيف والتعقيد غلط. الصح أنك تكون صديق لطفلك وقريب منه وكل شيء في حياته. والوعي ده برضو بيبدأ من جوه البيت، لما تجيف مع زوجتك في المطبخ وتشاركها في الغسيل وتفاصيل اليوم. قال الحياة في النهاية هي دائرة تفاهم ومشاركة بسيطة مش تعقيدات. بنجري عشانهم وبنعيش بيهم ومعاهم. الحب أولا والإنسانية دائما فضل. إخوانا الكلام ده مهم جدا جدا، يعني ما كثير من الناس يمكن الفكرة دي بتمشي أو مرات ينطبق الكلام ده بالنسبة للأولاد، تشنيف الأولاد. يعني في ناس بتسمعهم كلام ما في محله، في ناس بتشنفوا وتعمل لهم أساليب وكلام صعب جدا جدا، ودي ممكن تكون حاجة صعبة، ما هي المضبوطة، ما هي الصحيحة. حتى مشاركة الزوجة عادات وتقاليد، نعم إنه هي امرأة فقط وهي للكلام الصعب اللي بنقوله، أو يعني شبعوا لنا أو يعني أدونا له من زمان بأنه أنت راجل بس، يعني كل شيء يعملوا لك وكل، رغم أنه ما غلط يعني، لكن برضو الحياة شراكة والحياة مهمة جدا أنه كل الناس تشارك وتكون مكملة مع بعض في الرحلة. وإحنا مبسوطين جدا بوجود كثيرين من الناس، وأتمنى أنه في ما في رسالة أكون ما قريتها لواحد من الناس والمتابعين والناس اللي بيسمعونا واللي بيشاركونا صباح بلدنا. 10 دقائق بتفصلنا عن نهاية الحلقة وموضوعنا الشيق وموضوعنا الجميل، ويعني مشاركتكم الجميلة فيها. بس أديكم فرصة كده لفاصل قصير ونكمل معاكم، ما تمشوا بعيدين.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور. نرجع تاني للمستمعين الكرام، وإحنا في رحلة الصباح في حلقة هذا الصباح الجميل والموضوع شيق. نحن بنعيش ولا بنجري؟ والموضوع في غاية الأهمية، لأنه خلينا نقف شوية ونفكر في الرحلة بتاعتنا في هذه الحياة، والوضع اللي إحنا عايشينه، والطريقة اللي إحنا بنعيش بيها، والمشغوليات، وبعض النقاط المهمة الممكن تكون يعني ما منتبهين وما مخلين بالنا لها. شكرا لكل زول كتب لنا، شكرا لكل زول صبح، شكرا لكل زول شاركنا، وكل زول ما زال معانا في الحلقة. 7 دقائق بتفصيل عن نهاية الحلقة. شكرا للناس اللي بتسمعنا صوتيا فقط على الساتلايت وعلى الابليكيشن، تحية طيبة لكم وين ما انتوا بتسمعونا، وين ما انتوا بتتابعونا. وكمان لكل زول يعني دائما قلبه على راديو سمر بالمواضيع المختلفة، بالآراء المختلفة، يعني بصراحة يعني احنا مستعدين على انه نتقبل ونستقبل كل فكرة لموضوع، كل مقترح لعنوان فكرة نناقشها، يعني احنا متاحين. يعني انت بس شاركنا وتواصل معنا من خلال رقم الواتساب 0535976535 واتساب بتاعنا متاح لكل رسالة، لكل فكرة، لكل رأي، وما تتحسس، لكن تأكد انه احنا فاتحين الباب لأرائك. نقطة مهمة جدا وفي الدقائق البسيطة، يعني ناس بتفكر انه النجاح يعني انه احنا

نجري وجري يكون أسرع، يعني نسابق الزمن عشان ننجح، نجري في السباق رغم أنه الحاجة ممكن تكون كويسة، لكن المجتمع أحيانا بيقنعنا أنه النجاح يعني أنه يكون في مزيد من التعب، في مزيد من الاستنزاف بتاع الطاقة وكلام زي كده، لأنه أعمل قروش، لأنه يكون في شهرة عشان أعمل أكتر أو عشان الشغل لابد تجري. يقول لك أجري أجري عشان تنجح، أجري عشان، لكن هل الحاجة دي صحيحة؟ كم من الناس وصلوا لأهدافهم اكتشفوا أنه فقدوا أنفسهم في الطريق؟ كم زور كان جاري؟ وزي ما إحنا قلنا يعني إحنا بنسمع المقولة دي، لو ما جريت كلام كثير جدا جدا، أجري عشان تطلع قروش، أجري عشان تشتغل، أجري عشان يعني لا ما يعني أجري ذاته أنواع. أكثر مقدس يعني واضح جدا جدا في في في في الآية دي، يعني شنو حيستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ شنو الفائدة إنك تربح العالم كله وتخسر نفسك؟ واحدة من الأمثال ضرب بها المسيح برضو للرجل الغني، وكثير من الأمثال ضرب المسيح في الحتة دي، وكانت رسالة مهمة جدا جدا. ممكن تضيع حياتك، ممكن حياتك تضيع، ممكن حياتك تضيع في مقابل أمر ما كان مستاهل لده كله، وتكون جاري والجاري بتاعك انت ما منتبه له، ما خلي بالك بالنسبة لك، تمشي تخش في مشروع، تخش في مشروع، تخش في حتة ما كان ولا في احتياج انك انت كان تسرع بهذه السرعة لانك تخسر كل حاجة. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ النجاح تعريفك له شنو؟ مفترض تفكر في النجاح ومعنى النجاح شنو، والحاجات اللي انت ممكن ذاتك تخسرها وانت بتسعى ورا النجاح. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا عزيزي المستمع، انتبه وانت يعني بتسمع كلام الناس، بتسمع كلام الواقع، وتسمع يعني للزمن ده، في حسابات لابد تكون منتبه لها. احنا محتاجين نستمتع بالرحلة، الحياة ما محطة بتاعت وصول بس، يعني الحياة ما محطة بس انه انا اوصل فيها وخلاص، لا، الحياة نفسها هي الرحلة، الحياة الجميلة اللي انت بتعيشها هي نفسها الرحلة. نحتاج احيانا انه نقيف نشكر الله ونتأمل ونفرح بالحاجات الصغيرة، وحياتنا لما تكون فيها شكر، وحياتنا لما تكون فيها تأمل، لانك انت بتقيف وتراجع حاجات كثيرة جدا جدا بتكون تعبان، وانت مفترض تفرح بالانجاز اللي انت قاعد تنجزه، تقعد تعايل له لأنه ربنا عمل وبعد ذاك استراح، وربنا رغم أنه ما محتاج للاستراحة ولا حاجة يعني بتنقص منه إذا كمل المشوار ولا لا، لكن داري يوري أنه في وقت للتأمل، في وقت أنك تقيف، في وقت أنك تعاين اللي أنت قاعد تعمل فيه، تلاحظ له، وممكن يكون في حاجة مظبوطة وما مظبوطة، لكن كمان محتاج تشكر ربنا. حسن جدا أنت محتاج أنك تشكر الله على الجري اللي انت بتجريه ولا انت اللي بتعمل فيه. يعني اذا احنا محتاجين ننتبه للرحلة، انه هل احنا مستمتعين؟ مرات بنقول او مقولة بيقولها قائد العربات بتاعت السفر، بيقول لك يا اخي استمتع بالرحلة صح، وخلي القيادة علينا. يعني انت محتاج انك تستمتع بالرحلة، فاشكر الله، اشكر ربنا، ولانه يستحق انك تشكر على الصح، على العافية، على الانجاز، على النجاح، والكلام زي كده. محتاج انك تقعد وتضحك مع اولادك، محتاج انك تضحكي مع اولادك، تضحكي مع زوجك، زوجتك عفوا، تتونس معاها وتحكي معاها وكلام زي كده. محتاج انك تقعد مع الاصدقاء، دي الرحله بتاعت الحياه، عندك اصحاب ولا ما عندك اصحاب، عندك جيران، محتاج تقول كلمه طيبه وتستقبل كلمه طيبه من حياتك، محتاج لصباح هادي. 200 اخر مره قعدت في صباح هادي كده برواقه، بأكلة أنت نفسك فيها مع أولادك، بطلعة، بوقت جلسة جميلة رايقة مع أولادك صافية ما في أي شيء، بتحد ونسة عائلية أسرية كده مع أولادك مع زوجتك، طلعة خاصة بينك وبينها، يعني حاجة كده براها مختلفة، قا
قضاء وقت لانك تصفي ذهنك يعني تروق دمتين. هتقول لي انت جاري ما عندك زمن لاولادك، ما عندك زمن لبناتك، ما عندك زمن لاصدقائك، ما عندك زمن تمشي تعزي، ما عندك زمن تمشي تشارك فرح بتاع زول. انا جاري انا مشغول انا. يا ابن ادم انت لحم ودم، يعني جسمك ده ما ناي حديد. لا انتبه، يعني انت محتاج انك تعيش، انت محتاج انك تستمتع بالرحله. انبه لانه الناس هتنفصل عننا او انفصلت عننا في الزمن ده بالنسبه للبث عبر الراديو لكل الناس اللي بتسمعنا. واتمنى انبه كمان لكل الناس اللي ممكن تسمعنا على سطلات انه احنا انفصلنا بنتابع معاكم على الفيسبوك. استمتع بالرحله. هل انت مستمتع بالرحله ولا انت جاري بس؟ جاري بس، جاري جاري. انتبه، كلها تفاصيل تصنع حياة كاملة. السعادة ليست في الوصول إلى القمة فقط، بل في الطريق إليها. السعادة ما هي إنك ليست في الوصول إلى القمة فقط، بل في الطريق إليها. استمتع وإنت يعني في الرحلة دي، استمتع بحياتك، استمتع بشبابك، استمتع وإنت بتعيش هذه الحياة. فعشان كده بيقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. اليوم الصنع الرب ده أفرح وابتهج فيه، استمتع عيش فيه، يعني أشكر الله فيه وعظم الله. كلمة طيبة، كلمة جميلة، حضن لأولادك، في حاجات مهمة جدا جدا. عشان كده ما أجمل لحظة عشتها هذا الأسبوع، أجمل لحظة أنت عشت الأسبوع ده كامتين. أتمنى أنه تكون في إجابة لك، إجابة لنفسك. يعني الأسبوع ده أو الأسبوع الفات أجمل لحظة عشتها متين. متين آخر مرة شكرت الله على أمر بسيط؟ آخر مرة شكرت فيها ربنا على حاجة بسيطة شنو؟ متين قلت لربنا شكرا على حاجة بسيطة؟ شوف يعني شوف السؤال، متين آخر مرة شكرت الله على حاجة بسيطة؟ يعني رغم أنه في حاجات كبيرة جدا جدا، لكن أبسط حاجة 200 أنت شكرت فيها الله. هل أنت بتقدر تفرح بالحاجة اللي عندك هسي؟ أنت بتقدر تفرح بالحاجة اللي عندك هسي؟ أنت فرحان بالحاجة اللي عندك ولا لا؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا المستمعين الكرام. خلونا نختم بالنقطة دي، هل ممكن؟ هل هو ممكن ولا لا؟ هل هو ممكن؟ الحياة تحتاج لتوازن بين العمل والراحة، بين الطموح والرضا، بين المسؤولية والعائلة، بين الجسد والروح. التوازن ليس أن تعطي كل شيء نفس الوقت، بل أن تعطي كل شيء حقه في وقته. الحياة المتوازنة ليست حياة كاملة، لكنها حياة صحية. الحياة المتوازنة ما هي حياة كاملة، لكن هي حياة صحية، وصحية دي مهمة جدا جدا. والمسيح كان خير مثال في الحتة دي، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع الخلاء واستريحوا قليلا. استريح، أنت محتاج تستريح، أنت محتاج ترتاح، أنت محتاج تهدأ. أنت جاري الوقت ده كله، أنت جاري الوقت ده كله، أنت محتاج تهدأ. أخذ التلاميذ بعد يعني مشاوير كثيرة وطويلة، قال لهم تعالوا نختلي شوية، تعالوا نرتاح، تعالوا نقعد. عشان كده الجانب المهمل في حياتك الليلة ياتو، انت بتهمل في ياتو جانب في حياتك، الجانب المهمل في ياتو جانب.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاز اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات شحاز، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعذى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.
2: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الثالث عشر. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
1: هل تظنون أن هؤلاء جليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
0: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
1: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
0: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
2: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
0: فأجابه عيسى:
1: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
0: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونهم، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
1: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعششت طيور السماء في فروعها.
0: وقال أيضا:
1: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
3: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
0: فقال لهم:
1: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
0: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
3: اخرج من هنا واهرب،
2: لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
0: فأجابهم:
1: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
4: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، أن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك. عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العظيم.

0: الشريعة: الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.
2: راديو سمر دائما معك، 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت، والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله. فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ، وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك. فركب أحد القاربين وكان لسمعان، وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
1: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
0: فأجاب سمعان:
2: يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
0: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا، حتى بدأت شباكهم تتمزق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم. فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
2: أبعد عني يا سيدي، لأني رجل خاطئ.
0: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
1: لا تخف، من الآن تصيد الناس.
0: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن، فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
3: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
0: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
1: أريد، فاشفى.
0: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى:
1: لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وأره نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
0: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم. لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم، وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش، وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
1: يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
0: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
4: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
0: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
1: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
0: ثم قال للمشلول:
1: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
0: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله. فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
5: رأينا اليوم عجائب.
0: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
1: اتبعني.
0: فترك كل شيء وقام وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
6: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
0: فأجابهم عيسى:
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
0: وقالوا له:
7: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
0: فقال عيسى لهم:
1: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.
8: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم، وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر .com.
0: لوقا الأصحاح الثاني. وفي تلك الأيام أصدر القيصر أغسطس مرسوما بإحصاء كل سكان الإمبراطورية، كان هذا هو أول إحصاء، وقد تم لما كان كيرينيوس حاكما على سوريا. فذهب كل واحد إلى بلدته ليسجل هناك، ويوسف أيضا صعد من مدينة الناصرة في الجليل إلى بيت لحم مدينة داود التي في منطقة يهوذا، لأنه كان من بيت داود وعائلته، وذلك لكي يسجل هناك مع مريم خطيبته وهي حبلى. وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد، فولدت ابنها البكر ولفته في قطعة من القماش وأنامته في معلف للبهائم، لأنه لم يكن لهما مكان في الفندق. وكان في نفس المنطقة رعاة يبيتون في الحقول ويتناوبون حراسة قطيعهم في الليل. فظهر لهم ملاك وأضاء جلال الله حولهم فخافوا جدا. فقال لهم الملاك:
9: لا تخافوا، فأنا أبشركم بخبر يفرح كل الناس جدا. اليوم ولد لكم منقذ في مدينة داود، هو المسيح مولانا. وهذه علامة لكم، أنكم تجدون طفلا ملفوفا في قطعة من القماش ونائما في معلف.
0: وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السمائي يسبحون الله ويقولون:
10: الجلال لله في الأعالي والسلام في الأرض لمن رضي عنه من الناس.
0: ولما تركتهم الملائكة ورجعت إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض:
11: تعالوا نذهب إلى بيت لحم ونرى هذا الأمر الذي حدث والذي أخبرنا به الله.
0: فذهبوا بسرعة ووجدوا مريم ويوسف والطفل نائما في المعلف. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الطفل، وكل من سمع تعجب مما قاله الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ كل هذا وتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يسبحون الله ويحمدونه على كل ما سمعوه ورأوه، لأن كل شيء كان كما قال الملاك لهم. وفي اليوم الثامن حان وقت ختانه، ودعوه عيسى، وذلك كما دعاه الملاك قبل ما حبلت به مريم. ولما حان وقت تطهيرهما حسب شريعة موسى، أخذه يوسف ومريم إلى القدس لكي يقدماه إلى الله، فقد ورد في التوراة:
12: إن كل ابن بكر يجب أن يكرس لله.
0: وأيضا لكي يقدم ضحية كما ورد في التوراة:
12: يمامتين أو حمامتين صغيرتين.
0: وكان في القدس رجل صالح وتقي اسمه سمعان ينتظر مجيء من سيعزي بني إسرائيل، وكان الروح القدوس عليه، فأوحى إليه إنه لن يموت إلا بعدما يرى أولا المسيح الذي يرسله الله. فذهب إلى بيت الله منقادا بالروح، ولما دخل الأبوان ومعهما الطفل عيسى ليعملا له ما فرضته الشريعة، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال:
6: يا رب، الآن أطلق عبدك بسلام كما وعدت، لأني بعيني رأيت المنقذ الذي من عندك، الذي أعددته ليراه كل الناس، هو نور لهداية الأمم وإكرام لشعبك بني إسرائيل.
0: وكان أبوه وأمه يتعجبان من الكلام الذي قيل عنه. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه:
6: هذا الطفل سيكون السبب في سقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل، ويكون آية يرفضونها، فتنكشف أفكار ونيات كثيرين، وأنت أيضا ينفذ سيف في قلبك.
0: وكانت هناك نبية هي حنة بنت فنوئيل من قبيلة أشير، وهي كبيرة السن، فبعد زواجها عاشت مع رجلها 7 سنين ثم ترملت، وفي ذلك الوقت كان عمرها 84 سنة، وكانت لا تترك بيت الله، بل تعبد الله ليلا ونهارا بالصوم والصلاة. ففي نفس تلك اللحظة تقدمت إليهم وأخذت تسبح الله، وتحدثت عن الطفل مع جميع الذين كانوا ينتظرون تحرير مدينة القدس. ولما أتم يوسف ومريم كل ما تفرضه شريعة الله، رجعوا إلى الجليل إلى بلدتهم الناصرة، وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان إلى القدس كل سنة في عيد الفصح، ولما كان عمره 12 سنة ذهبوا إلى العيد كالعادة. ولما انتهت أيام العيد ورجع أبواه، بقي الصبي عيسى في القدس وهما لا يعلمان، بل كانا يظنان إنه في جماعة المسافرين. فسافرا طوال اليوم، ثم أخذا يبحثان عنه بين الأقارب والمعارف، ولما لم يجداه رجعا إلى القدس يبحثان عنه، وبعد 3 أيام وجداه في بيت الله جالسا بين علماء الدين يستمع إليهم ويطرح عليهم الأسئلة. وكل الذين سمعوه تعجبوا من فهمه وأجوبته، فلما رآه أبواه اندهشا، وقالت له أمه:
5: يا ابني، لماذا فعلت بنا هذا؟ أبوك وأنا ظللنا نبحث عنك ونحن في غلق شديد.
0: فقال لهما:
13: ولماذا تبحثان عني؟ ألا تعلمان أني يجب أن أكون في بيت أبي؟
0: فلم يفهما ما قاله لهما، ثم ذهبا معهما ورجع إلى الناصرة، وكان مطيعا لهما. وكانت أمه تحفظ كل هذه الأمور في قلبها. وكان عيسى ينمو في الحكمة والقامة، ويزيد رضا الله والناس عليه.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: مرقس الأصحاح الثامن. بعد ذلك اجتمع أيضا جمهور كثير ولم يكن معهم شيئا ليأكلوا، فنادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: أنا أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، فإن صرفتهم إلى ديارهم جائعين يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق، لأن بعضهم جاء من بعيد.
1: فأجابه تلاميذه:
3: كيف يمكن لأي واحد أن يشبع هؤلاء بالخبز هنا في هذه الصحراء؟
1: فسألهم:
2: كم رغيفا عندكم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغيفة 7 وشكر الله وقسم وأعطى تلاميذه لكي يوزعوا على الناس، فوزعوها. وكان معهم أيضا قليل من صغار السمك، فباركها عيسى وأمر تلاميذه أن يوزعوها أيضا، فأكل الناس حتى شبعوا. ثم رفع التلاميذ ما فضل من الكسر 7 سلال، وكان الذين أكلوا 4000. ثم بعد ذلك صرفهم عيسى وركب القارب مع تلاميذه وجاء إلى منطقة دلمانوتا. وجاء الفريسيون وأخذوا يجادلون عيسى، فطلبوا منه آية من السماء ليختبروه، فتنهد من الأعماق وقال:
2: لماذا يطلب هذا الشعب آية؟ أقول لكم الحق، لن يعطى هذا الشعب آية.
1: ثم تركهم ورجع إلى القارب وراح إلى الشاطئ الآخر، ونسي التلاميذ أن يأخذوا معهم خبزا، فلم يكن معهم في القارب إلا رغيف واحد. وأوصاهم عيسى وقال:
2: انتبهوا، احترسوا من خمير الفريسيين وخمير الملك هيرودس.
1: فقالوا فيما بينهم:
3: لا خبز معنا.
1: فعرف عيسى وقال لهم:
2: لماذا تقولون فيما بينكم إنه ليس معكم خبز؟ هل لحد الآن لا تفهمون ولا تعرفون؟ هل قلوبكم مقفلة؟ هل لكم عيون لا ترى وآذان لا تسمع؟ ألا تذكرون لما قسمت الأرغفة 5 للـ5000؟ كم قفة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
5: 12.
2: ولما قسمت الأرغفة 7 للـ4000، كم سلة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فقال لهم:
2: وما زلتم لا تفهمون؟
1: وجاءوا إلى قرية بيت صيدا، فأحضروا له رجلا أعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية، ثم بثق في عينيه ووضع يديه عليه وسأله:
2: هل ترى أي شيء؟
1: فنظر وقال:
5: أرى الناس مثل أشجار تمشي.
1: فوضع عيسى يديه على عيني الرجل مرة أخرى، فلما فتح الرجل عينيه ونظر أصبح صحيحا يرى كل شيء بوضوح. فأرسله إلى داره وقال له:
2: لا تذهب إلى القرية.
1: وذهب عيسى وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليب، وفي الطريق سأل تلاميذه:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فقالوا:
3: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
4: والبعض الآخر يقول إنك واحد من الأنبياء.
1: فسألهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: فأجابه بطرس:
6: أنت هو المسيح.
1: فحذرهم من أن يقولوا لأحد عنه، وبدأ يعلمهم أن الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل، ثم بعد 3 أيام يقوم حيا. وتحدث في هذا الموضوع بكل صراحة، فأخذه بطرس على جانب وبدأ يعاتبه، لكنه التفت ورأى تلاميذه ووبخ بطرس وقال:
2: ابعد عني يا شيطان، أنت تفكر كالبشر وليس كما يفكر الله،
1: ثم دعا الجمهور مع تلاميذه وقال لهم:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن ينقذ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي وفي سبيل رسالة الإنجيل فإنه ينقذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه ضيع نفسه؟ وماذا يمكن أن يقدم الإنسان فدية عن نفسه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي أمام هذا الشعب الفاسق الشرير، يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلال أبيه مع الملائكة الأطهار.

0: راديو سمر، أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: الأصحاح 28. وبعد انتهاء السبت ومع طلوع فجر يوم الأحد، راحت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وفجأة حدث زلزال شديد لأن ملاكا نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر وجلس عليه، وكان منظره مثل البرق وثوبه أبيض مثل الثلج، فارتعد الحراس من الخوف وصاروا كالموتى. فقال الملاك للمرأتين:
2: لا تخافا، أنا عارف أنكما تبحثان عن عيسى الذي صلبوه، هو ليس هنا لأنه غاما كما غالا. تعاليا وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه، اذهبا بسرعة واخبرا تلاميذه أنه غام من الموت وهو يسبقكم إلى الجليل، فهناك ترونه. أنا الآن بلغتكم الرسالة.
1: فتركت المرأتان القبر بسرعة وهما في خوف وفي فرح عظيم، وكانتا تجريان لتبشر التلاميذ. وفجأة قابلهما عيسى وقال:
3: سلام.
1: فتقدمتا وأمسكتا قدميه وسجدتا له. فقال لهما عيسى:
3: لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، فهناك يرونني.
1: وبينما هما في الطريق، ذهب بعض الحراس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الأحبار بكل ما حدث. فاجتمع رؤساء الأحبار مع الشيوخ ودبروا خطة، فأعطوا الحراس مبلغا كبيرا من المال وقالوا لهم:
4: قولوا جاء تلاميذه في الليل وسرقوه ونحن نائمون، وإذا سمع الحاكم هذا الكلام نرضيه ونرد الأذى عنكم.
1: فأخذوا المال وفعلوا كما قالوا لهم، فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم. وذهب التلاميذ 11 إلى الجليل، إلى الجبل الذي أخبرهم عيسى أن يذهبوا إليه. فلما رأوه سجدوا له، لكن البعض منهم شك. فاقترب عيسى وكلمهم وقال:
3: كل سلطة في السماء والأرض أعطيت لي، اذهبوا وتلمزوا كل الشعوب وغطسوهم باسم الآب والابن والروح القدوس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان.
5: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريت. وكلم الرب موسى قائلا، تعالوا نسمع ربنا قال لموسى شنو. وبيتكلم كمان في أصحاح 15 عن ترنيمة موسى ومريم في سفر الخروج. يعني نقطتين في غاية الأهمية وكبيرة جدا جدا، وبتعلمنا الكثير.

كفالة 14 من كتاب متعداي دي ملت هاجي الكفالة اللي متناجي إسرائيليين من إيدي لمصريين ومن نجي شوم كمسلهما كفيل لبحر ويبوس وديتو ومتعداي إسرائيليين كمسلهما ترقى مصريين ولا جيوشوم ولا فرسانوم وقساوت لبفرعون ومتمجاد ربي ودديتو ومستنكراتو قل إسرائيليين لوديا الدنيا كلها قلت رأيها وقلت اسمعها كم ودا كم سلهوما لمصريين أسر إسرائيليين كم قبقوا وقل بلوسوم كم حزو ومنات ولا طلوقوم كم التعسيوم ولقد منق النركب يكون دبيلو بزح جيوش ومركبات وفرسان أسروم كم قبقوا لكن ربكم هالك يوم انري وتلو كله متمجاد ربي وقدرته تترينه. أوكي.

كفالة الأربع وحرر ربي إقل موسى بإليو إقل ولاد إسرائيل إقل عقبلو وجفر فام الحيروس إقل لتأكبو حب الروم فنج مجدل ولا بحر مباشر مطور بعل سفوم جفر بحر إقل تقيمو هلكم بلوم فرعون انتم اتبع دوبت انبل مرتعيت اتارد تانقوقه ليكم ولا بادوبت كالكالتكم اقل مسلوتو ولي فرعون اقل ازنعتو واسركم اقل اقباتو لكن انا اقل نفشي حبن اقل اكسبتو ابقى بي دمار فرعون وكل ديشو والمصريين انا رب لدائم كمانا اقل امروتو كلا إسرائيليين كم سليه ودو وفرعون ملك مصر دولة الإسرائيليين حربوا سمعة رأيوا ورأي طروا بلستهم وبيلوا ميت الإله ودينا أولاد إسرائيل من خدمتنا أرهينا ففرعون مركباتو اتأفروسو تالقة وديش ناس أباكو وسسمئت من سنيات مركباتو ناس أباكو وكل مركبات مصر حتى كمثل ميرحايا وربي لفرعون ملك مصر أزنع أسك ولاد إسرائيل عدهاز عدا عند فقرو عرورة كلا مصريين عروروهم بكل مركبات فرعون وفرسانو وديشو جفر بحر قروب فام الحيروس كاريا من انتم قبال بعل سفون وفرعون دول شاقا ولاد إسرائيل بل أبلو كلا مصريين اندلت عروروهم رأو وسن فرهو وتربي وعو وإقل موسى بيلو ميت الإله وديكنا ومن مصر أفقركنا جل مصر عقبس أنا اتلا بادوبت إقل نيموت أمزاكنا ديب مصر لمصريين نقدم حدا قنايم بيلاكا من موت اتبادوبت كدمتهم تتفضل كموسى بيليوم إيتفرهو سبتو ويوم منغف ربي قرحو إلو مصريين للوم تر أهليكم حق يوم إقديمة إقلت رأوهم إيكو ربي إتعكانكم لحرب وانتم كريت يترفعو وربي إقل موسى بيليو جلمي تتحسب إنه ليكا إقل ولاد إسرائيل إقل لقعزو حبرهم مراكا رفع ويديكا رأسا بحر مدد وسطر ولاد إسرائيل إقل بحر لحلفو اتأرد الزفت البابا مصريين إقل عزنعتو سببو إقل لعروكمتو وإبدأ مروت فرعون وكل ديشو ومركباتو وفرسانو حبن إقل إكسب لمصريين أنا ربي لدائم كمانا إقل أمرو وان إبدأ مروت فرعون ومركباتو وفرسانو حبن إكسب وحرم ملاك ربي لقدم ديش إسرائيل سافر على قد حر حرق رقا وعامده دبنامه مرحروم حرق رقا وفنجا معسكر مصر ومعسكر إسرائيل قبقى من قصلالي لدبنا السمت أورو سلمت أمسات وتا سمت لبعيد برهت أبرهت على كلوت فريق لالي بجديدة يتكاربو وموسى إديهو مادة رأس بحر وتا لاليلها إبريم ربي بشمال مفقار صحاي ترود لبحر سطرة ويتمقبا أرض الزفت أفقرة وولاد إسرائيل ابكى بالدبحر بأرض الزفت حلفو وصريف ماي دمانوم وقلبوم على ولا مصريين تعروروهم وضربوم دي ببحر دقحو مثل كل أفروس فرعون ومركباتو وفرسانو وقدم فكاك ربي من عمود دبنا بلبلاي ديشة مصريين شبة وربك يوم وكفرات مركباتهم أطوال لك سببه سوغوت كبد يوم ولا مصريين بيلو لإسرائيليين نتحاقل جل ربي نتعكانهم بدنا لحرب هلا وحرر ربي إقل موسى بيليو إديكر السبحر مدد لما يحرق العقبل إتا مصريين وإتا مركباتهم وإتا فرسانهم كموسى سبح مدر إدور السبحر مادة كلا بحر اتأكانا عقبلت والتمصريين لشانكتا لهربع لو وربي أسكا كبدة بحر شالهتا يوم لماي حر عيرة ولا مركبات ولا فرسان وديش فرعون ابتمامو
لاسكا بحارت على وريوم شمع أوروت إبحيايو إيترفا منو ولاد إسرائيل لاتا كبدا بحر بأرض الزفت حلفو ولا ماياتات سريف الدمانوم واتقلبوم قبأت وكأن تعمل لها ربي الإسرائيليين منا إيديا مصريين التقرة وقنيز مصريين التنقيب شود حيث ننتا رأوا والإسرائيليين دولة لدقب رؤوي لربي لمصريين كارحة برأو لشعب ربي فرها وإب ربي وإب موسى قبرو واسقه

0: الكفاية اللي ديبو ربي الإسرائيليين كم أنقفا إن ريه من مصريين ومن جنودهم وهتهم كم عروهم وقل حروبهم كم حزو وقل بلوسهم ومن بفقيرهم ومتحرر منهم كم حرقوا وقل بلوسهم وقل قبورهم سبت حزو اللي أجل مودو هتهم أكبرهم سبت علو لشق أقلهم ومدنهم لبنوا العلو كل شقل ديبهم ديبهم كروي العلا ومن بليهم حبت قليدو كم يقدروا دي كل شقلهم للعتمدة دي بوم لعلو كم توما إن رأي كتعسو حنا لو ديناه شكفتو لمصريين قل فكري على قلوم وقلت حرري على قلوم اتقبرنات مسنة قل مبرو وقلت نفع بوم وقدمتهم منا قلنا استغني ينقدرن دبيلو هاقو حقو التعسو مراقبوهم وجنودهم نسو وأسرهم قبقو وقل بلوسهم وقل قبورهم بقصب تجقطوهم قل بلوسهم سبت حزو بمركبات وجنود عروم قتل من ري إذا ربي من ري كم سلهما سنعلب فرعون ري فرعون لب الأصنع ومن سنعلى لب ربي معجزاتكم ودا وتوك إدرايكم تو قدرتكم عرأة كب قبي سنع فرعون ربي لتمجد ومعجزات ودي ويديه لرئي وسديتو قل شعبو كم سلهما للتكبر وللعاندو كم للدمر إقل لرئي إلا ودا كب قبي سنع فرعون ربي لتمجد كم سلهما شعب إسرائيل إذا رب لرئي وسديتو وقدرتو كالإسرائيليين قل حرب دول يام لي على وسلاح لي على قلوم لو مصريين بمراقبوم وجيوشهم كم عروهم هتوم أسك ربي تارحو وتدعو وتحزو ربي إن سديوم وإند الأنقفوم وإند سمعوم كم سلهما قدرتو إند لرئيوم ومعجزات إند ودي إن رئيو كالإسرائيليين دول قلت عد لبحر دول قلت عدو رب لبحرت كلكم كفلة ودي بأردي بست كم حلفو ولا بحركم عبطرة قلوم ومعجزته انري والإسرائيليين أصروم دول قبقو لا بحر كم تلطماتهم وكم ترقو ما انري كديب إلا قدرة ربي قل رئيون وديا وبإلا بقبيك اللال قل موسى إديه كرفع لبلو كل إديه دول رفع أو لموراه دول رفع إديه كرفع مورا كرفع وديه كمدد رأس بحر لبلو انري كب إلا برفع مورا وبمديد إيدي لا بحرت كلا تتكفل كلا إسرائيليين لتعدو مقبى بحر تيابس والإسرائيليين من كلا لجهة لماي رقحهم وطرقو انريهم ولا مصريين طرقو فرعون ولا مصريين اند طرقو ولا بحر من كلا لجهة اند رقحهم واند بدو وميتو انريهم كربي حيلتو أرأى كم سلهما اقلا مصريين لهالكا رب للعاند ولفرس رب الهباياق الفرعون وقل لمصريين اللي يتنفعوا با لأبدوا كرب للعاند ولا لتكبر ولب للأصنع كم بدي ومن عقاب ربي كم يلحلف لارين نديب اللي كفالي كم سلهما لجهتا مصريين سلمت انريا ولا جهتا إسرائيليين بارهت وموسى إديه كم مدر السبحر لبحرت كلكم كفلا وعاسفتكم مزت ولا ماي التإسرائيليين كم شللا وكم عم يوم وكم ترقوا إن ريه كل معجزات عبايته بحر يلتكفل لكن رب لودياته إلا وتوم لبحر الأمور وديم مسلوم لعلا اتكل كفور رياميكو لكن إلا معجزة ربك إدرايكم تو كما معجزات لبدير لوديا والعقاب لبدير لتعاقب على فرعون ومن كل اللي ما اترب لي عقبلا اللي ما عقاب حقو عصر عقاب لبدير رئيناهم عصر قبلة كروتو وقدر اللي لعنا عصر حتي قلب عصر حتي إقاب ليل حلف إقاب وبماي لقبقى وبترك إنري وهتوم لموتا موتا ولا ما ترفى فودتكم عمتوم ولا ودكم سأنو وكم هالكو إنري كم سلهما الإسرائيليين أسك أرد لربو عدي يوم أبو أسككم تعدو ومن قبر النت بحديث ربي كم أفقر يوم
1: وكم حرر يوم إنري
0: كديب الكفال اللي ربي ويدياي مستنكرات ومعجزات ومحرراي وقل الإسرائيليين بدير دليل لقب أقلوم وميرحاي أزيهني لدافع التوم ولأنقفهم ولأبايوم للهالك هتو اتعكانهم للحارب محرباين عيوم لقبا وهتو كيدراي كله كم قبا كيدراي كله كم تون ري كم سلهما موسى اندشارك ريو أبا وديهو انمدد وموراهو اندرافع ريو كموراك رفع وديه كم يدد رأس بحر لبلو كتو ابني شارك لكن لمعجزة لوديه منتو ربيتو لكن كل وقت ربي مشاركة آدمي سبت الحزي لآدمي ترتو قل التلهي وواجبو قل القنز وبقال الله لتلك الدرق اللي دي كإيديكم وراهو رفعه ودي هما الدان ريو موسى لكن رب البحر اتكلا كفلا كموسى موراهن دي رفي وديهن دي مدد رب البحر اتكلا قل كفل وقدر على لكن لقل موديا موسى قل شارك سبت حزا كموسى ما قدرت قل لي دي كلامورا اللي تنفي حتى قدرت العلبة اقل رفي وديهن مدد وربي لعبي لعبي ودي ولا ليلة ولا يتقدر وقدم إلا اللي رأوا معجزة كفيل البحر ولا بحر اتكلا دا كفلا اتيبوس كملت عدو وديتو ولجنود دا مصريين ولا مراكبهم عند تحلك انري كل معجزة الله ربكم كيد رايتو اقل ارئي كمسلهو مرحمتو اقل شعبو وفتيو قلوم اقل ارئي وتو قدوسكم تو كمسلهو ما كيد رايكم تو وكل لقدر معجزات لودي قدم الله آدم الإي ودايا بحرت كل كفلت طبيعة ديبا عند الدخلة معجزة قدم الله ليتريت معجزة ودين ريو كل معجزة الله كفيل لبحر تتبحل.

بكفالة سر أربع من ري ربي قصاوت لفرعون بلتنا فا وزن عل ولبكم عزناكم تربكم يا عقبلا ولا قدرات لا رأي كلها ولا معجزاتكم يا عجبتو ولبكم عزنا وكم عاندة بعنا دتنا فا قدرته ومعجزاته أرى كل مصريين الإسرائيليين لعرن ريو والإسرائيليين قروب من مصريين قروب بحر آتيا معلو كل ربي المودية كم شرك قلهم إقلمي فرعون لبازنا ورب لك عادر قل عاندة ولا مصريين من دل التعسو مثل فرعون الريوم الإسرائيليين قلنا طلقومي على قلنا انبل أكبر قلنا مبري نقدر كل شا قلنا دي بحارس القبا ودي بنا القبا ولا قبا ودنا لبنو كله دي كل شا قل دي بملا نعتمد قلنا طلقومي على قلنا اندبي لول التحسن الريوم ككل المعجزات والعلامات رب لا وديا والعقاب لدي مصر ودي فرعون لا تكرى كل بيات تعزو كأزيمة قل قبورهم جربوا مراد ربي قروم لكن تحرير على شعب إسرائيلي قل تحرر هذا حديث ربي قل دنيا كلها يدرايكم تو أرأى ابمي بأنقفوتا إسرائيليين من أبايهم ومن جيكتايهم ومن متكبرايهم وربي ستاتو الأتم من ريو ابقبي معجزة وتميتا كفيل لبحرت كله كلا إسرائيليين لقل حرروم لحزا لبحرت كله كفل قلوم ولا تعدوا دي مدريبوس مقب بحر ولا إسرائيليين ولا مصريين إلا دوروا قل عروهم جربوا كتركوا انريو اللي ربي قدرته للعديبة معجزات كتيب اللي كتاب كتيب اللي كفال اللي ربي كيد رايكم تو وأورق الفللو كم يقدر ورب للعانت كم لهلك ورب لطيع وتل التنكب كم لتنسر لرئينا كتيب اللي من رئي مراد ربي كم حرراي ومنقفاي قل إسرائيليين

من كتاب متعداي دي ملت هاجي نشيدة ناي سرقل وناي نصر دي بلت هاجي لشعب نشد ومبلس وملبل دي ملت هاجي لشعب عندنا نشد نشيدة لنا يوم ربي فرعون ولا جيشو ولا فرسانو دي ببحر أترك يوم ودي بتلقفه وعزة وارقة كم سلهومة ربي نجينا وإحنا قلنا مدح وقلنا نشكر وقلنا نشد وفرعون ولا مركباته ولا أبطاله ولا جنوده دي ببحر تركه ولا قادة تجيشه دي ببحر قايح كم يعلو قبو ولا ماي شم يوم تركه ودمره لبلنا كم سليهما كم سليهما ربك كيدرايتو إديه كيدريتا ودديتو لمعجزيت ولا مستنكريت أرينا اندبيلا لتهاجي ودي بعد ما هني لشعب احتجاج اندودي انريو كا لشعب اند الحمد نسمعو ابحتي وبكالي تهني احتجاج اندودي كا آدمي كل وقت لفضل الله قبا قلوما من ما الحمد وان ما شكر دول حتى هني اند الترسع انريو وما يكم حق لو اند احتجاج ودو بسمي قد تهال كان نصرف قر كان وقن بديت وقن هلكتو وصم أنا وقن هلكتو اندبيلو موسى اند الاتعسو واند وقلو اند الاتقال له انريو وموسى أسك ربي إن شكي وتند طري وكل قضاياه أسكن درافي إن ريو.

كفالة سحمس لما ادت لها موسى وولاد إسرائيل إلا حلاية حلو إجر ربي رب حلي جل وقول وجليل قبا ولا فرس ولا مسعنايو أسكى بحر أشكى يوم ربي حيلكي وحلايكيتو جل من قفوية قبا ربي يبقى بأتو حمدو هتو رب أبوية جل قا حبنو ربي ما دافع عيناتو وسميتو ربي لدائمتا مركبات فرعون وديشو أسكى بحر أشكى يوم حايسام ميرحت فرعون دي بحر كايح تارقو لماياتات لقوري شمتتم كم سليمان قزم قوري تنفو وربي جريتك ترود وقيد رايتو وربي جريتك لأباي قرادم ابقد جلالك لقاوموك كنافل كادبكت ندي ككم كنجع لحاش الشوم ابقد تنفسوتك لماياتات كم كمت لماياتات لتهازف كمسل حيطت بدرت ومياتات قوري مقبة بحر جمدت لاباي بيلا اتعرو ريوم وعربهم للسلب اكافل وسني اتقب منه سيفية حرت ويدية تأفني يوم لكن نفكت في ركة تلا بحر شمتهم ككم رصاص ديب مياتات لواجدت تركشو ورب منا آلهت أي لسانك من لتعادلك انت جليل لقدوس انت قوي اتمحشمك ووادي عجائب ما انك مدتك كلمدر وحتى يوم ابرحمتك لشعب ليلو تحيقيك قود ابدكبك اسك مسكنك لقدوس وجههم ولأمم قلت تسمع وقلت رقاقته وشعب فلسطين حركت إقل تزبطوتو ومارا أدوم إقل لدنقزوتو وميرحت مواب فجع إقل لنسونتو وشعب كنعان إقل لمككتو رعب ورجاف إقل لتكررتومتو وبحيلت جريتك كم إيمان أمبالكوس إقل لقبوتو أسك شعبك لتعدي وربي أسك شعبك لألو فديك لحلف إقل تمزوم وتدبر ميراسك إقل تبقلومتو وربي لأكان لمسكنك وديكها ومولاي لمقدس لديك نتكيو ربي إقل ديما دمين ملك ودولة أفروس فرعون ومركباتو وفرسانو أتو ربي ماياتات بحر بلساتهم ولاد إسرائيل لاتا كبد بحر اتأردت زافت هيررو وحر مريم حتهارون لنبيت لدلوك اتديها نسأت وكلا لأنس ابدلاليك وسسعيد تلاياها مريم رفعت إلن اقربي حلايا جل وقول وجليل قبأ

لفرس ولمزعنايو أسك بحر أشكت يوم وحرم موسى لإسرائيليين من بحر قايح أقعزة وسك بادوبة شور وجهابهم وماي اندي ركبو التبادوبة سلس عمعل سافرو ومارة وان بسحو مايا قلستو يقدرو بسببا مرو جلاب الليتو لمارة سميت كلا شعب موسى تراكمو مي اقل نستيتو اندي البلو حريتان موسى اتربي وعاه وربي اكاير ايو وموسى ديب ماي لكفيو ولا ماي كره وبردو اتاهو ربي اتشعب فريدت وشريعت فرده واتمت حنا يوم وبيلا اقل كرن ربي مولايتا ازن من كره وهتو حق للرئيو من وده ووسياتو من طيع وكل فرايدو من تحقق ابعدر من عدار المصريين التقاي الكوبا اقل التقاي لكايكو جلا انا ربنا الشي شيف يايكا انا وحقوه إليم لعسر كلي عينت وسبعة نقلت على يتبزحو وإتاهم ربع عيون كيمو

دي بالكفالة اللي نشيد ناموسا والإسرائيليين نسمع النشيد اللي من نشيدته علاقة أبا بنصر الإسرائيليين وحلاكة جنود لعروم ولا فرسان ولا ركبانه والتبحر طريقهم لتهاجه وهتو كم نشيدت لتهاجه كفالته دي من تهاجه دي برب لوديا معجزت وكفل البحر وانقفوت إسرائيليين وهالكوت مصريين لتهاجه ورب لوديو كفل إسرائيليين ولا فروسهم ولا فرسانهم دي ببحركم ترقوا ودي بكم موتوا وكم هلكوا لرئينا والإسرائيليين وموسى مثل رب الحمدو ونشيدت نسجو ونشيدت عندنا عند البلو انريوم لا نشيدت الله لا انشدوا هتا نشيدت ناي نصر وناي سرقلتا وتودديت ربي لمستنكريت لتهاجي كفالتو وكفو ديب كم ترقوا وديب قوركم واتقوا وكم هلكوا لتهاجي دي من تهاجي اللي دي بطريقة جنود ولا فرسان ولا أفروس ولا مراكب لعريتهم كلا تركت والهلكت دي بلتهاجي كم سلهما منقفوهم كفكم منقفيهم ربكم منقفايهم طول وقلت حمدكم بو اندبيلو الحمود وشكورو كنشيدت ناي نصر وناي سرقل لتبل الكتاب اللي كفال اللي كتو ربي لكيدراي لمسلوم العلا سيفكم حرطة وكم هالك يوم كم سلهما الإسرائيليين كم أنقفاوكم نجا يوم ولا مصريين لقل قبورهم ولا قل بلوسهم لجربوكم هالك وهتو قدوس وجليلكم تو وحمدكم تتوجبوا ووديعي مستنكرات ومعجزاتكم تو وبمديد إديه إقلوم وسديه إقلوم برحمته إقل شعبه الإسرائيليين كم نقفوا وكم نتنجوا من قبرنات ومن مجاكات كم سلهما من سبطو ومن قتيل لقل قطولهم لعروم ربكم أنقفوا يوم ومعجزتكم عرقا وأبجتهم كم أبدا وكم أتركا لتهاجوا كهتهم لأبجتهم لقراهم لعلو لمصريين لمرحر لعروم كدرايكم تو وكم أرأيهم وكم فليهم كم سلهما قدمهم لعلو لكنعانيين لسب لبحرب لتأمروا ومحربة لعلو قدرتو كم عرقا كم سلهما الإسرائيليين دي بقل لتنقبوا ودي بقل لتوكلوا كتو كم سيديا يوم وناصرا يوم ومسرقلا يوم دي مدمين مسلوم لقبي كمن أبا يوم لقراهم لعر يوم ولديش مصريين وفرعون ولبوت كله اندل أنا قفهم كم سلهما قل قدميهم لهلو لكنعانيين لسب حرب قلومكم الحزر وقلوم وكم سلهما قل إسرائيليين قلت حاطر وسمناكم أنا مسلكم هليكو أنا كيدراي أنا لبحرت كفل دي بطبيعة الدخل قدم اللي تريد ودي أنا مسلكم أنا بقدركي مير حايكم أنا كم سلهما سيم دايكم وناس رايكم ومسرق لايكم أنا اندبي ليوم كتوم حمدكم بلسو ولا نشيدة الله كم أنشدو انري نشيدة نصر تتبهل كحمدك الربي وتحليلة قلو لأنشدوا كتا نشيدة ناي نصر وناي سرقل كم سلهما نشيدة ناي حمدك الربي واعتراف بوددديتو وبمعجزاتو لمستنكريت وتون كم نصر يوم كم سلهما أبجتوم كم هالكا وكم بدو وكم ترقو كلو الدايو اند الحمدو وبا معجزاتو اند لتفكرو واند الاستدممو انريو إلا نشيدة الله وددديت ربي ومعجزاتو للاعترف ديبا وللتفكر ديبا وللتعجب ديبا كم سلهما للحمودو التا والعبودو التا نشيدة التا وتكالي من ردي بالكفال اللي اند الحمد علو كالي هني هتوم اند لتقلبو وإن دفره ولإيمان لنا يوم إن دل الزعزع وإن دلاوزه إن ريو ككل أجابين ري لشعب رب إن دل حمد عري تاني إن دفره وإن دل ترسع إن ريو كل دربي لسديتهم إن دل ترسع إن ريو كديب امتحان دول وقت قو إن دفره وإن دل التعسو ورب لوده يوم قلو ورب لوده يقلوم إن دل ترسع إن ريو

حبونا ما تنسيت من كفال 10/4 و10/5 بسمرت وفايدة فاقرام انتم من نتمنى أسك بكفال بعدنا قبلكم دحن سنحو.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور نمو الأطفال، ودي الحلقة الثانية.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كاني.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-79-56-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الله يعلن أسراره للبسطاء.

0: ازيكم يا شباب؟
1: مرحبا سمعان،
0: يا اخي مشتاق لكم شديد.
2: كويس صحتك
0: ايناس؟
1: هلا احنا كيف يا سمعان؟
2: الحمد لله ايناس، عليك طيبه.
3: الحمد لله نشكر ربنا.
0: امورك يا اخي ناس؟
1: الحمد لله انا تمام. هيثم كيف
0: حالك؟ انا لما نكون معاكم وندرس كلمه ربنا ونتفاكر فيها ونصلي مع بعض، حاجه سمحه شديد.
2: ايوه صح،
3: جميله فعلا صراحه. وبعدين لانه ذات المواضيع اليامات دي شيقه، قعدنا ذاته بيجي جميل.
0: Yeah.
3: وفي بعض الحاجات الجميلة يعني
0: الله كل مرة بيورينا حاجة جديدة،
3: بيورينا لنا وبيورينا السر وبيورينا الحاجات المهمة اللي بتخص ملكوت وكلام زي كده. فالكتاب المقدس يعني فعلا نافع للتعليم والتوبيخ،
1: الحمد لله.
3: عشان كده بننتظر بالشوق، يعني بننتظر بالحيل زي ما بقول، عشان الله يكلمنا أو نسمع.
1: طيب يا جماعة، عشان نحل قعدتنا دي، رأيكم شنو نقرأ من نص من الإنجيل زي ما دونوا الحواري لقة؟ النص ده موجود في الفصل العاشر والآيات من 21 لحدود 24.
3: جميل.
0: أنت مجهزة لنا نص؟
1: أيوة
0: يا أخي، ما بتقصر
1: يا سلام. النص ده سمح على فكرة ومليان
4: كده. أنا دي فد يعني كان ما كنت معاكم شديد كده، عيدي ولا تاني.
1: هو موجود في الإنجيل في إنجيل زي ما دونوا الحواري لقة 10. لقيتي 10؟ ويلا تعالي لحد من الآية 21 لحد 24.
4: أيوة بس لقيتي. خلاص لقيت.
1: طيب، كلمة الله بتقول: في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا حسن في نظرك. كل شيء قد سلم إلي من قبل أبي، ولا أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلنه له. ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم: على حدة، طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترونه، فإني أقول لكم إن كثيرون من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا.
3: أمين.
0: يا سلام.
4: أمين. سلام.
0: اختيار نص
3: سلام كده يوقفك،
1: عيون براها وإضنين براها،
0: حاجة
1: عيون روحية تسمع وتفهم المكنون.
0: ما أي عيون ساي.
1: أيوة.
0: وبعدين الموضوع ذاته يعني ربنا أعلن للناس البسيطين.
1: أيوة.
0: ما أي زول.
1: أيوة.
3: بالضبط.
0: يكشف للأطفال والبسطة.
1: أيوة.
4: هو في ملوك وأنبياء.
0: يتمنوا.
4: كان يتمنوا إنهم يحضروا.
1: لكن أنا بقترح يعني زي ما بنعمل كل مرة، زول يحكي لنا النص ده.
0: هاي ممكن من الشباب.
1: منو يحكي لنا يا جماعة؟
0: لو في زول جاهز ممكن أنا أحكي لكم، لو ما في زول.
4: يا سمعان انت مين ما بتعاين كده معانا انت جاي؟
1: اتفضل يا سمعان احكي لنا.
0: النص بيقول: في الساعة ديك يسوع ابتهج وفرح وقال في روحه أو في الروح: أنا بحمدك يا أيها الآب الرب بتاع السماء والأرض، لأنك انت دسيت الأمور دي عن الناس الحكمة والناس اللي بيفهموا وكشفت الحاجات دي للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه الحاجة دي في نظرك كويسة. كل حاجة اتسلمت لي من أبوي، وما في زول بيعرف الحاجة دي إلا الإبن، وما في زول عارف من الإبن إلا الأب، وما في زول عارف الأب إلا الإبن. والزول الدائرة الإبن أو الإبن إنه يعلي له.
1: أيوة.
0: بعد ذاك المسيح التفت لتلاميذه وقال لهم: طوبى، يا بخت العيون اللي بتشوف
1: الناس اللي ما شايفينه.
0: أيوة، بخت العيون اللي بتشوف الحاجة اللي انتوا بتشوفوها.
3: بالضبط.
0: كويس. وأنا بقول لكم إنه كتار من الأنبياء والملوك كانوا بيتمنوا يشوفوا الحاجة اللي انتوا بتشوفوها لكن ما شافوها، وإنه يسمعوا اللي انتوا بتسمعوه لكنهم ما سمعوا.
3: يا سلام.
0: بس كان بيتكلم لهم ببساطة.
3: شكرا.
0: بسيطة.
1: شكرا.
3: نقاط السمحة
0: اللي وفقت فيه.
1: أمين. لا لا موفقة. هنا في حاجة صغيرة بس أنا كنت دارة أقولها. أن إحنا هنا لما نجي نعاين للنص ده، النص ده مكتوب باللغة القديمة، اللغة العبرية القديمة. فلما يقول ما في زول بيعرف الآب إلا الإبن، قاصد ما في زول بيعرف الله السماوي إلا يسوع المسيح. لما يقول ابن ما قاصد به أي يعني جنى
0: ولد زي...
1: لا لا لا لا قاصد الطلع من عنده، لأنه إحنا بنؤمن إنه الله هو الله الآب، منه يسوع المسيح انبثق جانا. زي مثلا لما أقول أنت ابن النيل، أنت ابن الحاج يوسف، ابن الجحفان، هل الجحفان ده أبوك؟
0: لا مو.
1: فأنت بتنتسب إليه، أنت منه، أنت أيوة. جزء من المنطقة،
0: لأنه المسيح هو به من الروح القدس.
1: أيوة أيوة. فالنقطة دي مهمة. أنا عجبتني شديد لأنه فيها تمييز محدد للزول البسيط، للزول اللي بيدو الحاجة بيقبلها زي ما هي. والنص ده ذاته بوريني إنه أنا في حاجات كتير، أمور فلسفية معقدة، مصطلحات مثقفاتية عسرة الفهم، الناس دي بتسعى تكشف بها طبيعة هذا الوجود وطبيعة هذا الحياة. بنشوفه لما الناس تقعد، لما نلقى جزء من أخواننا الملاحدة يقول لك لا وأين الكون وانبثق ومما جاء، تلقى إنه في هم فاهمين، هم ما بتقدر عليهم تقول عليهم طرش. هنا النص الكتابي قال لك حكماء وفهماء فاهمين وقارين ومثقفاتي وفلاسفة، لكن ما قدروا يوصلوا لحقيقة من الله. انت داير تشوف الله؟ هاي يقول لك داير اشوف الله. في طفل من الاطفال قال لي ابوه يا ابا وريني الله، دار ولد وحيد وجايبه بعد 13 سنه، قال لي يا ابا وريني الله. الزول ده ولده ده بريده وما ابا يرفض له طلب. فمشى لزول زاهد عابد هناك قاعد
0: عشان يوريه.
1: ايوه. قال له انت داير شنو؟ جيتني هنا في المحل البعيد ده. قال له انا ولدي طلب مني، قال لي وريني الله، داير يشوف الله. قال لي الله ما في زول بيقدر يشوفه إلا إذا تكشف له. تكشف يعني أعلن لنفسه. أعلن لنفسه يعني هو خبر عن نفسه. فالنص ده بيورينا جمال هذا الامتياز. الناس كلها قاعدين بيتكلموا، لكن واحد بس اللي بيقدر يشوف، واحد بس اللي بيقدر يشوف يدين الله بتتحرك في المشهد، واحد بس يسمع صوت الله. فهدي بتعطى لشخص بسيط متواضع روحيا، ودي بتسر قلب الله زي ما قال بداية النص. الموضوع ما بكثرة علم، الموضوع ما بكثرة قراية وكتب فلسفية إنك تصل لحقيقة الله.
0: أبداً أبداً.
1: هو الله بيعلن لنفسه لكل شخص، لكن زول يكون بسيط، ما معقد نفسيا وفلسفيا وفكريا وذهنيا ومثقفاتيا.
4: نعم.
1: زول بسيط تقول لي الله موجود هنا بيتحرك فيشوف يعلن، يقول لك فعلا، لأنه الله روح. أنت لو بتلاحظ هنا قال لك ابتهج يسوع بالروح،
0: بالروح،
1: لأنه الله كائن روحي، فأنت أداتك الروحية هي اللي بتخليك تشوف ما الحاجات اللي ما بيشوفوها الناس، وتسمع الحاجات اللي ما بيسمعوها الناس. وكمان لما حكى لنا سمعان قال يا بخت، لما قال يا بخت الناس اللي عرف ده، بختك لأنه ده امتياز، تشوف الغير مرئي، تسمع الغير مسموع للعامة. هنا في بالرغم من بساطتك لكنك أنت يا بختك مميز.
0: يا سلام. دي حاجة كويسة، لأنه باية وضحت للناس حاجة مهمة جدا في موضوع الابن. اتذكر أنه المسيح مريم ولدته بالروح القدس، يعني مريم ما عاشرت أي رجل، كانت عذراء مخطوبة ليوسف، والملاك بشرة وحبلت من الروح القدس. المسيح اعتمد بالروح القدس، والروح القدس كان يرشد في المسيح ونال قوة من الروح القدس. يعني قال في الآية وابتهج يسوع بالروح، ابتهج يسوع بالروح. دي حاجة مهمة جدا، لأن المسيح كان ممتلئا من الروح القدس.
3: جميل بصراحة. النص بيكشف حقائق مهمة جدا. يعني المسيح لما يوصف لوقا أو يتكلم على أنه يبتهج يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الأب، بيتكلم عن أبوه السماوي بي يعني بيمجده وبيسبحه على الحقيقة اللي ذكرها، وبيتكلم فيها رب السماء والأرض لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. فسر سر عظيم جدا يعني في الحتة دي. يعني الحكماء ما يفهموا، الفهماء ما يفهموا الحتة دي،
0: لكن الله يعلن أسراره
3: للأطفال. أسراره للأطفال يعني دي غلبتني، وقفتني كده وخلتني أفكر قدر شنو اللي بيفتقدوه الفهماء والحكماء موجودة عند الأطفال. فقدر شنو الله في يعني نقول العدالة بتاعته، محبته للأطفال، ولا حتى على إنه يوري السر العظيم ده ويخفيه، لكن يكون عارف منه ابنه الوحيد يسوع المسيح. ويعني دي من أجمل الحاجات اللي ممكن إحنا يعني نشوفها أو حتى نسمع عنها من من من خلال الشرح البسيط، من خلال الحاجة اللي بيقدمها لوقا لنا في الوقت في في النص ده. فزي ما بتحكي ابتهاي زي الكلام بتقول فيه مهم جدا يعني احنا نكون فاهمين النقطة الجوهرية بين الأب والابن، العلاقة القوية والأسرار العظيمة اللي انت يعني قلتها، انه اتولد ومريم حبلت من الروح القدس واتمسح بالروح القدس وارشد واتقاد بالروح القدس واعتمد بالروح القدس، كلها كده ما سهل ولا في امتياز لواحد من اي العظماء والفهماء إنه ده يحصل إلا للسيد المسيح. يعني السير ده عظيم إنه إحنا نفهمه، إحنا نعرفه كمؤمنين، ونعرف إحنا كأبناء الله إنه إحنا اللي بنعبده إله حي. ما, ما, ما, ما أي عبادة إحنا بنقدمه، ولا حتى الإعلان اللي إحنا بنعلم به إنه هو فعلا الله المتجسد القادر على كل حاجة في في الحياة بتاعتنا اللي إحنا بنعبد بها. كلام مهم، كلام كبير جدا جدا. والحتة الصعبة في 24 بيقول فإني أقول لكم إن كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا. هل إحنا المؤمنين؟ هل إحنا أبناء الله؟ هل إحنا الامتياز ده لينا إحنا؟
4: هيثم يعني تماما الكلام اللي أنت قلته فعلا أنا عجبني في النص ده لما قال وقال لهم يسوع على حدة، أو نبدأ من 23 ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حدة. التفت يعني خاصة باللفتة دي التلاميذ بتاعي، لأنه شكله كان في جمع كبير.
1: أيوة.
4: فالكلام ده
1: مميز لناس
4: حدا. نعم، لما قالوا في الأول إنه لأنك حجبت كل هذه الأمور عن الحكماء والفهماء، كان موجه لعامة الشعب اللي كانوا قاعدين، لكن لما جاءت حاجة مهمة خاصة بالفئة اللي بتعرف فعلا اللي ربنا كشف ليها، والفهمين من وين انبثق الابن عن الاب، التفت للفئة دي لأنه هو اللي علمهم وهو اللي درسهم وهو اللي فهمهم وهم اللي عاشوا وعرفوا وآمنوا فعلا إنه يسوع ده من الروح القدس. فقال التفت ليهم وخصص لهم الكلام، وجه لهم الكلام لهم هم. لو بنعرف في القديم إنه الأنبياء يعني عاشوا سنين طويلة جدا جدا، يعني الواحد بعيش لك 550 سنة، ويعني أرقام ذاتها غريبة قدر ما عاشوا، لكن ما عاشوا لحد ما حصلوا الزمن اللي اتكلم فيه السيد المسيح. عشان كده قال لهم كتار اتمنوا إنهم يحضروا اللحظة دي ويسمعوا الكلام اللي انتوا قاعدين تسمعوا ده وما قدروا، ويشوفوا النعمة اللي انتوا عايشين فيها ما شافوها. ليه؟ لأنه التلاميذ اللي عاصروا السيد المسيح كانوا بالمناسبة عايشين في جو مليء بالروح القدس، لدرجة انه نشوف هنا قال في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس. ما أول مرة السيد المسيح يفرح أو ينبسط أو يعني يكون جو مليان بالفرح، لكن المرة دي قال شنو؟ بالروح القدس.
1: أيوة.
4: فلما نحن نكون مليانين بالروح القدس يا بختنا زي ما قال للتلاميذ. ليه؟ لأن الفرح بيكون حقيقي، فرح سماوي، فرح بيكشف لنا أسرار كثيرة عملها لنا السيد المسيح، اللي هي إنه ملكوت السماوات هو لكل الناس بالتكافؤ، ما خصوا بها ناس معينين متعلمين كانوا ولا الصفوة بتاعت الشعب الكتبة، لا قال لكل الناس. أيوة. هذا كلام السيد المسيح.
0: يا ملكوت الله طبعا متاح زي ما قلت يا إيناس، بغض النظر عن المركز، بغض النظر أيوة. عن الحاجة اللي انت بتملكها، اي زول مدعو لملكوت الله، ما بس يعني الاطفال، نحن محتاجين نجي بثقة الاطفال ونؤمن. ممكن نكون متعلمين، ممكن نكون مثقفين، ممكن نكون عندنا اموال، عندنا مراكز اجتماعية، لكن كل الاشياء دي ما بتفيد.
1: ايوه ليه؟ لانه
0: تسلم قلبك.
1: ايوه فقط. ما بت... هي ما بتفيد ليه هنا النص ده ما ب... زي ما بيظهر، ما بيظهر انه الله ضد الحكمه والفهم
0: أبداً.
1: او ضد الملوك والانبياء
0: أبداً. أبداً.
1: لا، لكن لانه مرات كثيره احنا لما نكون متعلمين، وانا لما نكون بفهم وحكيمه بنتفخ، فالنفخه دي بتحجب مدارك الذهنيه. انا محتاجه بساطه الاطفال، يعني مثلا في طفل يقول لك انا داير تجيب لي طياره كبيره تدخلها لي في البيت، في حين انه بيتهم ما بتشيل الطياره دي. انا داير تجيب لي عربيه كبيره، او يقول لك اسي جيب لي عربيه حقيقيه، لو جبتها لي بيعرف يسوقها ولا لا. لكن لانه هنا الله بيطالبنا نكون بسطاء في تسليم حقيقه من هو، لانه انت لما تكون بسيط الله بيديك اعلانات شخصيه بتعاملها وبتشوفها. الشيء الثاني انا عجبني في النص ده، حسيت بمليان، لانه بيتكلم عن العين الروحيه، بيتكلم عن الاذان الروحيه اللي بتعرف تميز وتسمع صوت الله، واللي هي دي في فرق بين البصيره وبين البصر والاستبصار. في زول يعني بصيره محمد دي شنو؟ دي زولة واحدة من معروفة في التراث السوداني، فإنه قالوا يا جماعة جابوا لها، قال لا اسمعي هي يا زولة حل لنا المشكلة دي. المشكلة شنو؟ غنماية دخلت راسها في البرمة، قالت لهم أنا بحلها عليكم، قال لها طيب حلها علينا، قالت لهم أقطعوا راس الغنماية، قال لها يا زولة هاي قطعوا الراس لسه فضل معلق، الغنماية ما جات تشرب الدقيق من البرمة، العجين من البرمة، ها خلاص قطعوا الراس، قال لها لسه ما، قال لها لسه راس الغنماية دي ما مرق، قالت لهم أكسروا البرمة. فمرات في فريق بين في مدعي البصيرة وبين إنه شخص تلقاه بسؤال أو بحاجة معينة يتحلى. فدين معروفين في ثقافتنا السودانية إنه زول بصير عنده قدرة على إنه يشوف
0: الحاجات ما يشوفها الناس،
1: ويشوف بفهم بسيط جدا. فهنا النص ده بيعلمنا إنه إحنا في تعاملاتنا الروحية مع الله أنت لازم تكون عندك عين غير عيونك الاثنين ديل. مرات أنا بقول لك شوفني شوفني، أنت شايف؟ أنت شايف اللي أنا شايفه؟ يعني أنت مدرك قادر تحلل الوضع بشكله الواضح ولا لا؟ فإحنا في حياتنا محتاجين في تعاملات الله نكون متاحين بالروح عشان تتفتح عيني الروحية أشوف تحركات الله وين الله بيملك، ما هو الملكوت، الحتة اللي فيها الله متسيطر ومتحكم. الأطفال سهل تديرهم لأنهم طيعين، فأنا محتاجة عشان أمتلك العين الروحية دي محتاجة أكون بسيطة مطيعة، ما متفلسفة، ما مركبة، ما معقدة. ما كان قال لي كلمة بسرعة أرد الرد المعاكس لي، أنا محتاجة أكون أبسط
4: تتريس.
1: أيوة. الحاجة الثانية قال في ناس

0: كمان حاجة تانية الأذان الروحية. الأذان الروحية دي اللي بتسمع إحساس قلبك لما تعرف إنه في احتياج. كلنا في السودان عندنا ناس محتاجين، لكن هناك الأكثر احتياجا. ففي زول يجي يقول لك لا أنا قلبي محركني، أنا سامع في صرخات أطفال بتنوح، أنا سامع في جرح أمهات تبوح، أنا سامع إنه في إنسان كان صبوح. فإنت السمع ده مختلف، ما هي حاجة بتسمعه. مرات أنا بتكلم معك وإنت سامعني يقول لك سمعني إنت سامعني. يعني إنت خدت بالك
1: ليه؟ معاي مركز منتبه.
0: فده بيوري إنه البصيرة الروحية أو السمع الروحي أو الإدراك الروحي هي درجة من درجات الإنسان اللي بتخليه يشوف بشكل مختلف عن الناس. يشوف الاحتياجات، يشوف يد الله، يشوف الله وين بيدعوك. لما انت تجي تقول يا هيثم الله دعاني امشي اساعد الناس في المستشفى دي، انت سمعت صوتهم هم ضربوا لك تلفون؟ لا، لكن لانه عندك قلب الله
1: بتعاني بعيون مختلفه
0: اتحركت في هذا الاتجاه.
2: الحاجه الجميله وانا حاسس انه كمان ربنا دار يكلمنا بها وممكن نفكر فيها ببساطة شديدة في حياتنا اليومية. في ناس عشان أنت تعرف أسرارهم، عشان تعرف حقائقهم، أو عشان هم يوروك نفسهم، يوروك بعض الحاجات الخاصة بهم، وإنت لو ما بسيط، لو ما متواضع، لو ما متفاهم معهم، من الصعب أو من السهل إنك توصلهم أو حتى هم يتفاهموا بك أو يقدروا يوصلوا لك المعلومة. لكن مرات بكبريائنا، بغرورنا، بحاجاتنا، الناس بترفضنا، الناس ما تقبلنا، ما بتتعامل معنا. فحتى الأسرار والحاجات الدقيقة، الحاجات البسيطة دي بتتفاهم أو بتتوصل أو يعني بيخبروا بها الناس القادرة إنه إحنا نتفاهم نتعامل معهم. فما يصير بتقال لأي زول
0: ايوه مميز
2: ومأي كلام
0: على حده هنا في النص قال لك على حده زحام برام، قال لك
2: زحام برام. الخاصية دي بتتفاهم معه ويفهمه وهي عارفاه، فعشان كده يعني قادر إنه يكلمهم الكلام ده. فملكوت الله ببساطة شديدة للناس، لفئة، لمتواضع، لبسيط، أنت بتقدر تفهم ربنا دمنه، بتقدر تعرفه دمنه. فعشان كده بيورينا إحنا أبناء. والكلام ده يعني بيخصني حتى أنا ابن اللي أنا قبلته اللي أنا عرفته. وفعلا لو إحنا جينا عينا اللي نفسهم الأنبياء والنازل، الكلام ده هسي هم ما شافوا لكن تنبأوا ويتكلموا بهم.
1: أيوة. ويتمنوا
2: لكن ويشوفوه. يعني كأنه هسي الكلام ده يعني لينا امتياز، الكلام ده لينا حقيقة إنه إحنا نقرأ عن هذه الأسرار، نسمع هذه الأسرار. والكلام اللي يتمنوه ناس داود، اللي يتمنوه
0: وفتشوا عليه، وكانوا في ناس بتفتش حقيقي
3: وكانوا يتمنوا إنهم يحضروا.
2: بالضبط بالضبط كده. لكن قدر شنو أنا
0: معلل لينا،
2: معلل لي يعني يعني خطة ربنا، محبة الله، والكلام العظيم اللي أنا قاعد أسمعه، وأنا جزء من إرساليته أو الخبر اللي أنا قاعد أقوله الليلة الناس اللي بتسمعه، فده امتياز لي. فأنا هل حكون يعني الإنسان الفهيم، الإنسان البسيط اللي ربنا بيقدر يديني عشان أقدر أكلم الناس التانين، أنا أقدر أوصل للناس التانين، بعيد عن كل غرور، بعيد عن كل كبرياء، بعيد عن كل ذات، عشان الناس تقدر كمان تقبل الرسالة، تقبل الحقيقة دي، بكرة ما أندم عليها، بكرة ما أتمنى أنه أنا ما كنت جزء من هذا الخبر. صحيح. أو صحيح. من الإرسالية العظيم، من الحاجة اللي ربنا عملنا. بيعلن لنا سره، بيعلن لنا حقيقته، هو مع الآب متحد، مع الآب مبسوط، وعشان الامتياز اللي أداه لابنه الوحيد يسوع المسيح.
0: أيوه.
2: فده شيء عظيم بصراحة. يعني أنا يعني بشهد به أو بقول للناس بصوت عالي أنه ربنا صالح لما ندينا وقت زي ده، لما ندينا حاجة زي دي.
0: أيوه.
3: نعم.
0: أيوه.
3: امتهاج يعني إحنا كنسوان لما الواحدة تمشي مناسبة وتجي تيجي تحكي لصاحبتها لجارتها تقول لها كان شفت العروس حلو حلو، الفستان ده كان كبير والزفاف ملكي من هنا لوين، وماسكنه 60 بيت لورا.
0: أيوه.
3: تقول لك حي يا ريت أنا لو كنت قاعدة في المناسبة دي كان شفت بعيني العروس دي قدر شتو جمالها.
0: أيوه.
3: ليه؟ لأنه قدر ما توصل لها الصورة ما بتصلها زي ما هي لما تكون قاعدة في نفس المشهد، مش كده؟
0: أيوة
3: أيوة. فبتتمنى إن يا ريت أنا لو كنت قاعدة نفس كلام السيد المسيح.
0: والعجب العروس دي ذاتها يا إيناس. لو هي جات وحكت لها قالت لها يا هدي وشوفي صورتي وأنا كذلك المسيح.
3: أيوة.
0: يا هو نفسه صورة الله الغير منظور.
3: نعم.
0: فده إعلان.
3: أيوة. بس خلاص انت كملت كلامي أنا داري.
0: طبعا أنا

0: صراحة يعني مرات كده بقول فعلا ظل الله ضالت ناس كتيرين، وكتير في ناس بيلحدوا لأنهم بيحاولوا يبحثوا عن الله بطرقهم وبأدواتهم.
1: أيوة أيوة.
0: فبيحسوا بأن الله غامض، الله ما ظاهر، الله مدسي، الله حاجة بنفسه. لكن أنا عايز أقول فكر في شخصية المسيح. لو أنت بتسمعني الآن فكر في شخصية المسيح. يسوع المسيح هو إعلان الله عن ذاته، لأنه نزل والدل وجعد معانا في الأرض. هذا السر العظيم أنت عايز تفهمه، خليك بسيط كبساطة الأطفال. حيكون عندك حكمة الحكماء وفهم الفهماء وقوة وسر الملوك والأنبياء اللي ورد أسماءهم هنا في الكتاب.
1: خلوني اختار لكم ترنيم
0: وانا بعد غايت حاجز اصلي.
2: هيثم الليله جاهز. لكن هيثم ده واحد ما شفته القصه لينا القصه
1: ما تخافوا المره الجايه انت قصدي لكن انا ما ححكي لك انت

0: هاخد رايكم.
1: ايوه لا شكرا. شكرا. ترنيمة جميلة هيثم.
2: خلوني اصلي.
0: تفضل.
2: فرحانة يا الله ومبسوطة لانك خصيتنا دونا عن العالم، وريتنا سر من أسرار ملك الملوك دهر الدهور. شكراك يا رب لأنك إله نور، جبتنا بالراحة وميزتنا وديتنا حكمة معرفة إن إحنا نعرفك. شكرا يا رب لأنه في ناس كثيرة تايهة وضالة اجتهدت اجتهادات بشرية عشان تدور وتفتش عليك، لكن أنت يا رب أعلنت لنا عن نفسك يا الله في ابنك يسوع المسيح. شاكراك وحامداك وممتنة ومبسوطة وفرحانة لأنه أنت فتحت عيوني وشلت مني العمى الروحي وفتحت لي إضميني وخليتني أسمع صوتك. شكرا لك يا رب، شكرا وحمدا وامتنانا وفضلا لك يا ملك الملوك. يا رب لو في إنسان هناك بيفتش عليك، أرجوك يا ربي لين قلبه، خليكم مطيع بسيط زي بساطة الأطفال فيفهم سر هذا الجمال. ليك القدرة والحكمة والمحبة يا ملك الملوك، في المسيح صلينا. أمين.
1: آمين.
3: آمين. آمين. شكرا.
0: شكرا للصلاة وشكرا للمقطع الجميل.
2: أمين.
0: والنقاش الجميل أخوانا، ما تنسوا تشاركوا الناس حتى الناس اللي بيسمعونا ما ينسوا يشاركوا الناس التانين.
2: أمين.
0: للنقاط والحد ما نتقابل أخوانا. الله معكم.
3: الله.
1: أمين. ودعناكم.
3: ربنا معكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: Hello everyone, this is Dalal.
2: برا صندوق؟ كثيرة عملوها كثير. طيب برا التراك؟
3: لا ولا التراك، مستهلك.
2: طيب برا
4: برا الويف؟
3: خطيرين،
4: هذه ظابطة،
3: دي حتكون ظابطة هي.
4: على فكرة حتعجب الناس، أنا حاسة كده غالبا.
3: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
4: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
3: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف.
4: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
3: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
4: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
3: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
4: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
3: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
4: وبنقولها تاني
5: بر الويف.
1: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي barely مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
6: مصطفى يعني. ما شاء الله صديقي، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
7: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
6: صراحة
7: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة، يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
1: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته، أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن، يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
6: ممكن تكون حاجة بتأثر.
1: حاجة بتأثر
6: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعه ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتي مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب، يعني دي من حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان.
1: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
7: أيوة طبعا،
1: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
7: أيوة.
1: خسارة زول في علاقاتك، إذا صحب ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
7: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار، الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
6: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها، إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه، انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة لانت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
1: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
7: أيوة فعلا.
1: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني كوبي بيست كده يعني من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير
7: حقيقة.
1: فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسا حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك بس. يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
6: أيوة.
1: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
7: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
1: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
6: غير الانفايرمنت بتاعه،
1: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
7: حقيقي
1: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعامله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده، ما بتكون راكده في مكان واحد.
7: أيوة.
1: لازم الحاجه دي تحصل، بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
7: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقى في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني استسلم لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساساً واحد مخطط لها وفي حاجات كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده فيعني هو فعلاً مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلاً لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا
6: حيكون أخطر لقدام كمان.
7: أيوة أسوأ. يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون أساسا من الموضوع ده هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قبل سنة فعلا مثلا زول ده مات فعلا أنا ما قادر أصدق الحياة دي أنا يدوب عايز الله شنو ينهار وكده لأنه كتم على نفسه يعني فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد
6: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد يعني ما أحب أتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر هي الحياة ما حتقف وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقيف يعني حاليا هي فعلا مستمرة وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشى وكل حاجة وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما لسه أصلا حياة ماشى ومستمرة وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي فالموف أون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها إنه الموف أون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحري يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موفون يعني مثلا زي الفشل يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعامل شنو تاني بعد كده أنا دنيتي باظت يعني أنا
7: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني أنا زول فاشل
6: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني أنا حتصرف كيف أنا يا أخواني يعني ناس قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعامل شنو خلاص أنا كده دنيتي انتهت يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت فالأسوأ الشديد إنه في حاجات كتير شديد ما قادرين نعمل منها move on ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادين يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص ف الموضوع هو صعب والمشاعر تجاه الموف اون
5: اصعب
6: بكثير شديد وسبيشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستيبس
5: ما دفعه واحده خالص
6: ما دفعه واحده لانه صعب انه يكون دفعه واحده في النهايه احنا بشر في النهايه احنا بنتعلق في النهايه احنا بنحب في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره الموضوع صعب احنا في نهاية بشر فموضوع ما بسهل لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
5: بس
6: فاهمين يعني بس ننط خلاص احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا انه احنا عملنا move on وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصلة يعني فالموضوع هو process ورحلة لكن لازم تكون بتحصل لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموفون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
7: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز الدردق، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الـ الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة، بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
6: بالضبط.
1: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو، انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي بتجاه وانا ماشي باتجاه انت جاي هنا يعني ما بوزن حيستنى ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
7: تلحق الموقف يعني.
1: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب، لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
6: قيمة.
1: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
7: وأكون فوتت فرصة يعني
1: فوتت حاجات كثيرة
7: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
1: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
7: جاتني اجازه كده غيرت
1: جاتني اجازه يلا
7: اجباريه
1: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
7: ايوه
1: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص
7: واو
1: انت جراديويت
7: حلو.
1: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
6: غير استعجلت نفسك
1: خالص
6: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي يعني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيرة
7: عندنا لعبة يعني
6: كلام صح
7: عندنا لعبة يعني
6: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
7: عشرين عندي واحدة
6: تفضل يا أستاذة.
1: واو عاملين ليه لعب انتو في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
7: اللعب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
1: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
6: اوكي
7: اشرحي لنا دلال لو فهمت منه حاجة يعني
6: انت فهمت الحاصل شنو
1: يس
6: ايوه غير كويس
1: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
7: اصحيح
6: انا صراحه
1: طيب دباره جايه من التدبير
6: الدبارة
1: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
7: مدبر مجهز
1: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
7: لا لا دي عايزين
1: شطارة
7: لا دي دونا لا درسونا هذه
1: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
6: انت زوال مطبخ طبعا
1: اكيد
6: لا لا يعني
1: نفاخة نسمع
6: نحيق من هنا يا دلال
7: اها يعني كده كل على بعضه يعني
1: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
7: تشرفنا
1: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
7: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
6: هذا شغل عارف صح
1: يعني لازم
6: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
7: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
1: قدامك
6: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
7: فهمتها
6: انت فهمتيها
7: لكن من دورك
6: لا لا دورك
7: كده يجرب حظك
6: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
7: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
6: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
7: أيوة
6: الموضوع على المهلة
7: المهلة
6: ما له علاقة بالمهلة
1: ما شاء الله
6: خلاص يا جماعة الناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
7: طبعا ما في لك الامي كثير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طلعتوا يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
6: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها معك اول جمله شنو عشان
1: كده اول جمله
7: نوم الزيف نوم الزيف
1: نوم
7: الزيف
6: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده
1: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
6: ولا عامل نفسه نايم ايه حركه الضيوف دي في صاله نايم في صاله كده كنت عامل نفسك نايم
1: لا لا لا
6: ممكن
7: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخريف
1: لانه بتقع
7: في الخريف
1: قال حد بتقع قال له هواء
6: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
7: النسيب الخفيف

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريت. وكلم الرب موسى قائلا، تعالوا نسمع ربنا قال لموسى شنو. وبيتكلم كمان في أصحاح 15 عن ترنيمة موسى ومريم في سفر الخروج. يعني نقطتين في غاية الأهمية وكبيرة جدا جدا، وبيعلمنا الكثير.

كفالة سرعبا من كتاب متعداي دي ملتهاجي الكفالة اللي متناجي إسرائيليين من نديه لمصريين ومن نجيشهم كمسل هما كفيل لبحر ويبوس وديتو ومتعداي إسرائيليين كمسل هما ترقى مصريين ولا جيوشهم ولا فرسانهم وقصاوت لبفرعون ومتمجاد ربي ودديتو ومستنكراتو قل إسرائيليين لوديا الدنيا كلها قلت رأيها وقلت اسمعها كم ودا كم سلهوما لمصريين أسر إسرائيليين كم قبقوا وقل بلوسهم كم حزو ومنت ولا طلوقهم كم التعسيهم ولقد منق النركب يكون دبيلو بزح جيوش ومركبات وفرسان أسرهم كم قبقوا لكن ربكم هالك يوم انريه وتلو كله متمجاد ربي وقدرته تترينه. أوكي.

كفالة الأربع وحرر ربي إقل موسى بإليو إقل ولاد إسرائيل إقل عقبلو وجفر فام الحيروس إقل لتأكبو حب الروم فنج مجدل ولا بحر مباشر مطور بعل صفوم جفر بحر إقل تكيمو هلكم بلوم فرعون انتم اتبع دوبت انبل مرتعيت اتارد تانقوقه ليكم ولا بادوبت كالكالتكم اقل مسلوتو ولفرعون اقل ازنعتو واسركم اقل اقباتو لكن انا اقل نفشي حبن اقل اكسبتو ابقى بي دمار فرعون وكل ديشو والمصريين انا رب دايم كمانا اقل امروتو كلا إسرائيليين كم سليه هو دو وفرعون ملك مصر دولة الإسرائيليين حربوا سمعة رأيوا ورأي طروا بلستهم وبيلوا ميت الإله ودينا أولاد إسرائيل من خدمتنا أرهينا كفرعون مركباتو اتأفروسو تالقة وديش ناس أباكو وسسمئت من سنيات مركباتو ناس أباكو وكل مركبات مصر حتى كمثل ميرحايا وربي لفرعون ملك مصر أزنع أسك ولاد إسرائيل عدهاز عدا عند فقرو عرورة كلا مصريين عروروهم بكل مركبات فرعون وفرسانو وديشو جفر بحر قروب فام الحيروس كاريا من انتم قبال بعل صفون وفرعون دول شاقا ولاد إسرائيل بل أبلو كلا مصريين اندلت عروروهم رأو وسن فرهو واتربي وعو وإقل موسى بيلو ميت الإله وديكنا ومن مصر أفقركنا جل مصر عقبس أنا تلا بادوبت إقل نيموت أمزاكنا ديب مصر لمصريين نقدم حدا قنايم بيلاكا من موت إتبادوبت خدمتهم تتفضل كموسى بيليوم إيتفرهو سبتو ويوم منغف ربي قرحو إلو مصريين للوم ترأه ليكم حق يوم إقديمة إقل ترأوهم إيكو ربي إتأكانكم لحرب وانتم كريت إترافعو وربي إقل موسى بيليو جلمي تتحسب إنه ليكا إقل ولاد إسرائيل إقل لقعزو حبرهم مراكا رفع ويديكا رأسا بحر مدد وسطر ولاد إسرائيل إقل بحر لحلفو اتأرد الزفت البابا مصريين إقل عزنعتو سببو إقل لعروكمتو وإبدأ مروت فرعون وكل ديشو ومركباتو وفرسانو حبن إقل إكسب لمصريين أنا ربي لدايم كمانا إقل أمرو وان إبدأ مروت فرعون ومركباتو وفرسانو حبن إكسب وحالي ملاك ربي لقدم ديش إسرائيل سافر على قد حر حرق رقا وعامودة دبنامة مرحروم حرق رقا وفنجا معسكر مصر ومعسكر إسرائيل قبعة من قزلالي لدبنا السمت أورو سلمت أمسات والتا سمت لبعيد برهت أبرهت على كلوت فريق لالي بجديدة يتقاربو وموسى إديهو مادة رأس بحر والتلاليلها إبريم ربي بشمال مفقار صحاي ترود لبحر سطرة ويتمقبا أرض الزفت أفقرة وولاد إسرائيل ابكى بالدبحر بأرض الزفت حلفو وصريف ماي دمانهم وقلبهم على ولا مصريين تعروروهم وضربهم دي ببحر دقحو مثل كل أفروس فرعون ومركباته وفرسانه وقدم فكاك ربي من عمود دبنا بلبلاي ديش مصريين شبا وربك يوم وكفرات مركباتهم أطوال لقا سببو سوغوت كبد يوم ولا مصريين بيلو لإسرائيليين نتحاقل جل ربي نتأكانهم بدنا لحرب هلا وحرر ربي إقل موسى بيليو إديكر السبحر مدد لما يحرق العقبل إتا مصريين وإتا مركباتهم وإتا فرسانهم كموسى سبح مدر إدور السبحر مادة كلا بحر إتأكانا عقبلت وإتا مصريين لشانكتا لهرب علو وربي أسكا كبدة بحر شالها تيوم لماي حر عيرة ولا مركبات ولا فرسان وديش فرعون بتمامه
لاسكا بحار تعالو ريوم شما أوروت إبحيايو إيترفا منو ولاد إسرائيل لاتا كبدا بحر بأرض الزفت حلفو ولا ماياتات سريف الدمانوم وإتقلبوم قبأت وكأن تعمل لها ربي الإسرائيليين منا إيديا مصريين التقرة وقنيز مصريين التنقيب شود حيث ننتا رأوا والإسرائيليين دولة لدقب رؤوي لربي لمصريين كارحة برأو لشعب ربي فرها وإب ربي وإب موسى قبرو واسقه

0: الكفال اللي ديبو ربي الإسرائيليين كم أنقفا إنري من مصريين ومن جنودهم وهتهم كم عروهم وقل حروبهم كم حزو وقل بلوسهم ومن بفقيرهم ومتحرر منهم كم حرقوا وقل بلوسهم وقل قبورهم سبت حزو اللي أجلموا ودو هتهم أكبرهم سبت علو لشقق لهم ومدنهم لبنوا العلو كل شقل ديبهم ديبهم كروي العلا ومن بليهم حبت قليدو كم يقدروا دي كل شكلهم للعتمد دي بوم لعلو كم توما انري كتعسو حنا اللي وديناه شكفتو لمصريين قل فكري على قلوم وقل تحرري على قلوم اتقبرنا تمسنا قل مبرو وقلنا تنفع بوم وقدمتهم منا قلنا استغني ينقدرن دبيلو هاقو حاقو التعسو مراقوهم وجنودهم نسو واسرهم قبقو وقل بلوسهم وقل قبورهم بقصب تجقطوهم قل بلوسهم سبت حزو بمركبات وجنود عروم قتل من ري إذا ربي من ري كم سلهما سنعلب فرعون ري فرعون لب الأصنع ومن سنعلى لب ربي معجزاتكم ودا وتوك إدرايكم تو قدرتكم عرأة كب قبي سنع فرعون ربي لتمجد ومعجزات ودي ويديه لرأي وسديتو قل شعبو كم سلهما للتكبر وللعاندو كم للدمر قل رأي إلا ودا كب قبي سنع فرعون ربي لتمجد كم سلهما شعب إسرائيل إذا ربي لرأي وسديته وقدرته كالإسرائيليين قل حرب دول يام لي علو سلاح لي على قلوم لو مصريين بمراقبهم وجيوشهم كم عروهم هتوم أسك ربي تارحو وتدعو وتحزو ربي إند سديهم وإند لأنقفهم وإند سمعهم كم سلهما قدرته إند لرئيهم ومعجزات إند ودي إن رئيو كالإسرائيليين دول قلت عد لبحر دول قلت عدو ربي لبحر تكلكم كفلة ودي بأردي بست كم حلفو ولا بحرك مع بطراق لوم ومعجزته انري والإسرائيليين أسروم دول قبقوا لا بحر كم تلطمات توم وكم ترقوا ما انري كديب إلا قدرة ربي قل يوم وديا وبإلا بقبيك اللال قل موسى إديه كرفع لبلو كل إديه دول رفع أو لموراه دول رفع إديه كرفع مورا كرفع وديه كمدد رأس بحر لبلو انري كبإلا برفع مورا وبمديد إديه لا بحرتك لا تتكفل الإسرائيليين لتعدوا مقبى بحر تيابس والإسرائيليين من كل لجهة لماي رقعهم وترقوا انريهم والمصريين ترقوا فرعون والمصريين اند ترقوا ولا بحر من كل لجهة اند رقعهم واند بدو وميتو انريهم كربي حيلتو أرآ كم سلهما اقل مصريين لهالكا رب للعاند والفرس رب الهبياق الفرعون وقل مصريين اللي يتنفعوا با لأبدوا كرب للعاند ولا لتكبر ولب للأصنع كم بدي ومن عقاب ربي كم يلهلف لاري النديب اللي كفالي كم سلوما لجهتا مصريين سلمت انريا ولا جهتا إسرائيليين بارهت وموسى يديهكم مدر السبحر لبحرتك لكم كفلا وعاسفتكم مزت ولا ماي التإسرائيليين كم شللا وكم عم يوم وكم ترقوا انريه كل معجزات عبايتا بحر يلتكفل لكن رب الوديات الله وتم لبحر الأمور وديم مسلوم العلا اتكل كفور رياميكو لكن إلا معجزة ربك إدرايكم تو كما معجزات لبدير الوديا والعقاب لبدير لتعاقب على فرعون ومن كل اللي ما اتربلي عقبلا اللي ما عقاب حقو عصر عقاب لبدير رئيناهم عصر قبلت كروتو وقدر اللي لعنا عصر حتى علب عصر حتى عقاب ليلحلف عقاب وبماي لقبقى وبترق انري ولم وهتوم لموتا موتا ولا ما ترفا فودتكم عمتوم ولا ودكم سانو وكم هالكون ري كم سلهما الإسرائيليين أسك أرد لربو عد يوم أبو أسككم تعدو ومن نقبر النات بحديث ربي كم أفقر يوم
1: وكم حرر يوم إن ري
0: كديب الكفال اللي ربي ويدياي مستنكرات ومعجزات ومحرراي وقل الإسرائيليين بدير دليل لقب أقلوم وميرحاي أزهني لدافع التوم والأنقفهم والأبايوم للهالك هتو اتعقانهم للحارب محيرباين عيوم لقبا وهتو كيدراي كلكم قبا كيدراي كلكم تون ري كم سلهما موسى اند شارك ريو قبا وديهو انمدد وموراهو اند رفع ان ريو كموراك رفع وديه كم ددر السبحر لبلو كتو ابني شارك لكن لمعجزة لودي منتو ربيتو لكن كل وقت ربي مشاركة آدمي سبت الحزيه لآدم ترتو قل التلهي وواجبو قل القنز وبقال الله لتلك الدرق اللي دي كإيديكم وراهو رفع ودي هما دان ريو موسى لكن رب البحر اتكلا كفلا كموسى موراهن دي رفع ودي هن دي مدد رب البحر اتكلا قل كفل وقدر على لكن لق الموادية موسى قل شارك سبت حزا كموسى ما قدرته قل ليدي كلامورا اللي تنفع حتى قدرت العلبة اقل رفع ودي هما دد وربي لعبي لعبي ودي ولا ليلة ولا يتقدر وقدم إلا اللي رأوا معجزة كفيل بحر ولا بحر اتكلن ده كفلة اتيبوس كملة عدو وديته ولجنود ده مصريين ولا مراكبهم عند تحلك انري كل معجزة الله ربكم كيد رايتو اقل ارئي كمسلهو مرحمتو اقل شعبو وفتيه قلوم اقل ارئي وتو قدوسكم تو كمسلهو ما كيد رايكم تو وكل لقدر معجزات لودي قدم إلا آدم الإي ودايا بحرت كل كفلت طبيعة ديبا عند الدخلة معجزة قدم إلا ليتريت معجزة ودين ريو ولا معجزة الله كفيل لبحر تتبهل.

بكفالة سر أربع من ري ربي قصاوت لفرعون بلت نفع وزنعل ولبكم عزناكم تربكم يعقبلا ولا قدرات لا رأي كلها ولا معجزاتكم يعجبتو ولبكم عزناكم عاندة بعنا دوت نفع كقدرته ومعجزاته أرى كالمصريين الإسرائيليين لعرون ريو والإسرائيليين قروب من مصريين قروب بحر آتيا معلو كلا ربك الموادية كم شراك قلوم إقلمي فرعون لبازنا ورب لك عادر قل عاندة ولا مصريين من دلت تعسو مثل فرعون الريوم الإسرائيليين قلنا تلقومي على قلنا أمبل أكبر قلنا مبري نقدر كل شا قلنا دي بحرس لقبا ودي بنا لقبا ولا قبا مدنا لبنو كله دي كل شا قل دي بملا نعتمد قلنا تلقومي على قلنا ندبي لولا التحسن الريوم ككل المعجزات والعلامات رب الودايا والعقاب لدي مصر ودي فرعون لتكرر كل بيات تعزو كأزيمة قل قبورهم جربوا مراد ربي قروم لكن تحرير على شعب إسرائيلي قل تحرر هذا حديث ربي قل دنيا كلها يدرايكم تو أرأى ابمي بأنقفوتا إسرائيليين من أبايهم ومن جيكتايهم ومن متكبرايهم وربي ستاتو الأتم من ريو ابمي قبي بقبي معجزة وتميتا كفيل لبحرت كله كلا إسرائيليين لقل حرروم لحزا لبحرت كله كفل قلوم ولا تعدوا دي مدريبوس مقب بحر ولا إسرائيليين ولا مصريين إلا دوروا قل عروهم جربوا كتركوا انريو إلا ربي قدرته للأديبة معجزات كتيب الكتاب كتيب الكفال اللي ربك يدرايكم تو وأورق الفللو كم يقدر ورب للعانت كم لهلك ورب لطيع وتل للتنكب كم لتنسر لرئينا كتيب إلا من رئي مراد ربي كم حرراي ومن قفاي قل إسرائيليين ومراد فرعون لا معاند ولا بلازنعة وإرادة رب لا تقاومة وقل تلو لمصريين ولجنوده اندل هلكو ورب اندل دم الروم واندل عاقبهم انريو

كفال أسر حمس من كتاب متعداي دي ملت هاجي نشيدت ناي سرقل وناي نصر دي بلت هاجي لشعبنا الشد ومبلس وملبل دي ملت هاجي لشعب عندنا الشد نشيدت لنا يوم ربي فرعون ولا جيشو ولا فرسانو دي ببحر أترك يوم ودي بتلقفه وعزت وراء كم سلهما ربي نجينا وإحنا قلوا مدح وقلوا نشكر وقلوا نشد وفرعون ولا مركباته ولا أبطاله ولا جنوده دي ببحر ترقه ولا قادة تجيشه دي ببحر قايح كم يعلو قبو ولا ماي شم يوم ترقه ودمره لبلنا كم سليهما كم سليهما ربك كيدرايتو إديه كيدريتا ودديتو لمعجزيت ولا مستنكريت أرينا اندبيلا لتهاجي ودي بعد ما هني لشعب احتجاج اندودي انريو كا لشعب اند الحمد نسمعو ابحتي وبكاليت هيني احتجاج اندودي كا آدمي كل وقت لفد الله قبا قلومة من ما الحمد وان ما شكر دول حتي هيني اند لترسع انريو وما يكم حق لو اند احتجاج ودو بسمي قد تهال كان نصرف غير كان وقن بديتو وقن هلكتو وصم أنا وقن هلكتو اندبيلو موسى اند لاتعسو واند وقلو اند لاتقال له انريو وموسى أسك ربي إن شكي وتند طري وكل قضاياه أسكن درافي إن ريو. Okay.

كفالة عصر حمس لما ادت لها موسى وولاد إسرائيل إلا حلاية حلو إجر ربي رب حلي جل وقول وجليل قبا ولا فرس ولا مسعنايو أسكى بحر أشكى يوم ربي حيلكي وحلايكيتو جل منغفوية قبا ربي يبقى بأتو حمدو هتو رب أبوية جل قا حبنو ربي ما دافع عيناتو وسميتو ربي لدائمتا مركبات فرعون وديشو أسكى بحر أشكى يوم حايسام ميرحت فرعون دي بحر كايح تارقو لماياتات لقوري شمتتم كم سليمان قزم قوري تنفو وربي جريتك ترود وقيد رايتو وربي جريتك لأباي قرادم ابقد جلالك لقاوموك كنافل كدبكت ندي ككم كنجع لحاش الشوم ابقد تنفسوتك لماياتات كم كمت لماياتات لتهازف كم سلحيتت بدرت ومياتات قوري مقبة بحر جمدت لأباي بيلا اتعرو ريوم وعربهم للسلب اكافل وسني اتعقب منه سيفية حرت ويدية تأفني يوم لكن نفكت في ركة تلا بحر شمتهم ككم رصاص ديب مياتات لواجدت تركشو ورب منا آلهت أي لسانك من لتعادلك انت جليل لقدوس انت قوي اتمحشمك ووادياي عجايب ما انك مدتك كلمدر وحتى يوم ابرحمتك لشعب ليلو تحيقيك قود ابدكبك اسك مسكنك لقدوس وجههم ولأمم اقلت تسمع وقلت ركاك.

وديكاها ومولاي لمقدس لديك نتكايو ربي إقل ديما دمين ملك ودولة أفروس فرعون ومركباته وفرسانه أتو ربي ماياتات بحر بلساتهم ولاد إسرائيل لاتا كبد بحر اتأردت زافت هيررو وحر مريم حتهارون لنبيت لدلوكت اتديها نسأت وكلا لأنس بدلاليك وسسعيد تلاياها مريم رفعت إلن إجر ربي حلايا جل وقول وجليل قبأ لفرس ولما زعنايو أسك بحر أشكت يوم وحر موسى لإسرائيليين من بحر قايح أقعزا واسك بادوبة شور وجهابهم وماي اندي ركبو التبادوبة سلس عمعل سافرو ومارة وان بسحو مايا قلستو إيقادرو بسببا مرو جلاب الليتو لمارة سميت كلا شعب موسى تراكمو مي إقل نستيتو اندل بلو حريتان موسى اتربي وعا وربي اكاير ايو وموسى ديبا ماي لكفيو ولا ماي كرا وبردو اتاهو ربي اتشعب فريدت وشريعت فردة واتمت حنا يوم وبيلا إقل كرن ربي مولايتا إزن من كره وهتو حق للرئيو من وده ووسياتو من طيع وكل فرايدو من تحطب ابعدر من عدار لمصريين التقايل كوبا إقل التقايل كايكو جلا أنا ربنوشي شيفياي كانا وحقوه إليم لعسر كلي عينت وسبعة نقلت على يتبزحو وتهم ربع عيون كيموت.

نجيب الكفالة اللي نشيد ناي موسى والإسرائيليين نسمع النشيد اللي من نشيدته علاقة بنصر الإسرائيليين وهلاكة جنود لعروم ولا فرسان ولا ركبانه والتبحر طريقهم لتهاجه وهتو كم نشيدت لتهاجه كفالته دي من لتهاجه دي برب لوديا معجزات وكفل البحر وانقفوت الإسرائيليين وهالكوت المصريين لتهاجه ورب لوديو كفل الإسرائيليين ولا فروسهم ولا فرسانهم دي ببحركم ترقوا ودي بكم موتوا وكم هلكوا لرئينا والإسرائيليين وموسى مثل رب الحمدو ونشيدت نسجو ونشيدت عندنا عند البلو انريوم لا نشيدت الله لا انشدوا هتا نشيدت ناي نصر وناي سرقلتا وتودديت ربي لمستنكريت لتهاجي كفالتو وكفو ديب كم ترقوا وديب كوريكم واتقوا وكم هلكوا لتهاجي دي من لتهاجي اللي دي بطريقة جنود ولا فرسان ولا أفروس ولا مراكب لعريتهم كلا تركت والهلكت دي بلتهاجي كم سلهما منقفوهم كفكم منقفيهم ربكم منقفايهم طول وقلت حمدكم بو اندبيلو الحمود وشكورو كنشيدت ناي نصر وناي سرقل لتبل الكتاب الكفال اللي كتو ربي لك إدراي لمسلوم العلا سيفكم حرطة وكم هالك يوم كم سلهما الإسرائيليين كم أنقفا وكم نجا يوم والمصريين لقل قبورهم ولقل قبلوسهم لجربوكم هالكا وهتو قدوس وجليل كمتو وحمدكم تتوجبو وويدياي مستنكرات ومعجزات كمتو وبمديد إديه إقلوم وسديه إقلوم برحمته إقل شعبو الإسرائيليين كم نقفو وكم نتنجو من قبرنت ومن مجاكات كم سلهما من سبطو ومن قتيل لقل قطولهم لعروهم ربكم أنقفوا يوم ومعجزتكم عرقا وأبجتهم كم أبدا وكم أتركا لتهاجوا كهتهم لأبجتهم لقراهم لعلو لمصريين لمرحر لعروهم كدرايكم تو وكم أرأيهم وكم فليهم كم سلهما قدمهم لعلو لكنعانيين لبحرب لتأمروا ومحربة لعلو قدرتو كم عرقا كم سلهما الإسرائيليين دي بقل لتنقبوا ودي بقل لتوكلوا كتو كم سيديا يوم وناصرا يوم ومسرق لا يوم ديما دمين مسلوم لقبي كمن أبا يوم لقراهم.

العريوم لدي شمصريين وفرعون ولبوت كله عند الأنا الجفوم كم سلهما قلق عدميهم لهلو لكنعانين لسبح رب قلوم كم الحزر وقلوم وكم سلهما قل إسرائيليين قلت حاطر وسمناكم أنا مسلكم هليكو أنا كعيد راي أنا لبحرت كفل دي بطبيعة الدخل قدم اللي تريت ودي أنا مسلكم أنا أبقدرك مير حايكم أنا كم سلهما سيم دايكم وناس رايكم ومسرق لايكم أنا اندبي ليوم كتوم حمدكم بلسو ولا نشيدة الله كم أنشدو انري نشيدة نصرة تبهل كا حمدك الربي وتحليلة قلو لأنشدوا كتا نشيدة ناي نصر وناي سرقل كم سلهما نشيدة ناي حمدك الربي واعتراف بودد ديتو وبمعجزاتو لمستنكريت وتون كم نصر يوم كم سلهما أبجتوم كم هالكا وكم بدو وكم ترقو كلو الدايو اند الحمدو وبا معجزاته عند التفكره وعند الاستدمومه انريو إلا نشيدة الله وددت ربي ومعجزاته للاعترف ديبا وللتفكر ديبا وللتعجب ديبا كم سرهما للحمود التا والعبود التا نشيدة التا وتكالي من ردي بالكفال اللي عند الحمد علو كالي هني هتوم عند التقلبو وعند فرهو ولإيمان لنا يوم عند الزعزع وعند لاوزو انريو ككل أقبين ري لشعب رب اند الحمد عري تاني اند فريه واند الترسع انريو كل دا ربي لسديتهم اند الترسع انريو كا ديو امتحان دول واتقو اند فره واند التعسو ورب لو ديو مقلو ورب لو ديو مقلو اند الترسع انريو

حبونا ما تنسيت من كفال 10/4 و10/5 بسمرت وفايدة فاقرام انتم من نتمنيه أسك بكفال بعدنا قبلكم دحن سنحو.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور نمو الأطفال، ودي الحلقة الثانية.
1: بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصاب بلاكي متل كالكامي دواكاني.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الله يعلن أسراره للبسطاء.

0: ازيكم يا شباب؟
1: مرحبا سمعان،
0: كيف احوالك؟ مشتاق لكم شديد.
1: انت كويس؟ صحتك
0: ايناس؟
1: هلا. انا احنا كثير يا سمعان،
2: الحمد لله. ايناس
1: عليك طيبه؟
3: الحمد لله، نشكر ربنا.
4: امورك يا اخي ناس؟
3: الحمد لله انا تمام. هيثم كيف
0: حالك؟ انا مبسوط لما اكون معاكم وندرس كلمه ربنا ونتفاكر فيها ونصلي مع بعض، حاجه سمحه شديد.
1: ايوه صح،
4: جميله فعلا
1: صراحه.
4: وبعدين لانه ذات المواضيع اليامات دي شيقه، قعدنا ذاته بيجي جميل.
0: Yeah.
4: وفي بعض الحاجات الجميلة يعني
0: الله كل مرة بيورينا حاجة جديدة،
4: بيورينا لنا وبيورينا السر وبيورينا الحاجات المهمة اللي بتخص ملكوت وكلام زي كده. فالكتاب المقدس يعني فعلا نافع للتعليم والتوبيخ،
1: الحمد لله.
4: عشان كده بننتظر بالشوق، يعني بننتظر بالحيل زي ما بقول، عشان الله يكلمنا أو نسمع.
1: طيب يا جماعة، عشان نحل قعدتنا دي، رأيكم شنو نقرأ من نص من الإنجيل زي ما دونوا الحواري لقة؟ النص ده موجود في الفصل العاشر والآيات من 21 لحدود 24.
4: جميل.
0: أنت مجهزة لنا نص؟
1: أيوة
0: يا أخي، ما بتقصر.
3: يا سلام يا ابتهاج.
1: النص ده سمح على فكرة ومليان
3: كده. أنا دي فد يعني، كان ما كنت معاكم شديد كده، عيدي ولي تاني.
1: هو موجود في الإنجيل، في إنجيل زي ما دونوا الحواري لقة 10. لقيتي 10؟ ويلا تعالي لحد من الآية 21 لحد 24.
3: أيوة بس لقيتي. خلاص لقيت.
1: طيب، كلمة الله بتقول: في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا حسن في نظرك. كل شيء قد سلم إلي من قبل أبي، ولا أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلنه له. ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم: على حدة، طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترونه، فإني أقول لكم إن كثيرون من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا.
4: أمين.
0: يا سلام.
3: يا سلام.
0: اختيار نص
4: سلام كده يوقفك،
1: عيون براها وإضمين براها،
0: حاجة
1: عيون روحية تسمع وتفهم المكنون.
0: ما أي عيون ساي.
1: أيوة.
0: وبعدين الموضوع ذاته يعني ربنا أعلن للناس البسيطين.
1: أيوة.
0: ما أي زول.
1: أيوة.
4: بالضبط.
0: يكشف للأطفال والبسطة.
1: أيوة.
3: وفي ملوك وأنبياء.
0: يتمنوا.
3: كان يتمنوا إنهم يحضروا.
1: لكن أنا بقترح يعني زي ما بنعمل كل مرة، زول يحكي لنا النص ده.
0: هاي ممكن من الشباب.
1: منو يحكي لنا يا جماعة؟
0: لو في زول جاهز ممكن أنا أحكي لكم، لو ما في زول.
3: يا سمعان انت مين ما بتعاين كده معانا انت جاي؟
1: اتفضل يا سمعان احكي لنا.
0: النص بيقول: في الساعة ديك يسوع ابتهج وفرح وقال في روحه أو في الروح: أنا بحمدك يا أيها الآب الرب بتاع السماء والأرض، لأنك انت دسيت الأمور دي عن الناس الحكمة والناس اللي بيفهموا وكشفت الحاجات دي للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه الحاجة دي في نظرك كويسة. كل حاجة اتسلمت لي من أبوي، وما في زول بيعرف الحاجة دي إلا الإبن، وما في زول عارف من الإبن إلا الأب، وما في زول عارف الأب إلا الإبن. والزول الدائرة الإبن أو الإبن إنه يعلي له.
1: أيوة.
0: بعد ذاك المسيح التفت لتلاميذه وقال لهم: طوبى يا بخت العيون اللي بتشوف
1: الناس اللي ما شايفين.
0: أيوة، بخت العيون اللي بتشوف الحاجة اللي انتوا بتشوفوها.
4: بالضبط.
0: كويس. وأنا بقول لكم إنه كتار من الأنبياء والملوك كانوا بيتمنوا يشوفوا الحاجة اللي انتوا بتشوفوها لكن ما شافوها، وإنه يسمعوا اللي انتوا بتسمعوه لكنهم ما سمعوا.
4: يا سلام.
1: يا سلام.
0: كان بيتكلم لهم ببساطة.
4: شكرا.
0: بسيطة.
1: شكرا.
4: نقاط السمحة
0: دي وفقت فيه.
1: أمين. لا لا
4: موفق.
1: هنا في حاجة صغيرة بس أنا كنت دارة أقولها. أن إحنا هنا لما نجي نعاين للنص ده, النص ده مكتوب باللغة القديمة, اللغة العبرية القديمة. فلما يقول ما في زول بيعرف الآب إلا الإبن, قاصد ما في زول بيعرف الله السماوي إلا يسوع المسيح. لما يقول ابن ما قاصد بيه أي يعني جنى
0: ولده زي,
1: لا لا لا, لا. قاصد الطلع من عنده, لأنه إحنا بنؤمن إنه الله هو الله الآب, منه يسوع المسيح انبثق جانا. زي مثلا لما أقول أنت ابن النيل, أنت ابن الحاج يوسف, ابن الجحفان. هل الجحفان ده أبوك؟
0: لا مو.
1: فأنت بتنتسب إليه, أنت منه, أنت أيوة. جزء من المنطقة.
0: تعالوا المسيح هو بلبيه من الروح القدس.
1: أيوة أيوة. فالنقطة دي مهمة. أنا عجبتني شديد لأنه فيها تمييز محدد للزول البسيط, للزول اللي بيدل حاجة بيقبلة زي ما هي. والنص ده ذاته بوريني إنه أنا في حاجات كتير, أمور فلسفية معقدة, مصطلحات مثقفاتية عسرة الفهم, الناس دي بتسعى تكشف بها طبيعة هذا الوجود وطبيعة هذه الحياة. بيشوفوا لما الناس تقعد, لما نلقى جزء من أخواننا الملاحدة يقول لك لا وأين الكون وانبثق ومما جاء, تلقى إنه في هم فاهمين, هم ما بتقدر عليهم تقول عليهم طرش. هنا النص الكتابي قال لك حكماء وفهماء, فاهمين وقارين ومثقفاتية وفلاسفة, لكن ما قدروا يوصلوا لحقيقة من الله. انت داير تشوف الله؟ هاي يقول لك داير اشوف الله. في طفل من الاطفال قال لي ابوه يا ابا وريني الله, دار ولد وحيد وجايبه بعد 13 سنه, قال يا ابا وريني الله. الزول ده ولده ده بريده وما ابا يرفض له طلب. فمشى لزول زاهد عابد هناك قاعد
0: عشان يوريه.
1: ايوه. قال له انت داير شنو جيتني هنا في المحل البعيد ده؟ قال له انا ولدي طلب مني, قال لي وريني الله, داير يشوف الله. قال لي الله ما في زول بيقدر يشوفه إلا إذا تكشف له. تكشف يعني أعلن لنفسه. أعلن لنفسه يعني هو خبر عن نفسه. فالنص ده بيورينا جمال هذا الامتياز. الناس كلها قاعدين بيتكلموا, لكن واحد بس اللي بيقدر يشوف, واحد بس اللي بيقدر يشوف يدين الله بتتحرك في المشهد, واحد بس يسمع صوت الله. فهدي بتعطى لشخص بسيط متواضع روحيا, ودي بتسر قلب الله زي ما قال بداية النص. الموضوع ما بكثرة علم, الموضوع ما بكثرة قراية وكتب فلسفية
0: إنك
1: تصل لحقيقة الله.
0: أبداً, أبدا.
1: هو الله بيعلن لنفسه لكل شخص, لكن زول يكون بسيط ما معقد نفسيا وفلسفيا وفكريا وذهنيا ومثقفاتيا.
3: نعم.
1: زول بسيط تقول لي الله موجود هنا بيتحرك فيشوف يعلن, يقول لك فعلا, لأنه الله روح. أنت لو بتلاحظ هنا قال لك ابتهج يسوع بالروح,
0: بالروح,
1: لأنه الله كائن روحي, فأنت أداتك الروحية هي اللي بتخليك تشوف ما الحاجات اللي ما بيسمعوها الناس وتسمع الحاجات اللي ما بيسمعوها الناس. وكمان لما حكى لنا سمعان قال يا بخت, لما قال يا بخت الناس اللي عرف ده بختك, لأنه ده امتياز تشوف الغير مرئي, تسمع الغير مسموع للعامة. هنا في بالرغم من بساطتك لكنك انت يا بختك مميز.
0: يا سلام. دي حاجة كويسة لانه باية وضحت للناس حاجة مهمة جدا في موضوع الابن. اتذكر انه المسيح مريم ولدته بالروح القدس, يعني مريم ما عاشرت اي رجل, كانت عذراء مخطوبة ليوسف والملاك بشرة وحبلت من الروح القدس. المسيح اعتمد بالروح القدس, والروح القدس كان يرشد في المسيح ونال قوة من الروح القدس. قال في الآية وابتهج يسوع بالروح, ابتهج يسوع بالروح. دي حاجة مهمة جدا لأن المسيح كان ممتلئا من الروح القدس.
4: جميل بصراحة. النص بيكشف حقائق مهمة جدا. يعني المسيح لما يوصف لوقا أو يتكلم على أنه يبتهج يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الأب, بيتكلم عن أبوه السماوي بي يعني بيمجده بيسبحه على الحقيقة اللي ذكرها وبيتكلم فيها رب السماء والأرض, لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. فسر سر عظيم جدا يعني في الحتة دي. يعني الحكماء ما يفهموا، الفهماء ما يفهموا الحتة دي،
0: لكن الله يعلن أسراره للأطفال.
4: أسراره للأطفال يعني دي غلبتني وقفتني كده وخلتني أفكر قدر شنو اللي بيفتقدوا الفهماء والحكماء موجودة عند الأطفال. فقدر شنو الله في يعني نقول العدالة بتاعته محبته للأطفال، ولا حتى على إنه يوري السر العظيم ده ويخفيه، لكن يكون عارف منه ابنه الوحيد يسوع المسيح. ويعني دي من أجمل الحاجات اللي ممكن إحنا يعني نشوف أو حتى نسمع عنها من من من خلال الشرح البسيط، من خلال الحاجة اللي بيقدمها لوقا لنا في الوقت في في في النص ده. فزي ما بتحكي بتهاي زي الكلام بتقول فيه مهم جدا يعني إحنا نكون فاهمين النقطة الجوهرية بين الأب والابن، العلاقة القوية والأسرار العظيمة اللي أنت يعني قلتها إنه يتولد ومريم حملت من الروح القدس واتمسح بالروح القدس وأرشد وإتقاد بالروح القدس واعتمد بالروح القدس، كلها كده ما سهل ولا في امتياز لواحد من أي العظماء والفهماء إنه ده يحصل إلا للسيد المسيح. يعني السير ده عظيم إنه إحنا نفهم، إحنا نعرفه كمؤمنين ونعرف إحنا كأبناء الله إنه إحنا اللي بنعبده إله حي. ما, ما, ما أي عبادة إحنا بنقدمه ولا حتى الإعلان اللي إحنا بنعلم به إنه هو فعلا الله المتجسد القادر على كل حاجة في في الحياة بتاعتنا إحنا بنعبد بها. كلام مهم، كلام كبير جدا جدا. والحتة الصعبة في 24 بيقول فإني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا. هل إحنا المؤمنين؟ هل إحنا أبناء الله؟ هل إحنا الامتياز ده لينا إحنا؟
3: هيثم يعني تماما الكلام اللي أنت قلته فعلا أنا عجبني في النص ده لما قال وقال لهم يسوع على حدة أو نبدأ من 23 ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حدة. التفت يعني خاصة باللفتة دي التلاميذ بتاعي لأنه شكله كان في جمع كبير.
1: أيوة.
3: فالكلام ده
1: مميز لناس
3: حدد. نعم لما قالوا في الأول إنه لأنك حجبت كل هذه الأمور عن الحكماء والفهماء كان موجه لعامة الشعب اللي كانوا قاعدين، لكن لما جاءت حاجة مهمة خاصة بالفئة اللي بتعرف فعلا اللي ربنا كشف ليها والفهمين من وين انبثق الابن عن الأب، التفت للفئة دي لأنه هو اللي علمهم وهو اللي درسهم وهو اللي فهمهم وهم اللي عاشوا وعرفوا وآمنوا فعلا أنه يسوع ده من الروح القدس. فقال التفت ليهم وخصص لهم الكلام وجه لهم الكلام لهم هم. لو بنعرف في القديم إنه الأنبياء يعني عاشوا سنين طويلة جدا جدا، يعني الواحد بعيش لك 550 سنة أو يعني أرقام ذاتها غريبة قدر ما عاشوا، لكن ما عاشوا لحد ما حصلوا الزمن اللي اتكلم فيه السيد المسيح. عشان كده قال لهم كتار اتمنوا إنهم يحضروا اللحظة دي ويسمعوا الكلام اللي انتوا قاعدين تسمعوا ده وما قدروا ويشوفوا النعمة اللي انتوا عايشين فيها ما شافوها. ليه؟ لأنه التلاميذ اللي عاصروا السيد المسيح كانوا بالمناسبة عايشين في جو مليء بالروح القدس، لدرجة انه نشوف هنا قال في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس. ما أول مرة السيد المسيح يفرح أو ينبسط أو يعني يكون جو مليان بالفرح، لكن المرة دي قال شنو؟ بالروح القدس.
1: أيوة.
3: فلما نحن نكون مليانين بالروح القدس يا بختنا زي ما قال للتلاميذ. ليه؟ لأن الفرح بيكون حقيقي، فرح سماوي، فرح بيكشف لنا أسرار كثيرة عملها لنا السيد المسيح اللي هي إنه ملكوت السماوات هو لكل الناس بالتكافؤ، ما خصوا بها ناس معينين متعلمين كانوا ولا الصفوة بتاعت الشعب الكتبة، لا قال لكل الناس. أيوة. هذا كلام السيد المسيح.
0: يعني ملكوت الله طبعا متاح زي ما قلت يا إيناس، بغض النظر عن المركز، بغض النظر عن الحاجة اللي انت بتملكها. اي زول مدعو لملكوت الله، ما بس يعني الاطفال، نحن محتاجين نجي بثقة الاطفال ونؤمن. ممكن نكون متعلمين، ممكن نكون مثقفين، ممكن نكون عندنا اموال، عندنا مراكز اجتماعية، لكن كل الاشياء دي ما بتفيد.
1: أيوة. ليه؟ لأنه
0: تسلم قلبك.
1: أيوة. ما هي ما بتفيد. ليه؟ هنا النص ده زي ما بيظهر، ما بيظهر إنه الله ضد الحكمة والفهم
0: أبداً.
1: أو ضد الملوك والأنبياء
0: أبداً.
1: لا، لكن لأنه مرات كثيرة إحنا لما نكون متعلمين، وأنا لما نكون بفهم وحكيمة بنتفخ، فالنفخة دي بتحجب مدارك الذهنية. أنا محتاجة بساطة الأطفال. يعني مثلا في طفل يقول لك أنا داير تجيب لي طيارة كبيرة تدخلها لي في البيت، في حين إنه بيته ما بتشيل الطيارة دي. أنا داير تجيب لي عربية كبيرة، أو يقول لك أسي جيب لي عربية حقيقية، لو جبتها لي بيعرف يسوقها ولا لا. لكن لأنه هنا الله بيطالبنا نكون بسطاء في تسليم حقيقة من هو. لأنه أنت لما تكون بسيط الله بيديك إعلانات شخصية بتعاملها وبتشوفها. الشيء الثاني أنا عجبني في النص ده، حسيت بمليان، لأنه بيتكلم عن العين الروحية، بيتكلم عن الأذان الروحية اللي بتعرف تميز وتسمع صوت الله، واللي هي دي في فريق بين البصيرة وبين البصر والاستبصار. في زول يعني بصيرة محمد دي شنو؟ دي زولة واحدة من معروفة في التراث السوداني، فإنه قالوا يا جماعة جابوا لها، قال لا اسمعي هي يا زولة حل لنا المشكلة دي. المشكلة شنو؟ غنماية دخلت راسها في البرمة. قالت لهم أنا بحل عليكم. قال لها طيب حلي علينا. قالت لهم أقطعوا راس الغنماية. قال لها يا زولة هاي قطعوا. قطعوا الراس لسه فضل معلق، الغنماية ما جات تشرب الدقيق من البرمة، العجين من البرمة، ها خلاص قطعوا الراس. قال لها لسه ما، قال لها لسه راس الغنماية دي ما مرق. قالت لهم أكسروا البرمة. فمرات في فريق بين في مدعي البصيرة وبين إنه شخص تلقوا بسؤال أو بحاجة معينة يتحلى. فديل معروفين في ثقافتنا السودانية إنه زول بصير عنده قدرة على إنه يشوف،
0: شوف الحياة ما يشوفها الناس،
1: ويشوف بفهم بسيط جدا. فهنا النص ده بيعلمنا إنه إحنا في تعاملاتنا الروحية مع الله أنت لازم تكون عندك عين غير عيونك الاثنين ديل. مرات أنا بقول لك شوفني شوفني، أنت شايف، أنت شايف اللي أنا شايفه، يعني أنت مدرك قادر تحلل الوضع بشكله الواضح ولا لا. فإحنا في حياتنا محتاجين في تعاملات الله نكون متاحين بالروح عشان تتفتح عيني الروحية أشوف تحركات الله وين الله بيملك. ما هو الملكوت؟ الحتة اللي فيها الله متسيطر ومتحكم. الأطفال سهل تديرهم لأنهم طيعين، فأنا محتاجة عشان أمتلك العين الروحية دي محتاجة أكون بسيطة مطيعة، ما متفلسفة، ما مركبة، ما معقدة. ما كان قال لي كلمة بسرعة أرد الرد المعاكس لي، أنا محتاجة أكون أبسط
3: تتريث.
1: أيوة. الحاجة الثانية قال في ناس هدفها في الحياة إنه تدرك من هو الله، زي الأنبياء وزي الملوك أو العارفين الممالك العلمية، البيوتات العلمية بتاع الدور البحث الكبيرة دي بيفتشوا على الله، وما يزال الله صرخة كل جائع. فأنا عايزة أرسل من هنا، لو في شخص بيبحث عن الله حقيقي، ولو في زول بيدور على الله ودايره، خليك بسيط متاح. استحالة على الله أنت تطلبه بكل قلبك، بقلب نقي زي وبريء زي بساطة ونقاء وروح الأطفال، وهو ما يعلن لك، هو سيعلن لك. كمان حاجة تانية، الأذان الروحية. الأذان الروحية دي اللي بتسمع إحساس قلبك لما تعرف إنه في احتياج. كلنا في السودان عندنا ناس محتاجين، لكن هناك الأكثر احتياجا. ففي زول يجي يقول لك لا أنا قلبي محركني، أنا سامع في صرخات أطفال بتنوح، أنا سامع في جرح أمهات تبوح، أنا سامع إنه في إنسان كان صبوح. فأنت السمع ده مختلف، ما هي حاجة بتسمعه. مرات أنا بتكلم معك وإنت سامعني، يقول لك سمعني إنت سامعني. يعني إنت خدت بالك
0: لي، معاي مركز منتبه.
1: فده بيوري إنه البصيرة الروحية أو السمع الروحي أو الإدراك الروحي هي درجة من درجات الإنسان اللي بتخليه يشوف بشكل مختلف عن الناس. يشوف الاحتياجات، يشوف يد الله، يشوف الله وين بيدعوك. لما تجي تقول يا هيثم الله دعاني أمشي أساعد الناس في المستشفى دي، إنت سمعت صوتهم؟ هم ضربوا لك تلفون؟ لا، لكن لأنه عندك قلب الله. بهذه البساطة اتحركت في هذا الاتجاه.
4: الحاجة الجميلة وأنا حاسس إنه كمان ربنا داري يكلمنا بها وممكن نفكر فيها ببساطة شديدة في حياتنا اليومية. في ناس عشان أنت تعرف أسرارهم عشان تعرف حقائقهم أو عشان هم يوروك نفسهم يوروك بعض الحاجات الخاصة بهم وإنت لو ما بسيط لو ما متواضع لو ما متفاهم معهم من الصعب أو من السهل إنك توصلهم أو حتى هم يتفاهموا بك أو يقدروا يوصلوا لك المعلومة. لكن مرات بكبريائنا بغرورنا بحاجاتنا الناس بترفضنا الناس ما تقبلنا ما بتتعامل معنا. فحتى الأسرار والحاجات الدقيقة الحاجات البسيطة دي بتتفاهم أو بتتوصل أو يعني بيخبروا بها الناس القادرة إنه إحنا نتفاهم نتعامل معهم. فما يصير بتقال لأي زول
1: ايوه مميز
4: واي كلام
1: على حده هنا في النص قال لك على حده زحام برام قال لك
4: زحام برام الخاصيه دي
0: خصام
4: بتتفاهم معه ويفهمه وهي عارفاه فعشان كده يعني قادر انه يكلمهم الكلام ده. فملكوت الله ببساطه شديده للناس لفئه لمتواضع لبسيط انت بتقدر تفهم ربنا ده منه بتقدر تعرفه ده منه. فعشان كده بيورينا احنا ابناء والكلام ده يعني بيخصني حتى أنا ابن اللي أنا قبلته اللي أنا عرفته. وفعلا لو إحنا جينا عينا اللي نفسهم الأنبياء والنازل الكلام ده هسي هم ما شافوا لكن تنبأوا يتكلموا بهم
1: أيوة.
0: ويتمنوا
4: لكن ويشوفوه. يعني كأنه هسي الكلام ده يعني لينا امتياز الكلام ده لينا حقيقة إنه إحنا نقرأ عن هذه الأسرار نسمع هذه الأسرار والكلام اللي يتمنوه ناس داود اللي يتمنوه
1: وفتشوا عليه وكانوا في ناس بتفتش حقيقي
3: وكانوا يتمنوا انهم يحضروا
4: بالضبط بالضبط كده. لكن قدر شنو انا
1: معلل لي
4: يعني يعني خطة ربنا محبة الله والكلام العظيم اللي انا قاعد اسمعه وانا جزء من ارساليته او الخبر اللي انا قاعد اقوله الليله الناس اللي بتسمعه فده امتياز لي. فانا هل حكون يعني الانسان الفهيم الانسان البسيط اللي ربنا بيقدر يديني عشان اقدر اكلم الناس التانيين انا اقدر اوصل للناس التانيين بعيد عن كل غرور بعيد عن كل كبرياء بعيد عن كل ذات عشان الناس تقدر كمان تقبل الرساله تقبل الحقيقه دي بكره ما اندم عليها بكره ما اتمنى انه انا ما كنت جزء من هذا الخبر
1: صحيح.
4: او
1: صحيح.

0: اسكنه 60 بيت لورا. تقول لك حي يا ريت انا لو كنت قاعده في المناسبه دي كان شفت بعيني العروس دي قدر شتو جمالها.
1: ايوه
0: ليه؟ لانه قدر ما توصل لها الصوره ما بتصلها زي ما هي لما تكون قاعده في نفس المشهد، مش كده؟
1: ايوه
0: ايوه. فبتتمنى ان يا ريت انا لو كنت قاعده نفس كلام السيده المسيحه.
1: والعجب العروس دي ذاتها يا ناس لو هي جات وحكت لها قالت لها يا هدي وشوفي صورتي وانا كذلك المسيح.
0: أيوة.
1: يا هو نفسه صورة الله الغير منظور.
0: نعم.
1: فده إعلان.
0: أيوة. بس خلاص أنت كملت كلامي أنا داري.
1: طبعا أنا بصراحة يعني مرات كده بقول فعلا ظل الله ضلت ناس كتيرين، وكتير في ناس بيلحدوا لأنهم بيحاولوا يبحثوا عن الله بطرقهم بأدواتهم.
2: أيوة أيوة.
1: فبيحسوا بأنه الله غامض، الله ما ظاهر، الله مدسي، الله حاجب نفسه. لكن أنا عايزة أقول فكر في شخصية المسيح. لو أنت بتسمعني الآن فكر في شخصية المسيح. يسوع المسيح هو إعلان الله عن ذاته لأنه نزل ودل وجعد معانا في الأرض. هذا السر العظيم أنت عايز تفهمه خليك بسيط كبساطة الأطفال. هيكون عندك حكمة الحكماء وفهم الفهماء وقوة وسر الملوك والأنبياء اللي ورد أسماءهم هنا في الكتاب.
2: خلوني أختار لكم ترنيم
1: وأنا بعد خايت حاجز أصلي.
0: هيثم هيثم ليلة جاهز لكن هيثم ديوم واحد ما شفته القصة لينا القصة
2: ما تخافوا المرة جاية ما تخافوا لكن أنا ما هحكي لك.

0: هاخد رايكم.
1: أيوة شكرا شكرا. ترنيمة
2: جميلة هيثم.
1: خلوني أصلي.
0: تفضل.
1: فرحانة يا الله ومبسوطة لأنك خصيتنا دونا عن العالم، وريتنا سر من أسرار ملك الملوك دهر الدهور. شكراك يا رب لأنك إله نور، جبتنا بالراحة وميزتنا وديتنا حكمة معرفة إن إحنا نعرفك. شكرا يا رب لأنه في ناس كثيرة تايهة وضالة اجتهدت اجتهادات بشرية عشان تدور وتفتش عليك، لكن أنت يا رب أعلنت لنا عن نفسك يا الله في ابنك يسوع المسيح. شاكراك وحامداك وممتنة ومبسوطة وفرحانة لأنه أنت فتحت عيوني وشلت مني العمى الروحي وفتحت لي إضناني وخليتني أسمع صوتك. شكرا لك يا رب، شكرا وحمدا وامتنانا وفضلا لك يا ملك الملوك. يا رب لو في إنسان هناك بيفتش عليك، أرجوك يا ربي لين قلبه، خليكم مطيع بسيط زي بساطة الأطفال فيفهم سر هذا الجمال. لك القدرة والحكمة والمحبة يا ملك الملوك، في المسيح صلينا. أمين
3: أمين أمين, أمين. شكرا
0: شكرا للصلاة وشكرا للمقطع الجميل.
1: أمين.
0: والنقاش الجميل أخوانا، ما تنسوا تشاركوا الناس حتى الناس اللي بيسمعونا ما ينسوا يشاركوا الناس التانين.
1: أمين.
0: للنقاط والحد ما نتقابل يا أخوانا. الله معكم.
3: الله
2: أمين. ودعناكم
3: ربنا معكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتدت فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير والرضا والمحبة على كل مستمعين الكرام، وما كنتوا داخل السودان ولا خارج السودان. في الأمسية الجميلة دي يعني بنفتح قلوبنا وبنفتح كمان يعني أفكارنا، وبنقول حبابكم وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب انضمامكم لنا وحباب كل زول فتح الراديو هسع ومستنينا. طبعا ساعة سمر، ساعة سمر ساعة بناخدها معاكم 60 دقيقة رحلة بنتجول فيها في بلدنا الغالية السودان، وكمان بنستمع فيها لترانيم روحية جميلة، وأيضا موضوع نتناقش فيه في أمسيتنا الجميلة المباركة دي. فأهلا بكل زول موجود معانا، بقول لك أجمل مساء عليك. كمان يعني تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون وتحيات الفريق العامل، ودي دعوة خاصة لكل زول بحب يتابعنا ويستمع للترانيم الروحية. وبوعدكم بباقة جميلة، مرنمين سودانيين مختلفين وألحان من مختلف بقاع سوداننا الحبيبة، عشان ما نوصل يعني رسالة حب وسلام وتعزية لكل القلوب في الأمسية دي. أمسية مباركة نتمناها لكم، تعالوا مع بعض نستمتع بساعة سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. بنجدد التحايا والترحاب، بنقول سلام كبير للأمهات وسلام كبير للإخوة والأخوات وللآباء ولكل زول كان تعبان في اليوم ده وصبر وكافح وجاهد واجتهد ولحدد ما الزمن راح ورجع لبيته سالم، وكمان لقى ناس البيت وهم كمان أمينين وسالمين. وبنقول لك يا رب دايما دربك مليان نجاح وطموحاتك دايما محققة بإذن الله. ولكل صغارنا الجميلين اللي عندهم وجوه ضحكة وابتسامتهم دايما مليانة براءة، بنقول سلام وتحية كبيرة لكل زول قاعد هنا في حوشنا الكبير. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نبدأ بأولى باقتنا، الترانيم جهزت عليكم ترانيم جميلة جدا، وأتمنى أنك تكون قاعد مع بداية حلقتنا لحد ما تنتهي، هي ساعة وأكيد حتكون ممتعة بوجودكم طبعا. ولكل زول بسمعنا على الستلايت، حبابك وأهلا ومرحب بك. إذا عايز تتواصل معنا راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 9، وأكيد حكون مبسوطة بكل المشاركات وبكل يعني طلباتكم للترانيم الروحية الحابين تسمعوها من خلال ساعة سمر. عشان كده دعوة متجددة لكل الأحباب والأصدقاء إننا نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنم ماركو كوش. نستمع.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة، ودي كانت يعني كلمات جميلة نبدأ بها برنامجنا، وكمان نستمتع بكل يعني كلمات مكتوبة وألحان جميلة سودانية. إذن حبابكم أصدقائنا والناس اللي جات عشان تبدأ معانا، بنقول لكم ما اتأخرتوا وجيتوا في الوقت المناسب. وخلينا كده ندي تحية كبيرة لبلدنا الغالي السودان، وبنقول يا سودان الخير، يا بلد النيل والكرم والشهامة، يا أرض الطيبين والبسطاء وأصحاب القلوب البيضاء، لك منا كل الحب وكل الدعوات الصادقة، إنه ربنا يحفظك ويحفظ أهلك وينشر في ربوعك الأمن والسلام والطمأنينة، ويجمع أبنائك على المحبة والتسامح والوحدة. يا رب سلام يا عم ويا يعني كل ربع بلدنا الغالية السودان. ودي دعوات بنرفعها في كل يوم، في كل مساء وفي كل صباح، إنه السودان يستقر والأهل كمان يكونوا آمنين وسالمين. إذن ترنيمتنا الثانية أعزائنا المستمعين ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض، تعالوا مع بعض نسمعها.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

بكل تأكيد مستمعينا الكرام انتم محل تقديرنا وحبنا، عشان كده بنجيكم في كل ميسة وفي كل برامجنا بكل شوق، عشان ما نتلاقى نتونس ونتحاور وكمان نستنى تفاعلكم حول مواضيعنا على منصة راديو سمر. فمرة تانية بقول حبابكم وحباب جيتكم وحباب كل زول فتح الراديو مستنينا عشان ما يسمعنا. ربنا يباركك وكمان يديك فعلا الكلمة اللي انت محتاج ليها في الأمسية دي. موضوعنا اليوم أعزائنا المستمعين موضوع ممكن يكون جميل جدا جدا، وممكن يكون اتقالت لك العبارة دي في كم موقف. وسع صدرك، عبارة بنسمعها كتير في حياتنا اليومية، وللوهلة الأولى ممكن الناس تفتكر يعني إنها مجرد كلمة يعني بنقولها للزول الزعلان أو اللي بيكون متضايق أو الزهجان، لكن في الحقيقة هي أسلوب حياة كاملة لو قدر الإنسان يعني يطبقها بيساعده يعيش براحة وسلام نفسي أكبر. الحياة يا جماعة مليانة بالمواقف المختلفة، فيها الفرح وفيها الحزن، فيها النجاح وفيها الفشل، وفيها ناس بنتفق معاهم وناس ممكن نختلف معاهم كمان. عشان كده الإنسان محتاج يكون واسع الصدر وقادر يتعامل مع كل الظروف الممكن يقابلها في حياته، والمتغيرات طبعا يقابلها كيف؟ بكل هدوء وحكمة. في زماننا الحالي أعزائنا المستمعين بقت الضغوط اليومية كثيرة جدا جدا، سواء كانت ضغوط دراسة أو ضغوط بتاعت شغل أو المسؤوليات الأسرية أو الظروف الاقتصادية الممكن تقابلنا. أحيانا الواحد بصحى الصباح وهو شايل هم يعني كثير، إنه في يعني في راسه أو يعني مهم هم الدنيا كله ممكن يكون في راسه، ولو استسلم لكل مشكلة أو لكل موقف مزعج ممكن يعيش في توتر دائم وكمان حالة بتاعت عدم استقرار مستمر. عشان كده سعة الصدر واحد يعني من الحاجات المهمة جدا جدا، وهي ما معناها إننا مثلا نتجاهل المشاكل أو نهرب منها، لكن معناها إننا نتعامل معاه بعقلانية وبصبر، ونعرف إنه كل مشكلة مهما كبرت عندها حل، وإنه الأيام ما بتستمر على حال واحد، ودي حاجة مهمة جدا جدا محتاجين إننا نتعلمها. وعشان إنه نعرف الحاجة دي كيف مهمة في حياتنا، اكتب لنا واحدة من المواقف اللي قابلتك في حياتك ويعني اضطر فيها زول يقول لك يا أخي وسع صدرك، أو العكس تماما ممكن يكون صحيح، انت مثلا لقيت زول كان في موقف صعب وقلت له وسع صدرك او اخذ نفس. المهم حاولنا نلفت نظر الزول لانه التصرف ده ما يعني جميل في اللحظه دي. فاكيد مواقف كثيره في حياتنا اليوميه ممكن تمر بينا. مستنيه مشاركتك ومستنيه تفاعلك معانا حول موضوع الليله، وشاركني فيه على رقم الواتساب 0035 7976 56 359، وبكل سرور أكيد حنكون بنشارك كل يعني المشاركات بتاعتكم. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين، وعايزة أقول شكرا للمرنم أيمن هجو على يعني الترنيمة الجميلة والرائعة دي. كلمات يعني بجد طالعة من القلب. معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام، وبيك يا إلهي بكون دايما فرحان. قال بتشفي جرحي وألمي، عشتها أيام زمان، ويعني تعيشني في سعادة وفرحة لمدى الأيام. شكرا يا المرنم يعني أي منهج على الأداء الجميل الرائع والهادي، يعني أجمل ما فيه الهدوء واللحن الجميل. إذن أعزائنا رجعنا من أول وجديد، وأكيد عايزين نواصل في موضوعنا، وأنا لسه مستنية مشاركة الأحباب والمستمعين والمتابعين وين ما كنتوا. يعني موضوع فعلا يستحق المشاركة، لأنه ممكن يقابلنا في حياتنا اليومية تجربة ممكن تعيشها أنت، وممكن كمان تلقاها يعني حولك في مواقف كثيرة ممكن تمر بها. عايزين نشوف أعزائنا المستمعين من هو يعني الشخص الواسع الصدر. الإنسان الواسع الصدر ده هو شخص اللي بيعرف يتحكم في غضبه، وما بخلي انفعالاته يعني تسوقه عشان إنه ياخد قرارات ممكن تكون قرارات خاطئة. كم من خلاف يعني بيكون كبير بدأ بسبب كلمة صغيرة اتقالت في لحظة بتاعت غضب، وكم من علاقات انتهت لأنه يعني واحد من الطرفين ما اتحمل ولا صبر حتى ولو شوية. عشان كده سعة الصدر دي بتساعد الزول على أنه يعني يفكر قبل ما يتكلم، وعلى أنه يعني يقدر العواقب اللي ممكن تجي من خلال أفعاله دي. يعني مرات اللي احنا بنشوف الزول هو بينفعل وبتصرف طوالي، يعني بيقوم بفعل قبل ما انه هو يفكر في العواقب بتاعت فعله. ممكن يضرب، ممكن يقول كلمات تكون صعبة جدا جدا. غالبا بيكون يعني قادر على انه يحل المشكلات دي مع الشخص يعني اللي دايما بيكون متسرع. ليه؟ لأنه مرات إحنا زي ما مكتوب في الكتاب المقدس الجواب اللين بيصرف الغضب، والموجع بهيج السخط. عشان كده في وقت الغضب محتاجين إن يكون في كلام يعني لين، كلام يخش القلب ويكسر كل غضب وكل زعل. ويعني إذا كان في فعل حينتج عن الغضب ده، أكيد الكلمة الطيبة دي بتهدي العقول، ويعني بتخلي الزول يشوف الأمور بصورة ممكن تكون أوضح. أتمنى أعزائي المستمعين إنه فعلا يعني نتعلم إننا نكون صبورين، يكون صدرنا واسع، نقدر نتحمل ونقدر كمان نقدر الموقف ونقدر نشوف العواقب، بيكون عندنا عيون ثاقبة لما وراء الموقف الحاصل حاليا. ممكن كلمة صغيرة منك يعني تكون التصرف اللي يجي بعدها تصرف كبير يمكن الزول اللي قدامك ما يرضاه. عشان كده خلونا فعلا نطلب من ربنا يدينا طول أنا، محتاجين نكون عندنا صبر في مواقف كثيرة ممكن نمر بها. ولسه برضه أصدقائنا ومستمعينا مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم حول موضوع حلقة اليوم. لكل الناس اللي بتابعونا ولكل زول بسمعنا، كاتبني وراسلني على رقم الواتساب 0035 7976 5653 5 9. وحباب الناس اللي بتتابعنا مرة تانية على قناتنا على الستلايت، لو عايز تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان التردد 11354، والاستقطاب رأسي حتلقانا على النايل ساد. إذن تعالوا مع بعض في فاصل نسمع فيه للمرنم إزبون صمول شيخ المرنمين، وترنيمة بعنوان الحياة أحلى بك يا ربي.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر. حباب أصدقائنا وكمان حابين كده ندي صوت شكر للمرنم إيزبون صامويل على الترنيمة الجميلة وعلى الحيوية والنشاط الباين في الصوت وفي الترنيمة. بيقول في المسيح أنا حياتي في الكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا يعني اختارني عنده لي مسحة، الحياة أحلى بك يا ربي. ودي الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها، إنه سلوكنا حتى ولو كان الموقف صعب، إنه ربنا يدينا سعة صدر ويدينا كلام كويس يشفي النفوس بدل ما يأجج وينشئ الحروب. إذن عزائنا المستمعين، حبابكم وين ما كنتوا، ومفاجأتنا الليلة إننا حنطلع رحلة جميلة، لأنه زمن طويل ما طلعنا رحلة وزرنا مناطقنا الجميلة في السودان. عايزة أخذكم الليلة في رحلة يعني لمنطقة يمكن تكون بعيدة لكن جميلة جدا جدا. السودان زي ما عارفين إنه بلد غني بالموارد الطبيعية والمناظر الجميلة، وفيه مناطق سياحية كثيرة تستحق الزيارة. ومن أشهر المناطق السياحية في السودان منطقة جبل مرة الواقعة في إقليم دارفور بغرب السودان. المنطقة دي معروفة بجمال الطبيعي الخلاب ومناخ المعتدل، وبتعتبر من أجمل المناطق الجبلية في البلد. جبل مرة عبارة عن سلسلة جبلية كبيرة بترتفع عن المناطق المحيطة بها، وده بيخلي جوها ألطف وأبرد من مناطق كثيرة في السودان. عشان كده المنطقة دي بتتميز بالخضرة الكثيفة والأشجار الكثيرة والأراضي الزراعية الخصبة. السكان هناك بيشتغلوا في الزراعة وبيزرعوا محاصيل زي المحاصيل كمان وفواكه متنوعة زي البرتقال والليمون والجوافة والتفاح، والمنتجات دي مشهورة بجودتها وطعمها المميز. من أهم المعالم السياحية في جبال يعني في المنطقة دي، في جبل جميل جدا اسمه جبل مرة، والشلالات الطبيعية والبحيرات البركانية الجميلة، ومن أشهرها البحيرة الموجودة داخل يعني فوهة بركانية جميلة، واللي بتعتبر من الأماكن النادرة والمميزة في السودان. الزول الزائر لمنطقة جبل مرة يعني بيقدر يستمتع بالمناظر الطبيعية الساحرة والهواء النقي والموية العذبة المنتشرة في أجزاء كثيرة في المنطقة. جبل مرة ما بس مكان جميل من الناحية الطبيعية، لكن كمان جزء مهم من تاريخ وثقافة دارفور والسودان بصفة عامة. ولو يعني تم الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات السياحية في المنطقة دي، ممكن تكون واحدة من أهم الوجهات السياحية في أفريقيا. وفي الختام أعزائي المستمعين، جبل مرة بتعتبر من الكنوز الطبيعية الموجودة في السودان، لأنه بيجمع بين الجبال والخضرة والشلالات والمناخ الجميل، عشان كده بيستحق الاهتمام والتعريف به أكثر حتى يعني يكون معروف بين الناس داخل وخارج السودان. جماله يا جماعة يعني جمال طبيعي جدا جدا، وزي ما عارفين إنه الطبيعة السودانية متنوعة وجميلة وخلابة. أخذتكم في رحلة كده لمنطقة جميلة في غرب السودان، منطقة في دارفور، منطقة جميلة اسمها جبل مرة. إذا البلد يعني هدأت كده ورجع فيها الاستقرار والسلام والطمأنينة والأمان، دعوة ليك عزيزي المستمع وين ما كنت إنك تزور المنطقة دي وتستمتع بمناظرها.

رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين بعد الرحلة الجميلة اللي مشيناها، ويعني حاسة كده إنه لازم نطلع فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة جدا جدا، ماشين في نص الليل. ترنيمة ألحانة جميلة وهادئة، ويعني بجد بتتكلم عن حالة بتاع الطمأنينة وراحة وسكينة حتى ونحن ماشين في أنصاص الليالي. وزي ما معروف إنه في الزمن ده كيف بيكون في هدوء وكيف الظلام بيكون سائد في كل المناطق، لكن في ده كله بنلقى إنه الرب يسوع ماشي بجوارنا، ماشي معانا خطوة بخطوة. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

حباب كل الناس اللي قاعدة بتسمعنا، بقول لكم أجمل مساءات عليكم أعزائنا المستمعين، وإن شاء الله يا رب أمسية جميلة مباركة مع المرنمين السودانيين. ترنيمة جميلة استمعنا لها، يعني بجد بتعبر عن راحة وطمأنينة. عارفين يعني لما تكون ماشي في نص الليل أكيد مخاوف كثيرة ممكن تكون محيطة بك، لكن بالرغم ده الترنيمة دي بتدينا حالة بتاعت هدوء وراحة وسكينة. ليه قال لك؟ لأنه حتى لو المحيطات والبحور أمواجها هيجانا، سلامنا أكيد حيكون جوانا طول ما ربنا ماشي ويانا، لأنه ما سابنا يوم تايهين، لحتيجنا يوم ليزول بإلهنا مكتفين. شكرا سلمون وبقية الشباب يعني على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، وأكيد ربنا يبارككم ويديكم الكثير من الكتابات الجميلة اللي بتمجد اسمه. نرجع لموضوع حلقتنا اللي هو سعة السطر. سعة السطر مهمة جدا أعزائنا المستمعين، خاصة في يعني البيئة الدراسية والعمل، لأنه مكان الشغل مرات بتحصل حاجات ممكن تكون صعبة زي ما عارفين بتجاربنا المختلفة، ومحتاجة إننا نكون عندنا سعة صدر. حتى الطالب اللي بيدرس، يعني الطالب لازم يكون واسع الصدر، لأنه الطالب الواسع الصدر ما بيستسلم، ولو واجهته مصاعب أو مصائب في حياته أو في أي مادة معينة يعني بيواصل الاجتهاد بتاعه عشان ما يقدر يعمل شنو، يحقق أكيد النجاح. والموظف الصدر واسع برضو بيتعامل مع ضغوط العمل وبيتعامل مع زملائه بصورة إيجابية جدا جدا، وبيحاول ينجز مهامه يعني بدون ما يعني يسمح للمشاكل اليومية إنها تأثر على أدائه. عشان كده بنلقى إنه الناس اللي بيكونوا زي ديل بيتمتعوا بسعة صدر، غالبا ما يعني بيحققوا نجاحات أكتر في حياتهم. وفي مجتمعنا السوداني بنلقى إنه صفة سعة الصدر دي من الصفات المحبوبة والمقدرة جدا جدا. الناس دائما بتحترم الزول الهادي والمتزن والبعرف يحتوي الناس التانيين والبعرف يحتوي المشاكل ويعني الهفوات الصغيرة دي، ويتعامل معاها بكل أدب وحب واحترام. ودي صفة يعني بتساهم في إنها تقوي العلاقات الاجتماعية أو الروابط الاجتماعية، وتنشر روح بتاع التعايش ومحبة وسلام بين أفراد المجتمع. عشان كده بنلقى ناس كتار يعني يقول لك يا جماعة لا لا لا الموضوع ده ما كده، المشكلة دي بسيطة بتتحلى. فناس زي ديل جميلين جدا جدا، دايما بيساهموا في إنهم يحلوا المشاكل ويهدئوا الأمور. لكن ناس المديدة الحارة ديل يا جماعة اللي بيهججوا الأمور واللي دايما بيحبوا إنه المشاكل تكبر وتكبر مع حبابهم. عشان كده خلونا نتعلم في الأمسية دي نكون ناس صانعين سلام، ومحل ما وجدنا إننا نكون فعلا ناس صانعين السلام وبننشر الحب في كل مكان. رأيكم شو؟ نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة برضو ونرجع نواصل. خلوكم معانا ما تمشوا بعيدين.

0: لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: أسمعنا طول اليوم ببرامجنا المختلفة والشيقة على راديو سمر. بنستنى كل الأحباب وكل المستمعين ودعوة لكم إنكم تدخلوا على صفحة راديو سمر وتستمتعوا بكل البرامج الموجودة فيها، إذا كان صباح بلدنا أو برامج بلغة الفور أوريتية وبودكاستات موجودة إذا كان بلغة الفور أو بالعربي، وكمان برنامج الله البريدو أكيد من البودكاستات الجميلة جدا جدا. ودي دعوة عليكم إنكم يعني تستمتعوا بكل موضوع موجود فيه. أما ساعة سمر طبعا بديكم كل يوم من الساعة 4 للساعة من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت السودان. حبابكم وحباب طلتكم ومشاركاتكم. نرجع لموضوعنا، لكن عايزين نشوفه من منظور الكتاب المقدس. والكتاب المقدس يعني تكلم عن سعة الصدر، وإنه يعني ما بس إنك تحتمل وخلاص، لكن يتكلم عنه على أساس إنه دي محبة حقيقية وطول بال نابع من قلب مليان سلام. اتكلم يعني عن الكلمة دي، وممكن نحاز الكلمة دي يعني سعة الصدر بطول الأنا أو طول البال، بالعربي كده بنقول الزول ده باله طويل. في الكتاب المقدس يعني طول البال بيكون يعني زول باله طويل شديد وما يعني بتضايق بسرعة. وعايزين نشوف إنه الله بنفسه موصوف في العهد القديم بإنه رحيم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الرحمة، وده بنلقاه في مزمور 103. وبما إنه الله بنفسه باله طويل علينا ومتحملنا، فالمطلوب مننا كبشر إننا كمان نمثل صورة الله موجودة هنا على الأرض، يكون لنا بال طويل مع بعض، مع بعضنا البعض، وكمان نحتمل الآخرين بالمحبة. ودي واحدة من صفات سعة الصدر، بتظهر لما الناس يعني التانيين اللي بيغلطوا فينا أو يضايقونا. الرسول بولس هنا في رسالة أفسس بيقول لنا كلام سمح شديد: بكل تواضع ووداعة وطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة. يعني سعة الصدر دي ما بتجي بالقوة والمكابرة، لكن بتجي بالتواضع وبإنك توسع يعني قلبك للزول اللي قدامك حتى ولو كان صعب وطبعه حار. وكمان ما نتسرع وما نكون سريعين في الغضب. الزول الصدر واسع، ما يعني طوال عيونه كده بتمشي سريع نحو الغضب في أقل حاجة وقلبه تلقاه يفور. لا، بطيء الغضب قال خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة، وده بنلقاه في سفر الأمثال. يعني إنك تتمالك أعصابك ويكون صدرك واسع خاصة وقت المشاكل، وده أكيد حيكون انتصار كبير عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة وعلى المشاكل اللي بتقابلك، في إنك يعني تدق صدرك كده وتدخل في روح بتاعت وداعة ولطف وطول أنا. وعايزين نشوف كمان إنه المحبة يعني بتكون جميلة في المواقف اللي ممكن تكون صعبة. وفي كورنثوس الأولى الإصحاح 13 بيقول إنه المحبة تتأنى وترفق، وكمان لا تحتد ولا تظن السوء وتحتمل كل شيء. وده معناه إنه سعة الصدر الحقيقية يعني ما بتسجل أخطاء، يعني زي الدفتر كده إحنا خاطينه نسجل الليلة 1 و2 و3، لكن المحبة دي بتشيل يعني الحقد من جواها، وبيكون فيها تسامح وغفران. عشان شنو؟ عشان المركبة تسير وتعدي وتوصل بينا لبر الأمان. وعايز أقول لكم يعني في الختام أعزائي المستمعين إنه سعة الصدر هي ثمرة من ثمار الروح، يعني الروح القدس زي ما تكلم عنها في غلاطية، بيقول يعني ثمار الروح الموجودة فرح وسلام وطول أنا، وكمان إننا نكون يعني بالنا طويل وعندنا يعني صبر للناس اللي ممكن يتعدوا علينا في محكات كثيرة. إذن أعزائنا المستمعين، موضوعنا كان جميل جدا جدا عن سعة الصدر، كيف إننا نكون صدرنا واسع ونكون كمان بطيئين الغضب وبالنا طويل. وأكيد حتى إذا إحنا ما كده محتاجين نتعلم ده تدريجيا. ما أقول لا لا لا لا أنا أصلا مما قمت أنا كده وما بتغير وأنا أصلا زول حار. ما مشكلة خليك زول حار لكن صبور. حار في الحق وليس في إنك تصنع الأخطاء والمشاكل بينك وبين الآخرين. يمكن باقي لنا وقت بسيط لكن حابة برضو أطلعكم كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم ماركو والمرنمة فردوس في ترنيمة بعنوان برجاك أنا ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء يمكن نكون جينا لختام حلقتنا الليلة. سعدنا جدا جدا بمتابعتكم وبوجودكم معنا ولكل زول تفاعل معنا في حلقة الليلة, وأتمنى إنه كمان الترانيم الروحية تكون نالت إعجابكم وأخذتوا تعزية حقيقية. وفي الختام خلينا أقول إنه سعة الصدر نعمة كبيرة وصفة عظيمة بيحتاجها كل زول في حياته, لأنها بتساعدنا على إننا نتجاوز الصعوبات ونتحمل المسؤولية ونبني علاقات تكون كويسة مع الناس التانيين, وكمان بتدينا راحة نفسية وسلام داخلي. أتمنى إنه نلقى فعلا أو نكون عندنا سعة صدر وطول بال, ولحد ما نتلاقى في أسبوع جديد وفي موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر, اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل, وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه بضايقة؟
1: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير عشان نانسي لما قعدت معاه قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا النجاة منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخل معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسه إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم.
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إن خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة،
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي،

0: الكنيسة بعد بكرة، انت اللي حتغوضها عشان تبدأ تتعود على كده.
1: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
2: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول: يلي معاك لا شيء يعوزني، وفي أرض خضراء بتربضني، ولمياه حلوة بتوردني، كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: أمين؟
1: أمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة زكا الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
7: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
8: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
8: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. ده خلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان والزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت ده، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح ويمكن سمع عنه من العشارين قال هو كان رئيسهم.
8: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وإنه كيف بيحب العشارين والخطاة زيه كده، بتقول الآية رقم 3 إنه طلب أن يرى يسوع من هو، وده لأنه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولأنه فعلا حاس بحاجة ناقصة. لكن الآية بتقول إنه طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر، يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
8: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
8: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كتير ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تاني لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن
7: ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتوا مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه موقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطويلته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
8: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح. وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
5: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مني.
2: تفضل يا منال.
5: زكا ما بس جرنا مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارفين إن شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا همه مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضه منتظر. وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيه قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
5: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
5: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه، بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح، وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
8: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عيناء الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاسس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا جماعة عارف إنه حلقة السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عين لزكا بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكا. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكا باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكا أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكا؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكا؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكا هي الألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكا راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيد عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضلي يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسه قعدت أفكر في مشاعر زكا. زكا كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين له وناداه باسمه، يعني كأنه قول له أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكا متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له وطلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكا فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكا اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملى بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان مزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكا غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكا اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكا. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكا قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكا ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسه، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني حتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيته، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معنا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عند سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشيل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواها في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول إنه الصدق اللي انت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوا دارين يأذوا، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لقى راجل عجوز واقف، والراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. كلنا بنعرف انت تحت القش اكيد بتسمع الحركة بتاعت الناس. سمع الناس جو وروح واقفين، وجو للشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له: ما شفته. قال له: وينه؟ قال له: هنا راقي تحت القش دي. فاخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدك كده من الخوف انه الجماعة حيجوا خلاص يقتلوا، لكن الجماعة دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دسني من الناس زي اللي أنت تيجي تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا انه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب ابدا، الله يقول الحق لانه هو حق. فاذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما اننا نقول الحق. فاذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الايات الجميله المذكوره عن الموضوع ده او يؤيد هذا المثل بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذبة وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهته أو أنا أبغضت الكذبة وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحقة فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفة يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب، ترمي تطرحوا منك يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن يتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيم عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس، هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هل الموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا؟ يعني زول ده الشيخ قال الصدق، وزول ده ربنا نجاه بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقة، صح كده، حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض، كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج الحتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذنا يماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها، يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمنا يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمنا يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب الحتجي علينا من قول الصدق، علمنا يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي إحنا درسناه والليلة، اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب ان هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة ان هم بيؤمنوا بدعوة الله لهم زي ما انا قلت، ولكن فقط لانه الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين ان هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني او قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بانهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى اتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا انهم هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب انهم لقوا اشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة، خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كن أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

قاعدة ليه ملة من القاعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرور الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر لناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين. وفي كثير من يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة، زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا إنهم يدركوا أنه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة، وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي أنا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط إن أنا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد غليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصح لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: فلما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبصقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا

0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ، ويقولون:
1: أنغذ غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة الثالثة عصرا، وحوالي الساعة الثالثة صرخ عيسى بصوت عظيم:
2: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
2: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
3: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
4: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
5: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
6: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد ثلاثة أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
7: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.